20 متر، وتكشف مقارنة صور فضائية لمعبر العريضة التقطتها شركة فانتور الأمريكية في 9 من مايو أيار والسادس من سبتمبر أيلول حجم التغيرات الإنشائية التي شهدتها المنطقة الحدودية خلال هذه الفترة. وتظهر الصور تطور الأعمال من وضع المعبر والمنشآت المحيطة به قبل بدء المشروع وصولا إلى إنشاء مرافق جديدة وحدوث تغيرات واضحة في الطرق والساحات والعبور والمباني الخدمية. وفي 6 من شهر أغسطس أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إغلاق معبر العريضة بالكامل أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية. وقالت صحيح الهيئة إن الإغلاق مرتبط بالأعمال الفنية وتجهيز طريق بديل يسمح باستئناف حركة العبور جزئيا وبصورة آمنة، وهو ما يوفر سباقا زمنيا مهما للمقارنة الفضائية بين مراحل التنفيذ. كما وثقت منظمة الهجرة الدولية إغلاق المعبر ابتداء من 6 من أغسطس بسبب أعمال فنية على الجانب اللبناني، مشيرة إلى أن الإغلاق دفع مستخدمي المعبر إلى الاعتماد على معابر بديلة أبعد عن محافظة طرطوس، مما أدى إلى زيادة الزمن وتكلفة الرحلات. وتأتي أعمال التأهيل في وقت لا تزال فيه المعابر البرية بين سوريا ولبنان تؤدي دورا رئيسيا في حركة الأشخاص والبضائع والتنقل بين البلدين. وبحسب منظمة الهجرة الدولية سجلت 4 معابر سورية لبنانية خضعت للمراقبة 707,425 حركة دخول إلى سوريا بين 2 من مارس/آذار و24 من أغسطس/آب هذا العام، في حين شكل السوريون 98% من هذه الحركة واللبنانيون فقط 2%، وكانت أرقام معبر العريضة متاحة حتى 5 من أغسطس/آب فقط بسبب إغلاقه لأعمال التأهيل. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

يعد الحديد من المعادن الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان للنمو والتطور والحفاظ على وظائفه الحيوية. وعندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الحديد، قد تبدأ مجموعة من الأعراض بالظهور، بعضها شائع مثل التعب والصداع وشحوب البشرة، وبعضها الآخر قد يكون غير متوقع أو يصعب ربطه بنقص الحديد للوهلة الأولى. ويحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ويساعد على نقل الأكسجين إلى مختلف أجهزة الجسم، وفقا لموقع Everyday Health. لذلك فإن انخفاض مستويات الحديد ولفترة طويلة قد يؤثر في قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من الهيموغلوبين، وقد يؤدي نقص الحديد إلى الإصابة بفقر الدم الأنيميا، وهو اضطراب في الدم يحدث عندما تنخفض كمية خلايا الدم الحمراء، أو تحتوي هذه الخلايا على كمية أقل من الهيموغلوبين. ورغم أن معظم الأشخاص يحصلون على ما يكفي من الحديد من خلال نظامهم الغذائي، فإن بعض الفئات تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص الحديد، ومنها أو من بينها النساء الحوامل والأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا غير متوازن، والأشخاص الذين يتبرعون بالدم بشكل متكرر، والرضع، والمصابون بالسرطان أو قصور القلب أو اضطرابات الجهاز الهضمي. وبينما يعد التعب وشحوب البشرة والصداع من العلامات الشائعة لنقص الحديد، فإن هناك أعراض أخرى أقل شيوعا قد لا يتوقع كثيرون ارتباطها بهذه المشكلة، مثل تغيرات في اللسان. عندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، قد يصبح اللسان متورما ومؤلما أو أملس وأكثر احمرارا من المعتاد، وهي حالة تعرف باسم التهاب اللسان. وقد يؤثر انخفاض مستويات الحديد في صحة العضلات، بما في ذلك عضلات اللسان، ويمكن للطبيب أو طبيب الأسنان أن يوصي بأدوية فموية أو مكملات غذائية للمساعدة على علاج تورم اللسان. وتورم أو ألم أو جفاف حول الفم، فقد تظهر بعض أعراض فقر الدم في الفم، وتشمل جفاف الفم وقروح في الفم والشعور بحرقة في الفم وظهور تقرحات أو احمرار في زوايا الفم. ويطلق على الالتهاب والتشقق الذي يصيب زوايا الفم اسم التهاب الشفة الزاوي Angular

أرثريتس، وهي حالة قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد، ويمكن للأدوية والمراهم الموضعية أن تساعد في تخفيف الانزعاج مؤقتا، في حين قد تسهم التغييرات الغذائية وتناول مكملات الحديد في التخلص من الأعراض تماما. وإذا ظهرت عليك هذه الأعراض الفموية، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد سببها والعلاج المناسب لها. كما قد تكون الصبغة المائلة إلى الزرقة في بياض العيون، وهي حالة يسميها الأطباء بلو سيليرا أو الصلبة الزرقاء، وهي علامة على نقص الحديد. وعند الإصابة بهذه الحالة قد يبدو الجزء الأبيض من العين مائلا إلى اللون الأزرق أو الرمادي أو الأرجواني، ويعتقد الخبراء إن هذا التغير في اللون يحدث لأن الألياف الموجودة في بياض العين تسمح بظهور العنبية، وهي الطبقة الوسطى من العين والأوعية الدموية من خلالها. ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى انخفاض في منتصف الظفر وظهوره بشكل مقفر أو غائر، وهي حالة تعرف باسم تسطح الأظافر أو الأظافر الملعقية. وفي معظم الحالات يمكن علاج هذه المشكلة وتصحيح شكل الأظافر من خلال تناول مكملات الحديد بعد التأكد من وجود نقص في الحديد وتحديد السبب. ويمكن أن ترتبط المستويات المنخفضة من الحديد في الدماغ بالإصابة بمتلازمة تململ الساقين، وهي حالة تسبب أحاسيس غير مريحة ولا إرادية تدفع الشخص إلى تحريك ساقيه باستمرار. ويعتقد الباحثون إن انخفاض مستويات الحديد قد يؤدي إلى تراجع مستويات الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ، مما قد يحفز ظواهر أعراض هذه المتلازمة. وللكشف عن انخفاض مستويات الحديد قد يحتاج الشخص إلى نوع خاص من اختبارات الدم لقياس الفيريتين، وهو الشكل الرئيسي لتخزين الحديد في الجسم والدماغ. ومن الممكن أن تكون مستويات الحديد في الدم طبيعية، في حين تكون مستوياته منخفضة في الدماغ. وقد تكون هناك صعوبة تذكر الأشياء وضعف التركيز أو ما يعرف بضبابية الدماغ brain fog من العلامات التي تدل على نقص الحديد، بل إن بعض الأبحاث تشير إلى وجود صلة بين فقر الدم وزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي الخفيف، والذي قد يكون مقدمة للإصابة بمرض الزهايمر أو أنواع أخرى من الخرف. وقد يكون نقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ أحد الأسباب وراء هذه المشكلات المتعلقة بالذاكرة والتفكير. ويعاني بعض المصابين بفقر الحديد من طنين في الأذن، وقد يحدث هذا الطنين نتيجة اضطرار القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم، ما يجعل الأذن حساسة تلتقط أصوات تدفق الدم عبر الشرايين القريبة منها. وقد يسمع الشخص إلى جانب الطنين أصوات أخرى مثل صوت هبوب الريح أو الأزيز، أو قد يسمع صوت نبضات قلبه. ونظرا إلى أن هذا العرض قد يشير أيضا إلى وجود حالة قلبية خطيرة، فمن الضروري إبلاغ الطبيب عنه على الفور، خصوصا إذا كان الطنين جديدا أو مفاجئا أو مصحوبا بأعراض أخرى. ولا يعني ظهور أي من هذه العلامات بالضرورة وجود نقص في الحديد، إذ قد تكون له أسباب أخرى. لذلك فإن التشخيص يعتمد على تقييم الطبيب وإجراء الفحوص المناسبة لتحديد مستويات الحديد والهيموغلوبين ومعرفة السبب وراء الأعراض.

إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATA Legal.com.au أو اتصلوا على الرقم 85

0: 580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون. تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الولد في أوائل عمره تلازمه صفة الحياء، فينبغي أن يستفيد الأبوان من هذه الصفة فينميانها ويقويانها، فإن صفة الحياء تحض على فعل المليح وتمنع من فعل القبيح وتمنع من التقصير في حق ذي الحق. إن صفة الحياء نابعة من الإيمان، وهي والإيمان مقترنان. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. وقد قال مرب لولده: يا بني انظر إلى السماء فاستحي ممن فيها، وانظر إلى الأرض فاستحي ممن فيها، فإن لم تفعل فعد نفسك من البهائم. ويحكي أمام الأولاد الحكايات التي تدل على عظمة الحياء وقيمة الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. إن الحياء يمنع من كشف العورات حتى ولو في الخلوات. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى فلاه، فوجد راعيا يرعى غنم الصدقة قد كشف عورته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد سارع وستر عورته، فناداه صلى الله عليه وسلم وقال له: كم لك من الأجر عندنا؟ قال: يا رسول الله، ألم أحسن الرعاية؟ ألم أحسن الولاية؟ قال: إني لا أحب أن يكون فيها من يعصي الله إذا خلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يكون راعي الغنم قد كشف عورته وسوءته وليس هناك أحد، فالله أحق أن يستحيا منه. يحرم كشف العورة في البيت بدون حاجة، وأما إذا كانت هناك حاجة للاغتسال أو لغيره من الأمور الضرورية فعند ذلك يجوز في الخلوة، وأما إذا لم تكن هناك حاجة فلا يجوز للإنسان أن يكشف عورته، فالله أحق أن يستحيا منه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحيي والحمد لله يا رسول الله. قال: لا، ليس ذاك الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالذي يحفظ سمعه من المحرم وبصره من المحرم ويحفظ نفسه من كل المخالفات ومن كل القبائح فهو الذي قد سلك طريق الحياء، الذي لا يمد يده إلى ما لا يحل له، الذي لا يتناول شيئا من الحرام، الذي لا يسرق، الذي لا يأكل مال غيره، الذي لا يغش، الذي لا يحتال، الذي لا يمكر، هو الذي أخذ بصفة الحياء واتصف بصفة الحياء. فصفة الحياء صفة عظيمة وصفة مهمة، فيجب أن يتربى عليها النشأ فيكون مؤدبا فيكون مهذبا حسن السلوك في كل مجال. اللهم وفقنا لتنشئة أولادنا على صفة الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا، تحية لكم أينما كنتم.
1: إليك المنتجى قلبي هنا.
0: نسعد بلقائكم مجددا وندعوكم للمتابعة والإنصات. إليكم برنامج متفرقات في الدين والحياة.

نبدأ على بركة الله ونستهل هذا اللقاء مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض.

إخوتنا في الله، الدعاء باب من أوسع الأبواب وأعظمها، لأن يحقق العبد فيه مقصد العبودية، كمال الحب مع كمال الذل والافتقار. إنه ثمرة معرفة العبد بنفسه ضعفا وفقرا وذلا، ومعرفته بربه عظمة وكرما وقدرة. وإن المحروم حقا هو من تعامل مع الدعاء تعامل أخذ وعطاء، لا مقام عبودية وافتقار ومناجات محب خاضع لرب جليل.

ولنتعرف على هذه الفروقات باللغة العربية. السخاء إعطاء الأقل مع إبقاء الأكثر، الجود إعطاء الأكثر مع إبقاء الأقل، الإيثار إعطاء الكل من غير إبقاء شيء بالرغم من حاجته إليه.

حين يصلح الله خراب قلبك يهدأ فيك كل طوفان، فلا تحزنك خيبة ولا يكسر خاطرك جفاء أحد، لأنك عرفت أخيرا أين تضع محبتك، فتستشعر دائما بقلبك أنك منذ أويت إلى الله لم تعد ترجو من العالمين شيئا، وما عبرت هذا التيه كله إلا لتكتشف أن الله وحده كان وجهتك ومرفأك وسكنك الذي لا يزول.

لسلامك النفسي ابتعد عن أربع. تفكير مؤذ يجعلك في صراع دائم مع نفسك، أمر لا تملك تغييره مهما أطلت التفكير فيه، ماض انتهى وتصر على أن تعيش تفاصيله من جديد، حياة لا تشبهك تظل تراقبها وتقارن نفسك بها. اترك ما يستنزفك والتفت لما يستحق منك أن تعيشه.

قال الحسن: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. فلا تكن من الغافلين.

من جميل ما قرأت ما كتبه الأستاذ رداد السلامي، وهو تحت عنوان تأملات قرآنية في سورة الناس. سألني صديقي لماذا قال الله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس؟ قلت له لأن الصدر أوسع من القلب، ولأن الوسوسة ليست بالضرورة شيئا استقر في القلب. فالقرآن قال الذي يوسوس في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس، وفي هذا فيما يظهر من دقة التعبير معنى بديع. الصدر هو ساحة الدخول، والقلب هو موضع الاستقرار والقبول. فالوسواس قد يطوف بالإنسان ويخطر له ويلح عليه ويزين له من غير أن يؤمن به قلبه أو يرضاه. ولذلك كان من الرحمة أن لم يجعل القرآن مجرد ورود الخاطر إلى النفس فسادا في القلب، كأن الشيطان يقف عند تخوم القلب فيلقي ويكرر ويزين، ولكنه لا يملك أن يجعل ما ألقاه إيمانا وإرادة واستقرارا. وإرادة مستقرة، وبين الوسوسة في الصدر والعقد في القلب مسافة أخلاقية هائلة. ولهذا تجد القرآن حين يتحدث عن المعاني الراسخة ينسبها كثيرا إلى القلب، كقوله سبحانه ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أو كتب في قلوبهم الإيمان، أو في قلوبهم مرض. أما هنا فالمقام مقام إلقاء خفي متردد لا مقام مستقر، فناسبه الصدر. والأجمل أن الآية لم تقل يوسوس في الناس بل في صدور الناس، فكأنها ترسم لك مكان المعركة. ليست المعركة خارجك تماما، ولا هي قلبك نفسه ابتداء، وإنما في ذلك الفضاء الباطني الذي تمر عبره الخواطر إلى القلب. ويمكن أن نصوغ الفرق هكذا: الصدر ممر الخاطر، والقلب مقر الاختيار. الشيطان يستطيع أن يطرق الممر، لكنه لا يملك أن يفتح لك باب القلب. ومن هنا نفهم أيضا شيئا مطمئنا جدا: وجود الوسوسة لا يعني فساد القلب، بل قد يكون القلب كارها مدافعا عنها مستعيذا بالله منها. ولهذا افتتحت السورة كلها بالالتجاء إلى الله: قل أعوذ برب الناس، لأن المعركة تبدأ عند أبواب الداخل. وأحسب أننا اخترنا لكم هذا المقطع، وكما يقول الأستاذ رداد السلامي: أحسب أن في اختيار صدور بدل قلوب رحمة خفية. لا تحاسب نفسك على كل ما مر بك، وإنما انظر إلى ما فتح له قلبك الباب.

كتب الدكتور أدهم الشرقاوي: محمد رسول الله. لن تسوى كل المشكلات العالقة في هذه الدنيا، ولن تغلق كل الملفات، ولن ترد كل المظالم إلى أهلها قبل أن يموتوا. سيمضي صالحون وفي صدورهم غصة، وسيمضي مظلومون ولم يروا إنصافهم، وسيمضي مجرمون وهم على صهوات مجدهم. لم تنلهم يد القصاص، ولم يشهد الناس سقوطهم. فالدنيا خلقت دار مجاهدة وعمل وسعي، ولم تخلق دار جزاء ولا دار قصاص، وإنما فيها شيء من الجزاء والقصاص أحيانا، فليس ذلك قانونها ولا الوعد الذي أعطيناه فيها. ولهذا كان يوم القيامة. إن من تمام الإيمان بالآخرة أن تعرف أن في الدنيا قصصا وستنتهي بنهاية مفتوحة، وأن مشاهد منها ستسدل عليها الستارة قبل أن ترى أنت عدالتها. وهذا المفهوم يجب أن يستقر في أذهاننا، لأن عكسه باب واسع من اليأس. حين يظن الإنسان أن كل حق لابد أن يعود أمام عينيه، وأن كل ظالم لابد أن يرى نهايته، وأن كل من سعى لابد أن يثمر في حياته، فإنه إذا طال الطريق وتأخر النصر ومات المظلوم وبقي الظالم، بدأ الشك يتسرب إلى قلبه، وتراه يسأل: لماذا لم يحدث شيء؟ لماذا لم يتغير الواقع؟ أين ثمرت كل هذا العمل؟ والجواب: لأنك خلطت بين دار العمل ودار الجزاء. استشهدت سمية قبل الهجرة ومضى ياسر تحت العذاب، واستشهد حمزة ومصعب قبل الفتح، ولم يرى مصعب مكة وهي تفتح، ولم يرى حمزة الأصنام وهي تحطم حول الكعبة، ولم يشهد أولئك الذين عذبوا في البدايات ذلك اليوم الذي دخل فيه الناس في دين الله أفواجا. ليس شرطا أن ترى نهاية الطريق حتى يكون لسيرك معنى، ولا أن تقطف الثمرة حتى يكون لغرسك قيمة. قد تزرع شجرة يستظل بها من يأتي بعدك، وقد تحمل حجرا واحدا في بناء لن تعيش حتى ترى اكتماله، وقد تموت وفي صدرك غصة، بينما يكون عملك نفسه جزءا من نصر سيأتي بعدك بسنوات. نحن أمرنا بالسعي، وإن شاء الله أراك ثمرة سعيك في حياتك، وإن شاء جعل لمن يأتي بعدك، إن شاء فتح على يديك، وإن شاء جعلك حجرا في الطريق في طريق الفتح. وفي الحالين أنت مأجور ما دمت قد أقمت حيث أمرك الله. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينشغل بما طلب منه، لا بما ينتظر أن يرى. كانت هذه الكلمات كتبها الدكتور أدهم الشرقاوي، برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

في أخبارنا المتفرقة لهذا اليوم، قفزة جديدة بأسعار النفط، ماذا يجري في الأسواق؟ ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 4% عند التسوية يوم هذا اليوم في هذا الصباح وسط تداولات متقلبة، في وقت يقيم فيه المتداولون تعهد الرئيس الإيراني مسعود بسيشكيان بعدم الاستسلام، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من الممكن إبادة إيران. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 3.83 دولار أو 3.86% لتسجيل 103.8 دولارات للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ل 1.64 دولار بما يعادل 1.81% مسجلة 92.16 دولار. وهوت العقود الآجلة للديزل منخفض الكبريت بنحو 5% بعدما أفاد موقع بوليتيكو بأن إدارة ترامب تجهز خططا لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوما. وهو تقرير نفى البيت الأبيض صحته لاحقا. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في وقت سابق إن فرض حظر على تصدير الديزل لن يجدي نفعا، وحذر محللون ومراقبون من أن خطوة كهذه لن تسهم كثيرا في تخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة.

الله يستر يعني الفترة القادمة، لكن أسعار البترول عم تزداد يوما بعد يوم، وحقيقة يعني صارت فوق الحد اللي ممكن إن الناس تكون عم بتعبي في بنزين ولساتها مرتاحة، عم بيكون عبء كتير كبير بالنسبة للفواتير على العالم يلي عم بتفول سيارتها، وتقريبا صار المبلغ يعني أقل من الدبل بشوي من الأسعار يلي كان يدفعها سابقا. فالله يسترنا من مما غاب عنا، والله يلطف فينا وبكل العالم، لأنه الحقيقة العالم كله في أزمة اليوم نتيجة هذه الحروب، ودائما الحروب تأتي بأزمات وتأتي بمصائب ومشاكل على العالم كله، ليس فقط على البلاد التي يحصل فيها هذه الحروب، وإنما أيضا تطال ويطال هذا المنطق أيضا العالم الآخر حتى ولو كان بعيداً.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: 8812.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790 2522. www.khairlawyer.com

ومع متفرقاتنا لهذا اليوم نواصل وإلى هذا المقال: وفشل إغراءات دولة الاحتلال، أعداد المهاجرين منها تفوق أعداد العائدين لعدة أسباب. مع طي السنة اليهودية الجديدة وفق التقويم العبري، كشفت المعطيات الإحصائية أخبارا لدولة الاحتلال، مفادها أن عدد المهاجرين منها وصل 57,000، بما يزيد بنسبة كبيرة عن أعداد المهاجرين والعائدين إليها. الكاتب في موقع زمان إسرائيل آفي بنهار كشف أن 24,000 يهوديا وصلوا إسرائيل هذا العام، بينما عاد إليها 4,000 في إطار لم شمل الأسر، كما عاد إليها 21,000، وكل ذلك بمجموع 49,000، فيما غادرها في المقابل 57,000. وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وصل إسرائيل عام 2025 حوالي 40,000، بينما غادرها 69,500، أي أن عدد المغادرين فاق عدد العائدين بنحو 30,000. وأضاف أنه في عام 2024 وصل نحو 55,000 مهاجر، بينما غادر حوالي 82,000 إسرائيلي، ما يعني أن صافي الهجرة بلغ نحو 27,000، في دلالة إضافية على أن أعداد المغادرين من إسرائيل شهدت ارتفاعا حادا في السنوات الأخيرة، في حين انخفضت الهجرة إليها منذ اندلاع الحرب في 2023. ويشير الخبراء فضلا عن الإسرائيليين الذين غادروا أن السببين الرئيسيين لذلك هما غلاء المعيشة والحروب.

تكشف المعطيات أن الإغراءات التي تقدمها دولة الاحتلال ليهود العالم للمجيء إليها فشلت في استقطابهم وجلبهم في ظل استمرار غياب الأمن الشخصي بسبب الحروب المستمرة وفقدان الثقة بمستقبل الدولة وتراجع الوضع المعيشي في السنوات الأخيرة.

0: الحكمة ضال.
1: بريطانيا تستعد للأسوأ. لماذا طلب من السكان تخزين مؤونة ل 72 ساعة؟
0: بها عنها أبدا لا تتخلى.
1: لم تعد الفكرة مجرد افتراضات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أو سيناريوهات حذر منها خبراء البيئة، بل تحولت إلى توجيهات حكومية علنية ومباشرة وجهتها السلطات البريطانية إلى مواطنيها، تحثهم فيها على تخزين إمدادات أساسية من الطعام والمياه تكفي لمدة 72 ساعة على الأقل. أحدث هذا التنبيه حالة واسعة من الجدل والارتباك في الشارع البريطاني، فالذاكرة الجمعية للبريطانيين لا تزال تستحضر مشاهد الرفوف الفارغة في السوبر ماركت خلال أزمة كورونا، حين اندفع الجميع لتخزين كميات هائلة من الطعام المعلب والمناديل الورقية والمياه، وهيمن الهلع على المشهد وتلاشت الحكمة في الاستهلاك والشراء. فما الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل أصبحت حقيبة الطوارئ المنزلية ضرورة ملحة، أم أن الأمر أحيط بتهويل إعلامي يفوق حجمه الحقيقي؟ ولم تقف التنبيهات عند هذا الحد، إذ أشارت شبكة ATV News إلى تحذيرات حديثة موجهة إلى البريطانيين تحثهم على تخزين الإمدادات الغذائية والمستلزمات الحيوية على خلفية التحذيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية الحادة وظاهرة النينيو اللتين تسببتا في اضطراب أنماط الطقس العالمية وأثرتا مباشرة في سلاسل الإمداد الغذائي وزادتا احتمال وقوع موجات حر قاسية وحالات جفاف. كما سلطت صحيفة The Independent الضوء على جانب آخر يتعلق بالصيف اللاهب والضغط الهائل الذي تفرضه موجات الحر الشديدة على شبكات المياه والكهرباء في بريطانيا، مما قد يتبعه انقطاع مفاجئ في الإمدادات الأساسية إذا تعرضت المحاولات لإجهاد زائد أو حدث جفاف يؤثر في محطات التصفية. تساءل تقرير نشرته شبكة BBC نيوز حول خلفيات هذا التحرك الحكومي، موضحا أن بريطانيا ظلت لعقود طويلة تعتمد على فكرة أن الدولة تكفل كل شيء وأن الخدمات الأساسية مكفولة ودائمة ومضمونة بنسبة 100%، إلا أن الحروب في أوروبا والأزمات السبرانية المعقدة وتغيرات المناخية المفاجئة أثبتت أن المرونة البنيوية للمجتمع تبدأ من الفرد وليس من الحكومة فقط. فالتوقيت وطبيعة الخطاب الحكومي هما اللذان أثارا تساؤلات. وكشفت التقارير الصحفية المكثفة التي تناولت الموضوع عن دوافع تتجاوز الفهم التقليدي للتقلبات الجوية العابرة، إذ صرح الوزراء بأن المملكة المتحدة تواجه بيئة أخطار متزايدة التعقيد تجمع بين تداعيات أزمة المناخ المتفاقمة والتهديدات الهجنية أو الهجينة. الناجمة عن الدول المعادية أو الهجمات السبرانية التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية. لذا بدأت الحكومة البريطانية حملة توعوية رسمية عبر إطلاق موقع وطني للصمود والاستعداد، يهدف إلى تقديم إرشادات واضحة للتعامل مع الأزمات التي قد تعطل الحياة اليومية وبشكل مفاجئ. والهدف الرئيسي من هذا الموقع ليس زرع الخوف في نفوس، بل توجيه الأسر إلى بناء

لأبناء قدرة ذكية على الاستجابة المرنة والسريعة خلال الساعات الأولى من الأزمات من دون إلقاء العبء بالكامل على أجهزة الطوارئ خلال الساعات 48 الأولى. يرى الخبراء أن إعداد حقيبة الطوارئ لا يعني بالضرورة توقع كارثة وشيكة غدا، بل يماثل تماما شراء وثيقة تأمين أو الاحتفاظ بطفاية حريق في مطبخك، فأنت لا تتمنى استخدامها أبدا، لكن وجودها يمنحك الأمان ويبقيك في حالة استعداد للسيطرة على الأوضاع إذا حدث أي طارئ مفاجئ. فما هي الحقيبة التي ينصح بها الخبراء؟ تتفق المنظمات الدولية والمواقع الرسمية المعنية بإدارة الطوارئ مثل البوابة الأمريكية والمبادرات البريطانية على أن الهدف الأساسي هو تمكين الأسرة من الصمود لمدة 72 ساعة، يعني 3 أيام إذا انقطعت الخدمات. وتتكون الحقيبة الأساسية أو مؤونة الطوارئ المنزلية من المستلزمات التالية: المياه الصالحة للشرب، تخصيص 3 لترات من الماء لكل شخص يوميا للشرب والنظافة، أي ما يعادل 9 لترات للشخص الواحد خلال الأيام الثلاثة. أيضا الأغذية غير القابلة للتلف، المعلبات مثل الطماطم والفاصوليا والتونة إلى جانب الفواكه المجففة وغيرها من الأغذية التي لا تتطلب طهيا أو تبريدا، مع التأكد من وجود فتاحة علب يدوية. الإضاءة والطاقة البديلة، مصابيح يدوية تعمل بالبطاريات مع بطاريات إضافية وبنك طاقة باور بنك يعني للهواتف مشحون كليا. أيضا وسائل الاتصال التقليدية، راديو يعمل بالبطاريات أو بالتدوير اليدوي لمتابعة التحديثات الرسمية إذا انهارت شبكة الإنترنت أو شبكات الاتصالات الخلوية. الإسعافات والأدوية، حقيبة إسعافات أولية تحتوي على الشاش والمطهرات والمسكنات إلى جانب الأدوية الموصوفة طبيا التي يحتاج إليها أفراد الأسرة لمدة أسبوع على الأقل. أيضا مستلزمات النظافة الشخصية كالمناديل المبللة والأكياس النفايات وأدوات تعقيم بسيطة. في النهاية لا داعي للذعر أو الانجرار خلف الشائعات التي تروج لقرب اندلاع أزمات خطيرة. ما ينبغي فهمه هو أن التوجيهات الحكومية الصادرة في بريطانيا تعكس تحولا نحو ثقافة جديدة تسمى الصمود الشخصي والأسري. فتأمين بعض زجاجات المياه والمواد الغذائية غير القابلة للتلف في زاوية هادئة من المنزل ليس سلوكا انعزاليا أو مظهرا من مظاهر الخوف، بل هو سلوك حضاري واع يضمن لك ولأسرتك الأمان، ويوفر للجهات المختصة المساحة الكافية لمعالجة الأعطال الطارئة إذا حدث أي اضطراب مناخي أو تقني. وتذكر أن القليل من التخطيط اليوم يحميك ويحمي من تحب من مفاجآت الغد. فإذا مستمعينا اللي بتابعوا طبعا الأخبار عرفوا إنه الحكومة البريطانية يعني أصدرت هذا البيان لتحذر مواطنيها وتقلن إنه كونوا جاهزين، مدوا أنفسكم بالطعام اللي يعني عنده لونج لايف، وكمان بالمياه وأيضا بالبطاريات والراديوات وإلى ما شابه، يعني إذا صار في أي شيء. هلا هني عم بيحكوا عن موضوع إنه موضوع الطقس والحرارة وما الحرارة، لكن هناك بعض يعني أنا كنت عم بسمع من بعض وسائل الإعلام وبعض المحللين السياسيين إنه الموضوع كمان أخذ منحى آخر بالظروف الحالية والحروب الحالية اللي عم تحصل بالمنطقة، وخاصة موضوع البترول وغيره، واللي يعني ممكن يؤدي لعدم وصول كل المستلزمات اللي بحاجة لها تلك الدول وخاصة بريطانيا والدول الأوروبية. الإمدادات حتكون قليلة، فعم بيحذروا الناس. هلا الله أعلم يعني قديش بياخذ منحى هذا التحذير ولقديش بده يستمر، لكن سبحان الله يعني الدنيا قلبي والناس كلها هلأ عم بتعيش. دايما نحن دايما اليوم منشوف غزة دائما بين أعيننا،
هالناس اللي لازالوا صامدين واللي قضيتهم لم تنتهي والحرب لم تنتهي والعدو والمحتل عم ينتهز الفرصة الآن، بما أنه الإعلام أكثر شيء متركز على موضوع أمريكا وإيران وأيضا اليمن وغيرها من الدول اللي هلأ عم تتقاتل فيما بينها، ومنتهزين الفرصة وأعمال العنف وأيضا الأعمال الوحشية اللي عم بيقوموا فيها عم تزداد يوم بعد يوم. أزمة غزة وقضية غزة لم تنتهي، وقضية فلسطين كلها لم تنتهي، والحرب لازالت قائمة ولا زال يتساقط الشهداء، وحتى بالنسبة للطعام حتى لو وجد ولكنه الطعام قليل، وفي ناس ما عم تحصل على الطعام لأنه ما عندها مصاري لحتى تشتري، عايشة فقط على المعونات اللي عم تدخل بشكل قليل جدا. فالوضع في غزة وضع مأساوي كبير ولم تنتهي هذه القضية. فمنشوف اليوم أنه العالم يمكن نحن دايما بنقول أنه بسبب الجريمة الكبرى وتقاعس الدول الغربية والعربية أولها والإسلامية عن نصرة غزة، اليوم الكل عم بيعيش هذه، يعني عم بيشوف صورة من صور الخوف، صورة من صورة، وهذا هن لساتهم بأمان، يعني لساتهم بدولة آمنة ما عندهم حروب، ولكن هذا الفزع الداخلي أنه بركي صار شيء، بركي قلت الأكل. هذا بس عم نحكي على جوانب أمنية داخلية عائلية، أنه الواحد يكون مأمن قوت يومه مثل ما بيقولوا. فما بالكم بهؤلاء الناس يلي لازالوا على مدار 3 سنوات يعيشون تحت القصف والتدمير والمجاعة وأيضا المجازر يلي تقام فيهم. كتير صمتوا عن هذا هذه المجزرة التي تحصل أمام أعينهم والنداءات اللي عم بتكون من أهلنا في غزة. يمكن اليوم عم بيدوقوا هيك طرف، وهالكلام هذا يعني منه كلام انه والله شماتي او شيء من هالنوع، لا ابدا، ولكن انا بقول الله سبحانه وتعالى لكل انسان بفرجيه هيك لحظه يستشعر فيها العوز والقهر والعذاب، وانك انت منك تكون امن. يمكن هيدا الشيء يمكن اللي الله هيك سبحانه وتعالى عم بيخلي بعض الناس انهم يستشعروا فيه، كما انه مثلا احنا بنقول لما بيشتد الحر هو شيء من نار، يعني ريح من جهنم، من نار جهنم، او حتى يشتد البرد والصقيع. فمنقول انه كمان هول الناس يلي هلا عم بيعيشوا هاللحظات هيدي كما عاش الاخرون في حروبهم. لا تنسوا غزة، قضية غزة لم تنتهي ولا زالت المأساة مستمرة. ادعوا لهم بظهر الغيب بعد كل صلاة، لانه هن بحاجة كتير للدعاء. كمان مستمعينا، سبحان الله، هلأ لما كنت عم بقرأ عن موضوع المي وأنه طلبوا من كل شخص أنه يأمن 3 لترات بشكل يومي، يعني الحاجة الشخصية لكل شخص أنه 3 لتر. فدايما كان يجي هذا السؤال، وأنا مرة قلته من يعني بالسابق، السؤال كان يجي بخاطري أنه لا قدر الله لو حصل شيء بأستراليا مثلا وكان في مشكلة بقصة المياه، منين بدنا نجيب المي؟ ليه أنا كنت أقول هيك؟ لأنه نحن متعودين، وأنتوا أكيد اللي عم يسمعوني من خلفيات يعني دول عربية، أنه نحن عنا دايما في عنا خزان مي بالبيت، بيكون المي بتجي من الحكومة مباشرة بتنزل بالخزان ونحن بناخد من الخزان المي. يعني هذا هو السيستم يلي بتصور أنه ليس فقط في لبنان أو سوريا أو الدول العربية أو مصر أو غيرها، أنه هذا هو السيستم، أنه بيكون في خزان لكل بيت، فالمي بتجي من الشركة وبتنزل بالخزان نرجع نحن بناخدها. هلا في حال انقطعت المي بيكون في عنا شوي ريزيرف بقلب هالخزان بنستخدمه، بينما هون بأستراليا ما عنا خزانات، فالمي بتجي من الشركة مباشرة. كنت دايما أقول إذا انقطعت المي شو بدنا نعمل؟ انه ما في عندنا خزان.
أقولكم رح نوصل لهيدا اليوم اللي نستشعر أنه لازم يكون في عنا خزان مي ببيوتنا. هلا أكيد كتار منكم عندهم خزانات اللي هي وأنا عندي يعني الخزانات اللي هي مية الشتاء نحتفظ فيها لحتى نستخدمها للأرض للجراس وللبلانتس والنباتات، أنه حرام هيدي المي تروح هدرا، فالواحد بيرجع بيعوزها مرة تانية. ولكن على صعيد النظافة الشخصية أو الشرب أو غيرها ما في عنا خزانات تحمل أنه مياه ممكن الواحد يرجع يستخدمها، لأنه سيستم البلد هيك مثل ما الغاز بيجي مباشرة على البيت المي بتجي مباشرة، فالله ما يحوجنا وما يوصلنا لهالمرحلة هيدي أنه بيوم من الأيام ننقطع من المياه. ودايما على سيرة المياه بدي أرجع أذكر قبل ما أختم برنامجي لليوم بأهلنا في اليمن. أهلنا في اليمن كما يعيش كتير من الناس المأساة اليومية بقلة المياه، لا يوجد مياه، ومأساة فقر وعوز وتهجير، وعايشين بخيم ومي ما في، ومرض وفقر وعوز، كل هالاشياء مجتمعة مع هؤلاء الناس. وليس فقط في اليمن، يعني باليمن وغيرها من الدول إن كان عربية أو غيرها، المأساة الناس يلي عايشين بالمخيمات مأساة كتير كبيرة، بالبرد ما بيقدروا يستحملوا، بالصيف ما بيقدروا يستحملوا، حياتهم كلها صعوبة بصعوبة. نحن إذا إن شاء الله تعالى ساعدنيهم ولو بالقليل منهون عليهم هذا التعب وهالمشقة اللي هن عايشينها. أهلنا باليمن وخاصة الناس يلي هلأ مهجرين واللي كانوا مهجرين لأنه حرب اليمن مستمرة وعم بدل في تهجير من مناطق إلى أخرى، فلما بيوصلوا بيعملوا مخيمات للأسف ما في هناك مياه، ما في مي عندهم بهالمخيمات، فبيضطروا أنهم يمشوا مسافات طويلة لحتى يحصلوا على المي من مثلا مراكز أخرى، من آبار انحفرت سابقا وهكذا. فنحن اليوم عم نجرب نهون على أهلنا في اليمن يلي عايشين بالمخيمات أنه نبني لهم بير مي يقدر يساعدهم لحتى ياخدوا حاجتهم اليومية من المياه، بدل ما يمشوا كيلومترات وبدل ما يتعذبوا إن كانوا كبار ولا صغار ولا نساء ولا أطفال أو مرضى. فنحن عم نهون عليهم، وتأكدوا أنه كل نقطة مي عم بيخدها هذا الشخص، إن كان للوضوء، إن كان للغسل، إن كان لحياته اليومية، لطعامه ولشرابه، أنتوا إلكم فيها أجر وثواب، ما في شيء بيروح عند رب العالمين. كل نقطة مي، نقطة مي بيستخدمها هذا الشخص إلكم أجر وثواب فيها. خلونا سويا إن شاء الله تعالى نتعاون وننهي هذا المشروع اللي بدأناه من فترة، والحمد لله عم بيكون في تفاعل يومي. كل ما بذكر المستمعين بيكون في عنا مثل ما قلت سابقا في متبرع أو متبرعين يوميا أو ثلاثة بيتبرعونا وهكذا. نحن زي اللي معنا أجري ماني بوكس، حصالة بيقولولها بالمصري، وعم نحط فيها كل يوم مثلا 100 دولار 50 500 600، في ناس عم يتبرعوا بألف، يعني على حسب كل واحد يعني مقدرته. اللي بيحب يتعاون معنا إن شاء الله تعالى خلونا نكمل هذا المشروع. المشروع بيكلف 26,000 دولار، تخطينا هلأ الحمد لله 20,000 دولار، بقي علينا مبلغ يعني 6,000 دولار أو أقل من 6,000 بشوي. حقيقة اليوم أنا ما تفقدت قديش المبلغ الخسار، بس بقي علينا المهم يعني بهالقرب هيدا تقريبا حوالي 6,000 أو أقل بشوي. فبتمنى عليكم تتعاونوا معي لحتى ننهي هذا المشروع بأقرب فرصة ممكنة. اللي بيحب يتواصل معي ويتبرع يتواصل على الموبايل على الواتساب تحديدا على الرقم 0416727983 04 1 6 7 2 7 9 8 3. بس ابعتوا لي مسج ببعث لكم اللينك، بتتبرعوا بالمبلغ اللي بدكم اياه. وتاكدوا كل انسان بيعمل صدقه اكيد ما بتروح، كل صدقه هذا مش بس يعني هذه مسلمات، مش بس اكيد هذه من المسلمات انه رب العالمين سبحانه وتعالى ان شاء الله بتكون لكم خبيئه عند الله سبحانه وتعالى، انه هالمبالغ يلي انتم عم تدفعوها ك
كصدقات بتعود عليكم بوقت انتم فعلا بحاجة له، ان كنا نحن او انتم كلنا بحاجة لصدقة ان شاء الله تعالى بيوم من الايام بتكون لنا برد وسلام على قلوبنا باذن الله تعالى. وكل قطرة مي بيستفيد منها اهلنا في اليمن من هذا البئر كمان ان شاء الله تعالى بتكون قطرة لنا يوم الحساب باذن الله تعالى تبرد على قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال. لهون بينتهي برنامجي معكم، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، من المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7.

0: and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 24 من أيلول سبتمبر لعام 2026. تل أبيب. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن يبقى الجولان السوري تحت سيادة الدولة العبرية إلى الأبد، وذلك تعقيبا على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذه الأرض تبقى سورية. وقال كاتس رد الواضح على الرئيس السوري الذي أطلق تصريحات رنانة من على منبر الأمم المتحدة: الجولان تحت السيادة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد. وكان الشرع قد تعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وقال الشرع في كلمته: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية. وشدد على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة بقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار الدولة العبرية ضم أراض في الهضبة السورية ملغى وباطلا. واحتلت إسرائيل أجزاء من هضبة الجولان في حرب يونيو حزيران عام 67، وأعلنت ضمها عام 81، وبعدما كانت الولايات المتحدة لسنوات الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان انضمت إليها كولومبيا في أغسطس آب الماضي. وبعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ويكرر مسؤولون إسرائيليون قولهم بأن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المنطقة. كما شنت الدولة العبرية منذ ذلك الحين مئات الغارات على سوريا تركزت على أهداف عسكرية، وقالت إن الهدف منها منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق. نيويورك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في محاولة لإنهاء الصراع. وانسحب وفد الولايات المتحدة مع بدء خطاب بازشكيان. وقال الرئيس الإيراني: لا يمكن أن يستفيد الجميع من مضيق هرمز بينما نحرم نحن من الوصول إلى الملاحة عبره. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يعلم أن مقاومة الشعب الإيراني ستتصاعد في مواجهة العقوبات وتزايد الضغوط، لن تطأطئ رأسنا أبدا ولن نركع. بدوره قال مسؤول إيراني كبير وكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وأوضح أنه جرى بحث معاودة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات مع أمريكا أمس الأول. وأكد المسؤول الإيراني أن إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي من أولويات إيران الرئيسية، وقال: لا تزال هناك خلافات كبيرة وكثيرة بين موقفي إيران وأمريكا، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا أن الرئيس ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا. وأفاد نائب في البرلمان الإيراني في وقت سابق بأنه يعتقد أن بازشكيان سيلتقي ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. أنقرة. قالت تركيا والعراق إنه جرى الاتفاق على قيام القوات التركية بتسليم معسكر في شمال العراق إلى الحكومة العراقية بشكل تدريجي، وذكرتا عقب محادثات جرت في نيويورك أن الجانبين اتفقا كذلك على إنهاء وجود العناصر المسلحة المحظورة في شمال العراق. وبعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الجانبان في بيان مشترك اتفاقهما على تعزيز التعاون الأمني. وقالا في بيان إن الجانبين اتفقا على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة، في إشارة للمسلحين الأكراد الذين يتمركز بعضهم في منطقة سنجار الجبلية بشمال العراق. وتواصل تركيا عملية سلام تأمل أن تسفر عن نزع سلاح مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور وإنهاء صراع دام عقودا. وجاء في البيان في إطار التقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية، ستسلم القوات التركية معسكر بعشيقة إزليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما، وتقع المنشأة بشمال العراق قرب محافظة الموصل. واشنطن. تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال لافت للرئيس الصيني شي جين بينغ، إذ يستقبله الرئيس دونالد ترامب مساء الأربعاء في قاعدة أندروز الجوية قبل أن تنتقل الزيارة اليوم الخميس إلى البيت الأبيض، حيث تقام مراسم دولة موسعة تسبق محادثات تعد من الأهم بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الحفاوة البروتوكولية ستنجح في تثبيت الهدنة الهشة بين واشنطن وبكين وتحويلها إلى تفاهم أكثر استقرارا، أم أنها ستكتفي بإرجاء ظهور خلافات استراتيجية عميقة لا تزال عصية على الحل. أبو ظبي. فرض مصرف الإمارات المركزي إجراءات إنفاذ بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في البلاد، شملت حظر إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية، على خلفية مخالفات رصدتها عمليات تفتيش رقابية. وقال المصرف المركزي الثلاثاء إن الإجراءات اتخذت وفقا للقوانين السائدة من قبل المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين. وأوضح أن المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، ومن بينها المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وبناء على نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي الإماراتي، تقرر منع جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات من تنفيذ معاملات مالية من إيران وإليها، في خطوة تشمل على وجه الخصوص التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة والأموال. ويأتي القرار في إطار تشديد السلطات الإماراتية الرقابة على المؤسسات المالية والتزامها بمتطلبات الامتثال، إذ أكد المصرف المركزي مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة النظام المالي ونزاهته وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابة المعايير والأنظمة المعمول بها والممارسات الدولية ذات الصلة. حرب اليمن. بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجو تفاقم الخسائر الحوثية، وأعلنت القوات الحكومية صد هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامنا مع إسقاط 3 مسيرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازية. وفي الريف الجنوبي لتعز قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرب جرداد بعد معارك أسفرت عن مقتل حوثيين وإصابة نحو 20 آخرين. الرياض. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقتي جازان ونجران عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر. ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة إكس الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا والتواصل مع أرقام الطوارئ. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقتي جازان ونجران للتحذير من خطر، ووفق الإرشادات التي نشرها دعا السكان إلى التوجه فورا إلى أقرب مكان آمن سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيدا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير. واشنطن. دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى التوقف عن تسليح الحوثيين في اليمن مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية ورافض هجمات الحوثيين على المملكة. وشددت الخارجية الأمريكية على أن باب الدبلوماسية مفتوح بين واشنطن وطهران مؤكدة في الوقت نفسه أن الهدف من الحرب لم يتغير بأن يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي ومستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ويعالج التهديدات التي تطول أمن المنطقة. الموقف الأمريكي جاء على لسان كاريسا غونزاليز المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية في تصريح خاص للشرق الأوسط، وقالت ليس هناك بديل عن امتثال إيران الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعن التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلسطين المحتلة. خطت دولة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مزيد من تكريس التمييز تجاه مواطنيها الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، فصادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، كما قررت شطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كاسيف مرشح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وكلاهما من القائمة المشتركة من انتخابات الكنيسة المقررة في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. وصادقت اللجنة على شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بأغلبية 18 عضوا مقابل 5 معارضين بينهم ممثلو الأحزاب العربية وامتناع عضو واحد عن التصويت. وفي وقت سابق قررت اللجنة بأغلبية 19 عضوا مقابل 5 معارضين شطب ترشيح عضو الكنيسة عوفر كاسيف من القائمة المشتركة بناء على طلب قدمه حزب الليكود. وذكرت القناة 13 العبرية أن لجنة الانتخابات المركزية التي تعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس لمناقشة طلبات شطب قوائم ومرشحين من انتخابات الكنيسة قررت منع كاسيف من خوض الانتخابات. الضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا في 14 من عمره أصيب برصاص حي في الفخذ خلال اقتحام مدينة قلقيلية. من جهته أكد تلفزيون فلسطين الحكومي ارتفاع عدد المصابين إلى 2 خلال مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، مبينا أن الإصابتين بالرصاص الحي. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية على مدخل المدينة الشرقي بالتزامن مع الاقتحام. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فقد اقتحم جيش الاحتلال شارع الواد في المدينة وفرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة ومنع حركة المركبات والمواطنين وأطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي. وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت محلا تجاريا وأرضا زراعية واحتجزت عددا من الشبان المتواجدين في المنطقة وحققت معهم ميدانيا. الرباط. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 38.02%. وقالت الوزارة في بيان إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان بلغت 38.02%. وأضافت أن عملية التصويت في مختلف مناطق المملكة جرت في ظروف عادية باستثناء حالات معزولة دون مزيد من التفاصيل. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 8 سبتمبر أيلول 2021 بلغت نسبة المشاركة النهائية 50.18%. أديس أبابا. تتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة في إثيوبيا مع تجدد النزاع الداخلي المسلح واتساع رقعة الاضطرابات عقب إعلان حكومة إقليم تيغراي خوض حرب دفاعية ضد القوات الفيدرالية. وقالت الحكومة المركزية في أديس أبابا إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت منشآت ومرافق رسمية وسيطرت على مطارات استراتيجية في الإقليم، أبرزها مطار ميكيلي في خيحين يتوسع نطاق الاشتباكات ليشمل إقليمي عفر وأمهرة. ويأتي التصعيد عقب أيام قليلة من إعلان تحالف يضم جبهة تحرير شعب تيغراي المناوية لحكومة أديس أبابا، إضافة إلى 6 مجموعات مسلحة أخرى تعمل في تيغراي والأقاليم المجاورة بهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وتتهم سلطات أديس أبابا منذ أشهر الجبهة بالتقارب مع مجموعات مسلحة عدة تنشط في أقاليم أخرى وكذلك مع إريتريا المجاورة. وشهدت البلاد حربا دامية من عام 2020 إلى عام 2022 بين القوات الفيدرالية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي أودت بحياة 600,000 شخص على الأقل بحسب الاتحاد الإفريقي، وانتهت الحرب بتوقيع اتفاق سلام في نوفمبر تشرين الثاني 2022. نيويورك. تتسارع وتيرة الحراك الدبلوماسي في نيويورك لوضع حد لتصعيد المواجهة العسكرية المحتدمة في منطقة الخليج، إذ سلمت طهران حزمة شروطها لواشنطن لإنهاء الحرب ووقف الحصار الأمريكي، أو ذلك عبر وساطة قطرية قادت قنوات الاتصال في أروقة الأمم المتحدة في مسعى لنزع فتيل انفجار إقليمي شامل وإعادة فتح ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز. ويأتي تسليم الاشتراطات الإيرانية عقب جلسة مباحثات عقدت الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة جمعت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برعاية قطرية بهدف اختبار فرص إحياء المسار الدبلوماسي وتجاوز حالة الجمود والتعثر التي أعقبت تفاهمات مذكرة يونيو حزيران الماضي. وفي مقابلات مختلفة وأسئلة لأساتذة علاقات دولية وخبراء السياسة بالمنطقة بأن المواقف المعلنة وما يدور في الكواليس يشيران إلى أن الشروط الإيرانية تنطلق من استراتيجية مرحلية تفصل بين الملفات الضاغطة العاجلة، وقف الضربات العسكرية ورفع الحصار البحري واستعادة الأموال المجمدة، والملفات الإقليمية والنووية الأكثر تعقيدا. كما أن هذه المطالب تقوم على محددات أعلنها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وهي تدعو إلى الإفراج الفوري عن الأصول المحتجزة وإنهاء الحرب على سائر الجبهات من لبنان إلى غزة واليمن، والتوقف عن استهداف الأراضي الإيرانية وعدم التدخل في الشأن الإيراني. وتميز تصريحات المحللين بين سقف الخطاب المرتفع الذي تتمسك به طهران في العلن باشتراط الرفع الكامل والفوري لكافة القيود، وبين المرونة الإجرائية في الغرف المغلقة إزاء الجداول الزمنية لتنفيذ الخطوات المتبادلة، ومن ضمنها مبادرة فتح مضيق هرمز تدريجيا لمدة 7 أيام كإجراء مؤقت لاختبار جدية التراجع الأمريكي في خفض الضغط العسكري وفك الخناق الاقتصادي المفروض على الموانئ الإيرانية. طهران. لم يتحول 23 من سبتمبر أيلول إلى توقف عالمي معلن لكل شركات الطيران الإيرانية، فالوثائق الأمريكية تتحدث عن عقوبات على قطاع الطيران الإيراني وعن انتهاء تراخيص كانت تسمح بمعاملات محددة، بينها التحليق فوق الأجواء الإيرانية والتزود بالوقود والإصلاحات الطارئة عند 12:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهي إجراءات ترفع مخاطر تقديم الخدمات للناقلات الإيرانية، لكنها لا تشكل في نصها أمرا دوليا مباشرا بإغلاق مطارات العالم أمامها. والأثر الملموس حتى الآن متفاوت بين دولة وأخرى، حيث تعد أذربيجان هي الحالة الأوضح، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني فيها تعليق الرحلات التي تنفذها شركات الطيران الإيرانية إلى البلاد اعتبارا من 22 من سبتمبر أيلول الجاري. وفي العراق لا يوجد إعلان عن إغلاق الأجواء أو منع عام للطائرات الإيرانية، لكن مدير مدينة مطارات الإمام الخميني قال إن مطار بغداد أوقف تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية، وفي المقابل تستمر الرحلات إلى النجف بلا انقطاع، ما يجعلها المنفذ الجوي المتاح للمسافرين الإيرانيين إلى العراق في الوقت الحالي. أما جورجيا فأعلنت هيئة الطيران المدني التزامها بتطبيق آليات العقوبات الدولية على الشركات التي تشملها القائمة الأمريكية الجديدة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 24 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. حذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الجديدة على برنامج العمل والعطلة ضمن خطة تأشيرات الهجرة الجديدة قد تؤدي إلى نقص في العمال خلال موسم الحصاد. ويقول المزارعون إن القيود الجديدة على تأشيرات السنة الثانية والثالثة قد تترك بعض المحاصيل من دون عمال لقطفها. وحذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الأخيرة على برنامج العمل والعطلة قد تؤثر على توافر العمال الموسميين اللازمين لموسم الحصاد. وتأتي المخاوف بعد إعلان الحكومة الفيدرالية في الأسبوع الماضي عن تعديلات على البرنامج تشمل إلزام الراغبين في البقاء في أستراليا بعد عامهم الأول بالدخول في نظام قرعة للحصول على تأشيرات السنة الثانية والثالثة، وبحسب التقديرات فمن المتوقع أن ينخفض عدد حاملي تأشيرات السنة الثانية والثالثة بنحو 38,000 شخص نتيجة هذه التغييرات. ويقول مزارعو الإقليم الشمالي إنهم يعتمدون على هؤلاء العمال خلال مواسم الحصاد، محذرين من أن نقص العمالة قد يؤدي إلى بقاء كميات من الفاكهة في المزارع من دون حصاد. ودعت زعيمة حزب العمال في الإقليم الشمالي سيلينا أويبو، دعت الحكومة الفيدرالية إلى استثناء الإقليم الشمالي من هذه التغييرات، وقالت إن الحكومة الفيدرالية ستظهر تجاهلا تاما للإقليم الشمالي إذا لم تمنحه استثناء خاصا من الإجراءات الجديدة، وأضافت إنها مستعدة لنقل هذا الموقف مباشرة إلى زملائها في حزب العمال والحكومة الفيدرالية. بريسبن، قبلت امرأة من كوينزلاند تحمل مسؤولية أكثر من 1000 مخالفة مرورية خاصة بسائقين آخرين مقابل مبالغ مالية بلغت قيمتها 620,000 دولار. وتقول الشرطة إن هذه العملية المتقنة استمرت لأكثر من 4 سنوات، حيث كانت المرأة تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتساعد السائقين المخالفين على الاستمرار في القيادة. ووجهت تهمة الاحتيال إلى امرأة، وذلك بعد أن قيل إنها قبلت تحمل أكثر من 1200 مخالفة مرورية نيابة عن سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وتزعم شرطة كوينزلاند إن المرأة البالغة من العمر 27 عاما روجت لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرضت تحمل المخالفات ونقاط الجزاء المرورية مقابل الحصول على مقابل مادي. وقد باشر محققون من وحدة الجرائم المالية والسبرانية التحقيق في هذه الممارسات الممنوعة، والتي تقول الشرطة إنها استمرت لمدة 4 سنوات على الأقل. وتزعم الشرطة إنه تم تحويل 1266 إشعارا بمخالفات مرورية إلى اسم المرأة في الفترة ما بين عام 2022 ويونيو حزيران 2026. وقد أدت عمليات التحويل هذه إلى تسجيل ما يقارب من 1150 نقطة جزاء في سجل رخصتها، وبلغت قيمة الغرامات ما يقدر ب 620,000 دولار. وتقول الشرطة إن المرأة حققت مكاسب مالية من سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وقد ألقي القبض على هذه المرأة في منطقة وودريدج بمدينة لوغان جنوب بريسبن، ووجهت إليها تهمة واحدة بالاحتيال. وتقول الشرطة إن هذه الممارسات أتاحت للسائقين البقاء على الطريق رغم تراكم ما يكفي من نقاط المخالفات التي تستوجب تعليق رخص القيادة. وقال المحقق والمشرف غريغ ماجرا، كان ينبغي تعليق رخص العديد ممن يزعم أنهم استخدموا هذه الخدمات، لكنهم تمكنوا بدلا من ذلك من مواصلة القيادة على طرقاتنا. وأضاف قائلا، لقد وضع نظام نقاط المخالفات لجعل طرقنا أكثر أمانا ولضمان مساءلة السائقين. ومن شأن هذه الممارسات أن تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وتابع قائلا، إن الشرطة تتعامل بجدية بالغة مع هذه المخالفات، ويمكن لأي شخص متورط فيها أن يتوقع كشف هويته وملاحقته قضائيا. هذا وقد مثلت المرأة أمام محكمة الصلح في بريسبن، حيث تقرر إبقاؤها قيد التوقيف، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة مجددا في 28 من سبتمبر أيلول الجاري. كامبرا، كشف تقرير الأجيال الجديد في أستراليا إن البلاد تتجه نحو تحول ديموغرافي كبير، مع توقع أن تتجاوز أعداد الوفيات أعداد المواليد للمرة الأولى خلال العقود المقبلة. ويشير التقرير إلى أن الأستراليين أصبحوا أكبر سنا في وقت تتراجع فيه معدلات الإنجاب بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قبل 3 سنوات. ومن المتوقع أن يصل متوسط عمر السكان إلى نحو 45 عاما بحلول عام 2066 مقارنة بنحو 38 عاما ونصف حاليا. كما يتوقع ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل من نحو 29 شخصا فوق 65 عاما لكل 100 شخص في سن العمل حاليا إلى نحو 39 شخصا بحلول 2066. وبحسب التقرير ستظل الهجرة عاملا مهما في دعم نمو القوة العاملة والتخفيف من سرعة شيخوخة السكان، بينما يواجه الاقتصاد ضغوطا متزايدة مرتبطة بالصحة ورعاية كبار السن والميزانية. وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيواصل النمو لكن بوتيرة أبطأ خلال العقود المقبلة. سيدني، نقل طفل يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار داخل منزل في منطقة نور ويست شمال غرب سيدني. ووصلت فرق الإسعاف والشرطة إلى منزل في فيرواي درايف بعد الساعة 5 مساء بقليل، حيث عثرت الشرطة على الطفل مصابا بطلقات نارية في وجهه ورقبته. وبحسب الشرطة كان 5 أشخاص آخرين في داخل المنزل عند وقوع الحادث، ولم يصب أي منهم بأذى، وتم تطويق الموقع باعتباره مسرحا للجريمة، بينما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار وكيفية وقوعه. ومن المتوقع أن ينقل الطفل إلى مستشفى ويستميد للأطفال لاستكمال العلاج، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وحتى الآن لم تعلن الشرطة عن تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار أو وجود مشتبه بهم، وتدرس السلطات الآن خطوات يعتقد أنها ضرورية لتعزيز سلامة الأطفال داخل المنازل. كامبرا، استخدمت السيناتور فاطمي بايمان تصريحات رئيس الوزراء التي يتباهى فيها بدعمه للمرأة، حيث انضمت إلى كل من بولين هانسون ودايلي في اتهامه بممارسة سلطة مطلقة على مواردهن السياسية. واتحدت كل من بولين هانسون وفاطمي بايمان ودايلي باتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باستخدام سلطة مطلقة للتحكم في الموارد المتاحة لخصومه السياسيين. ففي حين يمتلك ألبانيزي شخصيا حوالي 59 موظفا يضم طاقم كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارز حوالي 19 موظفا. وفي المقابل لا تمتلك بولين هانسون التي تعد زعيمة المعارضة الفعلية الآن استنادا إلى استطلاعات الرأي، لا تمتلك سوى موظفين اثنين، بينما لدى السيدة لي موظف واحد فقط، ولا يوجد لدى السيدة بايمان أي موظف. وربطت السيدة بايمان وهي سيناتور مستقلة عن ولاية غرب أستراليا كانت قد غادرت حزب العمال بين نقص الموارد البشرية المخصصة لها وللسيدتين هانسون ولي، وبين سجل السيد ألبانيزي فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقالت إنها تدرك أن الأمور مختلة تماما عندما تقف كل من السيناتورة بولين هانسون وعضوة البرلمان عن دائرة فولر دايلي وأنا معا في موقف موحد. وأضافت إن لدينا وجهات نظر مختلفة حول كل شيء تقريبا، غير أن القاسم المشترك بيننا هو أننا جميعا نساء. وتابعت قائلة: لقد استمعت أستراليا إلى تعليقات رئيس الوزراء الأخيرة حول البطيخ وحول غريس تيم وكيلي مينوغ، إنه يتباهى بكون النساء يشكلن غالبية أعضاء كتلته البرلمانية وبسجل الحكومة في مجال حقوق المرأة. ولكن هل تمنح هذه الحقوق فقط للنساء اللواتي يتفقن معه في الرأي؟ إنني أعلم أن رئيس الوزراء يريد معاقبتي، لكن لا ينبغي السماح له بممارسة المحاباة. واتهمت زعيمة حزب أمة واحدة ونائبان مستقلان في البرلمان بشكل مشترك السيد ألبانيزي لأنه يمارس سلطة مطلقة على الموارد السياسية. وجاء في بيان مشترك لهم: لقد توحدنا لمطالبة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتخصيص عادل للموظفين لصالح البرلمانيين المستقلين ولنواب الأحزاب الصغيرة، وذلك قبل انعقاد البرلمان مجددا في شهر أكتوبر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شيستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشيستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشيستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شيستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشيستر هيل، 160 وولدرن رود شيستر هيل، ودغري مقابل شيستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشيستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت في جيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشيستر هيل؟
7: اللي بتديرة الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز، تنمو باضطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-6-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 742 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 73 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا الـ سورة البقرة. تدبرنا امبارح الآية 225. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقلنا أن كده ده معنى أن ربنا سيحاسب الناس على القسم اللي بيقسموه وهم في نيتهم انه قسم فعلا وليس مجرد لغو. اي يعني في كده يعني بعض احيانا كان نستخدم كلمة والله بس من غير ما يكون نقصد القسم، مثلا والله لا تقعد شوية، والله ما انت ماشي، الكلام ده ده لغو وربنا مش هيحاسب عليه يعني ان شاء الله. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. النية بقى ايه كانت؟ ده المهم، النية فيها ايه. وتدبرنا ايضا الآية 224 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقلنا إذا الإنسان حلف أنه يعمل شيء ثم وجد شيء أفضل منه يكفر عن يمينه ويعتق رقبة، بأنه يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام. الآية 89 في سورة المائدة وقرناها برضو مبارح ونقرأها تاني على طول أهو. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طيب كده ربنا عالج الحالات كلها، بس لسه احنا شايفين في حالة لم تعالج. ايه هي بقى؟ حالة لو في خلاف كبير بين الزوجين والزوج اقسم انه يمتنع عن علاقة الفراش، اقسم يمتنع، ايه الحل بقى؟ اقرأ معايا الايتين

اربع شهور او اقل، مش اكتر من اربع شهور، يوم واحد ساعة واحدة ما ينفعش. واما يكفر عن يمينه ويرجعوا لحياتهم الطبيعية، وده افضل كمان. فربنا اباح للرجل ان هو يولي او يؤلي، يعني هي للذين يؤلون، وفي قراءة احنا في ورش بنقرأ للذين يولون. فربنا اباح انه يولي مدة لا تزيد عن اربع شهور. اولا على فكرة مش لازم يكون في مشكلة بينهم، يعني مش لازم يكون في ده بسبب مشكلة بينهم، ممكن لو في اسباب طبية الراجل تجعله عايز يمتنع عن العلاقة، فلو اقسم بقى اسمه ايلاء، بدون قسم اسمه هجر الفراش. وربنا لم يأمر بالإيلاء لكنه مش حرام. فممكن واحد مثلا عنده مرض، عنده بكتيريا خايف تنتقل منه لزوجته او غيره، فيقسم انه مش هيقرب منها اسبوع او اسبوعين، ده اسمه إيلاء ومباح. شهر الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم شهر، عشان عارفين كانت قصة بقى بتاعت الايه امهات المؤمنين لما عملوا الاحتجاج ده وكانوا عايزين يزودوا النفقة. المهم وربنا منع ان الرجل يمد ايده على زوجته. في ناس فاهمين آية النشوز في سورة المائدة غلط، وهنتكلم فيها في وقتها إن شاء الله، لكن ربنا منع ردود الأفعال العنيفة دي. فلما امرأة تغلط في جوزها وتعمل حاجة تغضبه وبتاع، فربنا سمح له إيه؟ إنه ينفس عن غضبه بالإيلاء، طالما إن ده هيجعله يمتنع عن ردود الأفعال الغاضبة. يعني بقول لكم ليه، يعني ممكن واحد يقول إيه، طب هو ليه أصلا ربنا سمح بده؟ ليه ربنا أجاز ده؟ ما هو لازم يكون في تنفيس، الراجل محتاج ينفس مثلا يعني. فلو امتنع ولا والله ما انا داخل اوضتك شهر وبتاع، ده اسمه ايلاء، يلا هو ايه ينفس. وقلنا الفرق بين الايلاء والهجر، الهجر بدون قسم وبدون كلام حتى، مجرد هو يبدا يمتنع عن الفراش خلاص مفهوم ان هو كده هجر. الحاله اللي فيها مشكله بقى هي ايه؟ لو الزوج اقسم انه يولي اكتر من اربع شهور، وعادة بيبقى الراجل متنرفس ويقول ايه، يقول كلمة كبيرة بقى زي ايه، والله ما داخل غرفتك ليوم الدين مثلا، او ما يمتنع سنة كاملة مثلا. الله، كده هو اصاب المرأة بضرر شديد، لانه منعها حقها الشرعي ولمدة طويلة تضر بها نفسيا. مين قال ان اربع شهور هي مدة؟ ربنا اللي ايه، اللي خلق المرأة وخلق الرجل هو ربنا اللي ايه. اكتر من اربع شهور بيوم واحد لا، خلص الموضوع بقى. فهو ممتنع عن حقها الشرعي، وفي نفس الوقت هو مش بيطلقها، فده بيسموه عضل. عضل يعني هو بيعضلها، يعني بيحطها في معضلة. العضل هو انها تبقى في موقف قانوني، لا تعرف تتجوز ولا هي كمان واخد حقوقها الزوجية. فلا، الاستاذ ده قدامه حاجة من اتنين، يختار منهم بقى. طالما ان هو الإيلاء بتاعه أو أقسم على مدة أكتر من أربع شهور، وده حاجة من اتنين، إما يحنث في يمينه يعني ما ينفذش لو بيقول ده في مدة الأربع شهور الأولانية، قدامه يحنث فيه أو أقل ويكفر عنه، يكفر عن اليمين، ما هو الإيلاء عبارة عن يمين، أو إنه يطلقها. ولو امتنع عن الطلاق القاضي هيطلقها منه غصب عنه، هو اللي هيحكم بطلاقها حتى لو ما قالهاش انت طالق، بتطلق بالقضاء. للذين يؤلون، ركز بقى بص لي في الآية، اقرا كام 26، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا، فاؤوا يعني رجعوا في كلامهم، رجعوا في قسمهم، فإن الله غفور رحيم. ده من الأشياء اللي ربنا بيغفرها للإنسان، إنه يرجع في قسم زي ده، طالما الموضوع فيه لم شمل للأسرة ورفع للضرر عن الزوجة. كمل بقى 227، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إما يفيق قلنا أو يطلق، أو يطلقها القاضي. فإن عزموا هو الراجل او الراجل والقاضي او الراجل والست او الراجل والست والقاضي، يعني لو القصة دي انتهت بالطلاق تنتهي. عارف اعذرك ان عند ابو حنيفة بعد اربع شهور بيوم هي طالق تلقى بائنة، مش محتاج يروح لقاضي، يعني

واحد آلة من زوجته وعدى الأربع شهور بيوم، هي الطالق أوتوماتيك وطلقة بائنة. يعني إيه بائنة؟ الرجل لما يطلق بيبقى عنده فرصة يرجع زوجته دون عقد ودون مهر ودون شهود ودون موافقة ولي، بيرجعها طالما هم في أول طلقتين، طالما دول أول طلقة أو تاني طلقة، وطالما أن فترة العدة ما انتهتش. تمام؟ طيب لو ما رجعش مراته وفترة العدة انتهت بتبقى الطلقة بائنة. بائنة يعني ما يقدرش يرجعها إلا بقى بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. يعني هي لازم توافق، لكن قبل كده ممكن ما توافقش ويرجعها. دلوقتي بقى طبعا هنتكلم في دي برضو، يعني هنتكلم في دي في الآية 228. دلوقتي بقى نرجع للأستاذ اللي أقسم إنه يولي أكتر من أربع شهور. ده لو مروا الأربع شهور عليه تصبح طالق وعدتها منتهية، يعني طلقة بائنة، يعني تتجوز واحد غيره في نفس اليوم، مش هتستنى عدة تاني، لا خلاص العدة خلصت، يبقى الأربع شهور، وإلا هتبقى لعبة في إيده. شوف بقى الشرع بيحمي المرأة هنا إزاي. ما هو ممكن يعمل إيه؟ يلعب بيها بقى، يخليها تنتظر أولا يعني يولي أربع شهور وبعد كده تبقى طالق، بس لو مش طلقة بائنة يخليها تنتظر العدة بقى، عد لها بقى إيه؟ ثلاث قروء، ثلاث حيضات، ماشي؟ وقبل العدة ما تخلص بيوم يقوم مرجعها. يبقى هي كده علقها سبع شهور وراح مرجعها، وبعد ما رجعها يولي منها تاني، يلا أربع شهور كمان، وبعد كده عدة تاني، هيبهدلها. فالشرع لا يسمح بهذا الظلم أبدا، والتشريع نزل يخلصه منها، آسف يخلصها هي منه. نروح بقى الموضوع جديد، وربنا بينزل التشريعات دي يا جماعة عشان يزبط حياة الناس. وشوفوا احنا داخلين على عشر آيات عن الطلاق، فطالما بقى ان موضوع الطلاق اتفتح في الآية اللي قبلها وجات سيرته، تجد الآيات بتخلص الموضوع وبعد الموضوع اللي هي فيه وتذكر بسرعة موضوع جديد. يعني ايه؟ هتجد ان الآية 225 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فهي تعرضت لموضوع اللغو والأيمان والطلاق بالإيه؟ باللغو كده. فمدام تعرضنا للغو والأيمان نقوم جايبين معها الإيلاء. ما الإيلاء نوع من أنواع الإيه؟ القسم. وخلصنا الإيلاء هندخل على الطلاق. ما هو الإيلاء ممكن يخلص بالطلاق، هنتكلم بقى في الطلاق. فشوف آية بتسلمك لآية، آية بتسلمك لآية. طيب يعني كل موضوع بيسلمك الموضوع اللي بعده بس بسلاسة شديدة جدا. طيب داخلين بقى احنا دلوقتي على عشر آيات عن الطلاق. نحن يقول لك يا ساتر يا رب، طب ليه ربنا يتكلم في الموضوع الوحش ده؟ ايوه لان الطلاق مشكلة اجتماعية حضرتك، وفي يعني طبعا احنا كلنا عارفين ان الطلاق منتشر جدا دلوقتي. لا كان مش صحيح، الطلاق بيجيله موجات على مر التاريخ. يعني تيجي كده موجة الطلاق ينتشر جدا، كان ده كان موجود مثلا من ألف سنة موجودة، انتشر الطلاق جدا. كل ما الناس بيبعدوا عن تعاليم ربنا في الزواج وفي اختيار الزوج وفي اختيار الزوجة، والعادات الاجتماعية تغلب على الشرع من ناحية المهور ومن ناحية الأفراح ومن ناحية العفش ومن ناحية كان ده كله، ينتشر الطلاق. فكل ما نبعد عن منهج ربنا كل ما هتظهر مسائل زي الطلاق ويصبح ظاهرة، لكنها هي مش ظاهرة، هي نتيجة ظاهرة أخرى، وهي الابتعاد عن تعاليم ربنا اللي بتظبط الحياة. أنت اشتريت مثلا سيارة والشركة قالت لك يستحسن أن مش كل مرة تسيب التانك البنزين لغاية ما يفضى تماما وبعد كده تمون بنزين تاني، أن كده الشوائب بتاعة البنزين اللي في الآخر دي في آخر التانك يعني هتدخل في الموتور وتتراكم في الكربيراتير بتاع الموتور ويسبب أعطال. ما تعندش بقى في الشركة اللي عاملة العربية وكل مرة تمون بعد ما التانك يفضى، طب ما هو انت كده بتعمل مشكلة. ما هو انت اللي بتبعد عن التعليمات.
فتبدا ما تجيش بقى تشتكي لما عربيتك تعطل. طيب اقرا بقى الايه 228. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. كويس اهو. ست لو اتطلقت اول طلقه او تاني طلقه تتربص زي ما هو الراجل تربص بنفسه ايه 4 شهور عشان هو قال. هي بقى الست لما تطلق تتربص بنفسها 3 قروء دي اسمها مده العده. طبعا في خلاف بين العلماء معنى القرء ايه. يا اما القرء هو الحيضه يا اما القرء هو الطهر. يعني بعد ما الحيضه تخلص وبدايه الطهر ده اسمه قرء. وياما فرقها كلها اسبوع يعني. لكن يعني انا ارى ان يعني انا يعني بنحاز لل بيشوفوا ان القرء هو الحيضه لان في نصوص اخرى بتقول كده. المهم ده معناه بقى ايه؟ ان حضرتها لما تتطلق وتم وتتربص بنفسها 3 قروء ده اسمها مده العده. ما تفتكرش نفسها حره انها تروح تتجوز او تتخطب لواحد تاني. لا لا لا خالص. تتربص تنتظر فتره العده وما تروحش بيت بابا ولا بيت ماما. تتربص في بيتها بيت الزوجيه معززه مكرمه ورايحه جايه بملابس البيت العاديه وما تغطيش شعرها ولا جسمها قدام طليقها. عادي جدا ما دام انهم في فتره العده. فلو راجعها من حقه. لكن لو بانت يعني عدت العده فورا تقوم قايمه لابسه الحجاب خلاص بعد ما انتهت العده دون ان يراجعها تستطيع تتجوز في نفس اليوم ده. خلاص اصبح اجنبي. طيب لذلك طبعا 3 قروء دول لازم الرجل لما يطلق في قرء او في طهر. ما ينفعش يطلقها وهي في الحيض. ويطلق في طهر لم يمسها فيه يعني لم يجامعها فيه. لانه اذا جامعها فيه الطهر ده كله هي تقع مثلا 20-22-23 يوم مش محسوب وتبدا تعد من اللي بعده. فده بيبقى طلاق بدعي مكروه وفي مذاهب اخرى محرم كمان. ممكن حد يقول ايه طب هو في حاجه اسمها كده يعني ايه يطلقها في طهر يكون ما جامعها؟ هو حد بيتحكم هو هيطلق امتى؟ هو الراجل بيقدر يختار اليوم اللي يطلق فيه؟ مش هو يوم ما المشكله بتحصل وبيتخانقوا وبيتنرفز بيتطلقوا؟ لا ده اسمه الهبل اللي بيحصل دلوقتي. ده الطلاق البدعي. لكن في بقى طلاق سني. طلاق سني يعني ايه؟ يعني يطلقوا ياخدوا ثواب كمان. طلاق راقي. في رقي بقى اللي هو ايه؟ بالتفاهم. تقول له انت شايف ان الجواز بتاعنا ده نجح؟ يقول لا بصراحه انا شايف انه مش ناجح. مش كده؟ انت شايف شخصياتنا مش متوافقه؟ مش متوافقه. طيب تحب نكمل كده ولا كفايه؟ يقول لا والله انا شايف ان يعني العيوب اللي في كل واحد مننا مش من النوع اللي ينفع يتصلح ولا من النوع اللي ينفع ان التاني يتحمله. تقول له طيب يعني تيجي نتطلق؟ نتطلق حضرتك. تحب امتى؟ طب ندي نفسنا مده تانيه نجرب؟ ممكن. طيب ايه اخبار الدوره الشهريه بتاعك؟ ويتفاهموا ويقرروا يتطلقوا يوم كذا الساعه كذا بعد 40 يوم حتى. ايه مشكله؟ ده طلاق راقي وسني. وبعدين يعملوا شاي ويتكلموا وهم عارفين بعد 40 يوم هيتطلقوا وما يقربوش من بعض عشان خاطر لما تتطلق ايه بتكون يكون ايه مر عليها طهر ما لمسهاش فيه. الله. تفاهم. مش لازم بقى الشارع كله يسمع الفضايح عشان الناس تتطلق. فاللي يعني اللي بيحصل ده دي كلها من الجاهليه اللي احنا بقينا عايشين فيها. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. هل معنى كده انها مش مؤمنه بالله وباليوم الاخر ينفع تكتم ما في ارحامها؟ لا برضه دي معناها لو هي مؤمنه بجد ما تكتمش.
ده معناه كده، مش معناها ده مش شرط، ده مش تقييد. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني لو هي بعد ما اتطلقت اكتشفت انها حامل، لا يجوز لها انها تكتم الامر وتقول احسن بعدين يرجعني، انا ما صدقت خلصت منه. لا، لو هي مؤمنة فعلا بالله لازم تخبره وما تكتمش هذا الخبر، لانه هو الاب ومن حقه يعرف ومن حقه يراجع حساباته. هم اتطلقوا لما كانوا اتنين، لكن دلوقتي في بني ادم جاي في الطريق، فممكن العيوب اللي كنا مش قادرين نتحملها عشان في اطفال نتحملها. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. مش بس لو حصل حمل، ايضا معناها لو في حيض حصل، لما تأتيها الدورة الشهرية لازم تقول له أنا النهاردة على فكرة وما متطلقين وقاعدين بقى خلاص، إيه كل واحد قاعد في أوضة وقاعدين في البيت لكن متطلقين، بس في فترة العدة تقول له على فكرة أنا الدورة الشهرية التاني واحدة جات النهاردة. من حقه يعرف، مفيش حاجة اسمها يسألها تقول مالكش دعوة، مفيش حاجة اسمها مالكش دعوة، غصب عنك لازم تقولي له. هو من حقه يحسب العدة، هو كمان لازم يحسب المدة. بعض النساء ممكن بقى تقول انها حاضت وهي لسه ما حاضتش. ليه؟ هي عايز تضحك عليه وتمرر الثلاث حيضات في اتنين بسرعه بالكذب، تمرر الثلاث حيضات عشان ما يرجعهاش. شوف بقى الاسلام بيحفظ حقوق كل طرف، لا يحابي للرجل ولا يحابي المرأة. كمل الايه، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. من حق الرجل يرجعها طالما في العدة لسه، وطالما ان ربنا هداء واصبح عاوز يصلح البيت ويصلح العلاقة بينهم يرجع. كمل بقى، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الآية الحتة دي من الآية الحقيقة فكرت فيها كتير قوي الصبح، و ولقيتها من أجمل ومن أروع ما يمكن، ومعظم الناس مش فاهمها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني زي ما المرأة عليها واجبات أيضا ليها حقوق عند جوزها. زي ما هي بتحترم جوزها لازم هو كمان يحترمها، زي ما هي بتطيع زوجها ومش بتعصيه ولا بتكسر كلامه، هو كمان عليه انه يعاملها بلطف وبظرف ويقول لها كلام حلو ويجيب لها ورد ويجيب لها هدايا. طيب ده معناه، خلي بالك، ولهن يعني من حقهم مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني انت عليك واجبات ناحيتها، هي ليها حقوق. ما تبصش للطاعة بتاعتها انها بتطيعك ومؤدبة والكلام ده كله على ان ده ضعف، لا، ولا لان ولا على ان ده حق من حقوقك وهتاخده كده كده، لا، برضو انت كمان عليك حقوق. ابن عباس قال هو كان يرى ان النساء من حقهم على ازواجهم حتى التصنع لهم مثل الذي عليهن في ذلك. يعني ايه؟ يعني كان يقول اني احب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي، فيقف بقى يسرح شعره ويلبس حلو ويحط ريحة حلوة زي ما هي ما بتعمل برضه، مش هي بقى لبسال واشكال والوان وبتحط ميك اب وتحط برفان وجوزها قاعد لها بالفانيلا الداخلية وبنطلون بيجامة طول النهار في البيت بالشكل ده، لا. او مثلا هي تزيد في الوزن فهو يشتكي، طب وانت حضرتك جرشك اللي عمال يدلدل قدامك ده، انت يعني انت بتدخل من الباب مش عارف تدخل بوشك، ومش هو انت بتحشي بقها، لا، هي من حقها انها تشتكي، من حقها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف يعني ايه بقى؟ يعني بالمعقول، يعني ما تزوديهاش، ما تبلغيش في طلباتك، ما تبلغيش بهدايا غاليه. بالمعروف، من معاني المعروف المتعارف عليه في الوسط بتاعنا دون إرهاق ودون مبالغة. وكمان هو يتجمل لك، بس برضو ما تطلبيش، ما هو مش هيبقى بقى توم كروز يعني. بالمعروف، ما انت الواخداه، ما انت واخداه كده، ما انت وافقت عليه، فما ينفعش بقى تطلبي كل شويه ازرع شعر، اعمل لي عمليه في مناخيرك وخلي لي الارنبه طالعه مش عارف لفوق، لا. بالمعروف يعني يبقى لابس كويس، ريحته كويسة، شكله كويس، هندامه كويس، لكن كل حاجة بالمعروف. الجزء بقى اللي مش مفهوم في الآية دي عن من معظم الناس
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. تعال بقى، يعني ايه وللرجال عليهن درجة؟ في ناس قالوا ان ربنا يقصد ان للرجال درجة اعلى، يعني الرجال افضل من النساء. ده قصر نظر. لو كان النظر ابعد من كده شوية ونظرنا للآية ككل، هات الجملة اللي قبل وللرجال عليهن درجة بتقول ايه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني للنساء حقوق زي الواجبات اللي عليهم ناحية الرجالة. وللرجال هل قال نفس الكلام؟ لا. هل قال ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف؟ لا. أمال إيه؟ وللرجال عليهن درجة يعني إيه؟ يعني إن كان الست ليها حقوق ولازم تاخدها وهتتمسك بيها، الدرجة الأعلى. انت كبر مخك وانت بقى خليك مرن وتنازل عن بعض حقوقك. ده معنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني الرجل بقى يتنازل عن بعض حقوقه. ربنا ما قالش للمرأة تتنازل عن بعض حقوقها. ايه رأيك بقى؟ ليه؟ بص يا جماعة، الحقوق واجبات والواجبات حقوق. يعني ايه؟ حقوق زوجتي عليا هي واجباتي ناحيتها، فالحقوق بتاعتها واجبات عليا، وحقوقي انا على زوجتي هي واجبات عليها ناحيتي، فالحقوق في حياتها هي واجبات والواجبات في حياتها هي حقوق. اذا احنا بنتكلم عن حاجتين جنب بعض وفي حد فاصل بينهم. حقوقها اهو تنتهي عند حقوق انا بقى اهي، ماشي كده. طيب وبعدين الالتصاق ده بيسبب احتكاك. اي تهاون، ما احنا بني ادمين، اي تهاون في واجباتي هو ظلم ليها، اي انقاص من حقوقها هو ظلم ليها، واي تهاون في واجباتها ظلم لي، واي انقاص من حقوقها ظلم لي، واحنا بشر وهيحصل لازم. طيب وبعدين لو الاتنين متمسكين بحقهم بالملي الدنيا مش هتمشي، لازم حد منهم يكبر مخه ويبقى مرن اكتر من التاني ويتنازل شوية عشان الدنيا تمشي. فلو ربنا طالب النساء يتنازلهن هم اللي يتنازلوا عن بعض حقوقهم، مش هيبقى ده عدل. ليه؟ لان الراجل هو مدير الاسرة. ما انت ما ينفعش تروح تقول للموظف يتحمل ظلم مديره، لا، انت روح لمديره وقول له ما يظلمش الموظف ويتنازل هو عن بعض حقوقه. يبقى اسلوبه الطف شوية في النظر للاخطاء وللكلام ده. فربنا قال عن النساء ده، غير طبعا النساء على بر التاريخ عندهم دايما شعور بالمظلومية. انا ما بقولش مش مظلومين، يعني بيتظلموا، بيجي فترات بيتظلموا، لكن احيانا بيبقى فيه شعور زايد شوية. فتخيل بقى لو كان ربنا طالبهم يتنازلوا عن بعض حقوقهم، ما كناش خلصنا. فلا، هم لهم مثل الذي عليهن بالمعروف، خلص الموضوع، حقوقهم ياخدوها بالكامل. تعال انت بقى، تعال انت بقى اللي وكلها ولعه، انت بقى تبقى مرن شوية. وللرجال عليهن درجة. انت كبر مخك، انت المدير، تنازل عن بعض حقوقك. قال ابن عباس: الدرجة التي ذكر الله تعالى هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها وإغضاؤه لها عنه وأداء كل الواجب لها عليه. هي دي الدرجة، يعمل كل حقوقها ويديها كل حقوقها بالملي وأكتر كمان، وهو ما يطالبش بكل حقوقه، يتساهل شوية، خليه مرن. هقول لكم مثلا على مثال جد بقى قوي الحقيقة، من الحاجات اللي كانت بتحيك في صدري وكلها وكلكم تقريبا فكرتوا فيها لما اتكلمنا عن العدة، وان الراجل لو حب يرجع خلال فترة العدة يرجع، من حقه انه يرجعها دون موافقتها ودون ولي، موافقة ولي ولا شهود ولا مهر جديد ولا عقد جديد، خلاص ما هي في العدة. لكن هذا لا يليق بالرجل الحقيقة، انه
يتمسك بالحق ده لو هي مش لا تريد انها تركع، والسبب الطلاق موجود لسه والمشاكل ما اتحلتش بترجعها ليه؟

0: ما الخناق هيستمر. فحقك لكن طالما انه هي لا تريد, لا يليق بك حتى انك ترجع زوجك مش عاوزاك, هذا حق يمكنك التنازل عنه, خاصة وانه لن يؤدي لشيء جيد. انت بترجع زوجك مش طايقاك, تنازل بقى عندي, لان ده فيه اضرار شديد بيها. خلاص. وده حبيبك من الحاجات اللي ذكرت في كتب التفسير, وعجبتني جدا جدا جدا الفكرة دي الحقيقة, انه صحيح من حق الرجل انه طالما في العدة انه يرجع زوجته, لكن مش بالضرورة انه يعمل كده. لو هي لا تريد بجد ما يرجعهاش. ولكن ازاي يعرف هي تريد ولا لا تريد, دي نقطة تانية. لان المرأة لما تقول لا مش عايزة ارجع, وبتكون ممكن من جواها عايزة ترجع, هي مسألة هنا بترجع للحس, للإحساس. انت فاهم هي تقصد ايه ولا مش فاهم؟ حاول تشوف حد من اهلها, مامتها, اختها, تكلمها وتفهم منها هي فعلا عايز ترجع ولا فعلا مش عايز ترجع. لكن هي غالبا هتقولك لا مش عايز ارجع, بس ده مش معنى انها مش عايز ترجع. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب, وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين, واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض, عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم, واحفظنا وإياهم من شرورهم, ونجعلك اللهم في نحورهم, فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه, أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين, وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الشام وفي الهند وفي سريلانكا, وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم, وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك, واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة, ومن كان منا أو من أحبابنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل, ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه, ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك, والتقت يا ربنا على طاعتك, وتوحدت على دعوتك, وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها, وأدم ودها, واهدها سبلها, واملأها بنورك الذي لا يخبو, واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك, وأحيها يا ربنا بمعرفتك, وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك, إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعه واسعه من المنتجات الغذائيه المستورده والمحليه باسعار منافسه، بالاضافه للخضار والفواكه واللحوم الطازجه يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
5: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا عن الصلاة وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اصطفى عباده المرسلين، والصلاة والسلام على من فضله ربه على العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإسلام،

0: عثمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في صدد شرح كتاب بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين، مع فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار، فأهلا وسهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مولانا، نبه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى وجوب الاعتقاد بفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فبدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهل لي مثلا أن أتمثل بأحدهم دون غيره لشيء في نفسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المباركين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، لا شك تحدثنا سابقا عن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هي من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم تلاميذه البررة الذين أثنى عليهم والذين مدحهم والذين أمرنا بحبهم عليه الصلاة والسلام، والذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فلذلك لا يجوز للمسلم ألا يرضى عمن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رضي عنه الله ومن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمؤمن أن ينزل عند حكم الله وعند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب من أحب الله عز وجل ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن يعني معاشر أهل السنة والجماعة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكل ما جرى بينهم ونترك كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا أن نحبهم وما أمرنا أن نحاسبهم، ونحن لسنا بأهل أن نحاسب غيرنا فضلا عن أن نحاسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان المؤمن حينما يريد أن ينظر في هذه الأعداد الكبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى من صفحات حياتهم ما يبهر الإنسان ويدهش الإنسان، سواء في الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في الإنفاق أو في الجهاد أو في الشجاعة أو ما شابه ذلك، كل منهم أخذ بحظ وافر من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الشخصية الجامعة لكل خير والتي تلتقي فيها الفضائل على أفضل ما تكون وتتألق فيها الأخلاق بأحلى صورها هي في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة اقتبسوا من هذا الضياء واقتبسوا من هذه الروح الطاهرة ومن هذه الأنفاس الطاهرة بما رفعه عن مستوى غيرهم. نحن قلنا أن العلماء تحدثوا أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني نظرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم إليه أو منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفعه وتجعله من السابقين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لا يمكن أن يلحق بهؤلاء الصحابة، وأن الإنسان ينبغي أن يتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه لن يلحق بهم مهما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر العشر المبشرين بالجنة وهؤلاء من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك أنه الإنسان لا يستطيع أن يبلغ موقف واحد من هؤلاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغمر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الموقف الواحد الذي تغبر وجهه فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة الواحدة، قال أفضل من عمر أحدنا لو عمر عمر نوح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للإنسان أن يزكي نفسه وأن يحكم على الصحابة بشيء من هذه الأمور، ولذلك لابد أن نحب جميع الصحابة. أما مسألة المفاضلة بين الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فاضل بينهم، ونحن على التفاضل الذي وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره الإمام الغزالي رضي الله عنه، حيث بدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وأنا أشعر أن الإنسان الذي يفعل ذلك ويحبهم على هذا الترتيب لن يغضب واحدا منهم، لأنهم هم رضوا لأنفسهم ما رضي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أقروا لأبي بكر بالفضل، من بعد عمر أقر

0: له بالفضل، ومن بعد عثمان أقر له بالفضل، ومن بعد علي أقر له بالفضل. فإذا هؤلاء كلهم على فضل وكلهم على خير، وإن كان بعضهم أسبق من بعض، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، ولكن ليس معنى ذلك أن واحدا منهم يكون رجلا عاديا كأحد الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وبشره. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أنني أردت أن ألازم النبي صلى الله عليه وسلم فلازمته في يومين. في هذين اليومين كان سيدنا أبو موسى رضي الله عنه كان إذا طرق أحد الباب هو يفتح الباب وهو يدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كأنه حاجب.
0: نعم، كأنه حاجب، ونعم الحاجب لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فقال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حول البئر وكشف عن ساقيه وأرخى ساقيه في البئر. قال: فحرك الباب. قلت: من؟ قال: أبو بكر. قال: فتحت الباب. قلت: على رسلك.
1: ينتظر.
0: فذهب قال: فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم
1: مستأذن.
0: وقلت له: إن أبا بكر بالباب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، سلم عليه، ثم كشف عن ساقيه ودل كذلك ساقيه في البئر.
1: فعل فعله.
0: نعم، فعل فعله وجلس يحادث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حرك الباب ففتحت الباب. قلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت لعمر. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فدخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة، وجد سيدنا أبو بكر بهذه الحالة، فشمر عن ساقيه ودل كذلك ساقيه في البئر. قال: فحرك الباب ففتحت فإذا الداخل هو عثمان. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال: بشره بالجنة. دخل سيدنا عثمان فما وجد موضعا يفعل فعله، فجلس في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء بشروا من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، يقول: فأولت ذلك أنها مدافنهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن مع أبي بكر وعمر، وأن عثمان لن يكون له موضع في المدافن، ولكن هو مبشر بالجنة. طبعا هذه من اللطائف التي تدل كذلك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، وكم كان يرتاح إليهم. وهذا ما قاله سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما دخل على سيدنا عمر في وفاته وهو على سريره، دخل ثم بعد ذلك غسله وكفنه، فقال: فإذا برجل يأخذ بمنكبي فخفت، فإذا بهذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل وهو يترحم ويثني على سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم قال: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثلك، يعني عم يقول لسيدنا عمر رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك: والله إني لأظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك، وذاك أني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طالما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا، يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ثم يقول سيدنا علي رضي الله عنه: فوالله إني لأرجو الله أن يجعلك معهما. فلا شك أن هذا الترتيب لا ينبغي أن يضيق به أحد. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد رضي الله تعالى عنهم. رضانا لا يزيدهم شيئا
1: طبعا،
0: وعدم رضانا يضرنا ولا يسوءهم في شيء. فلذلك الإنسان قد يسوءهم عدم رضانا أننا رفضنا حكم الله وأننا رفضنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة علينا، أما من باب العصبية لأنفسهم فهم أكبر من ذلك بكثير.
1: يبقى الإجابة عن سؤالي أنا بالنسبة لاختيار أحدهم لشيء في النفس.
0: اختيار أحدهم لأنه الإنسان قد يحب بعض خصاله شيء، وأما اختيار لشيء في النفس عصبية وإهمال الآخرين
1: لا طبعا. مثلا قد تكون تقرأ سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وتقرأ سيرة غيره من الصحابة،
0: قد يألف بعض الصفات أو يرى أنه ممكن أن يسارع في بعض الصفات.
1: نحب في عمر الشجاعة والعدل، نحب في أبي بكر الصديق مثلا إيمانه العظيم.
0: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بشر هؤلاء الصحابة قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله أبي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لا شك
1: الله.
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم صفات
1: كأنها ركب جامعية تخرجت من جامعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأسبق لهم، وإن كان تميز كل واحد منهم بشيء لا يعني أن الآخر ليس فيه هذه الصفة، لكن قد تتميز هذه الصفة في واحد أكثر من الآخرين. لكن بالمجمل لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو السابق بالخيرات بينهم جميعا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان كما قلنا ممكن أن يتأثر ببعض المثل أو ببعض الشخصيات وأن يقتدي بها ويحاول في ذلك ما استطاع إلى ذلك من سبيل، وهذا أمر معهود من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وإلى عهد من بعدهم من أهل العلم، هكذا دائما يتخذون مثلا عليا يحاولون من خلالها أن يفعلوا طاقات الخير في أنفسهم وأن يجتهدوا في نماء هذا الخير في صعيد الحياة التي يعيشون فيها، وهذا أمر معروف كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن الحلقة التي كانت عند الإمام أحمد أحيانا تكون 5000 أو أكثر، يقول كان 500 من أهل المحابر الذين يكتبون، قال والبقية ماذا يفعلون؟ قال ينظرون إلى الإمام أحمد في هديه ودله وسمته، فيتعلمون من الإمام أحمد في سلوكه، في تعامله مع الناس، في احترامه للكبير، في رحمته بالطالب،
1: يقتبسون
0: من أفعاله. وهكذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا كان ينظر الناس مثلا إلى سيدنا عبد الله بن مسعود إلى فلان أنه من أقرب الناس سمتا أو أقرب الناس هديا أو دلا كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم أقرب الناس إليه بهذه الحالات فيقتبسون. أنا أقول الإنسان ينبغي بما أن هذه مدارس خير لا يحصر نفسه فقط، ربما يتأثر بشخص أكثر من شخص، لكن الإنسان بما أن هذه خصال الخير كما
1: يعرف منها كلها
0: موجودة وتألقت عند أبي بكر وعند فلان وعند فلان، فلنأخذ من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ولنستفيد منهم جميعا حتى نجمع من خصال الخير بقدر ما نستطيع. ثم بعد ذلك قد تكون شخصية الإنسان أقرب إلى سيدنا عمر أو أقرب إلى فلان، هذا أمر قد يكون، لكن بالمجمل نحن مطلوب منا أن نأخذ عنهم جميعا وأن نقدرهم جميعا وأن نلتمس الخير من أخلاقهم، لأن الله تعالى مدحهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم، وهم كما بينا النبي عليه الصلاة والسلام هم أمنة لهذه الأمة، وهم مثل النجوم لهذه الأمة في السماء يهتدى بهم ويقتدى بهم.
1: أصحابك النجوم
0: بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث فيه كلام إن شاء الله من طرقه يرتفع إلى طريق الحسن أو المقبول إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى نتابع في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All
6: دواء. يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
2: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من

0: كيف أنت وكيف زوجك يا نفيسة؟
1: أنا وزوجي على طرفي نقيض، وهو ما دام يطيع أمه فليس لي عيش معه، وأنا اليوم في بيت أبي.
2: أنت اليوم تعيشين في بيت أبيك؟
1: عنترة يقول إذا رميت بدار ذل فارحلي، ولماذا عنترة يرحل عن دار الذل والهوان ولا أرحل أنا؟
0: من يسمعك يحسب أنك هازلة يا نفيسة؟
1: ولماذا أهزل؟ هكذا أحسن يا سيدتي، ظنت أم عبد الحليم أنني سأرضخ لها وأكون طوع أمرها، لا خاب ظنها، فأنا يوم علم أبي بأني متعبة جاء بنفسه وأخرجني من دار المتاعب.
2: من يرى حماتك لا يخطر في باله أنها سيدة تقلق من حولها، أو أنها تسعى بالشر ولا تحب الخير لغيرها.
1: هذه هي المشكلة، وكل من عرف أنني وإياها في نزاع دائم لا يصدق عنها ما أقول.
0: وزوجك ما هو موقفه بالنسبة إليك؟
1: بالنسبة إلي لا شيء، ولكن بالنسبة لأمه فهو سميع مطيع لا يخرج قيد شعرة عن إرادتها.
2: دعينا نتصارح قليلا.
1: ما من شيء أحب إلي من الصراحة، صارحيني وخذي راحتك.
2: لو أننا بحثنا وراء هذه المشاكل التي وقعت بينك وبين حماتك، ألا نجد أنك جربت أن تسيطري على البيت ومن فيه، وحين هي أحست بما تنوين بدأت تكيد لك مخافة أن تصبح الثانية بعد أن كانت الأولى؟
1: صارحتني وأنا بدوري أصارحك.
2: قولي.
1: أنا أعرف أن زوجة الابن هي سيدة البيت على اعتبار أن زوجها هو الذي يصرف على من فيه، والحما أشبه بضيفة عندها، فإذا أنا طالبت بهذا الحق فلماذا تعاكسني وتقول إنها يوم اختارتني لأكون كنتها أخطأت وخانها التوفيق؟
0: من هذه الناحية أنا لست معك، كان بإمكانك أن تسيطري بحسن أخلاقك ومداراتك لحماتك من غير أن تشعريها بأنك تريدين أن تسيطري عليها وعلى ابنها يا نفيسة.
1: أنا مخلوقة هكذا، لا أحب أن أداري، وأريد أن أمشي في طريق مختصرة ليس فيها التواء ولا اعوجاج، فإن أعجبهم ذلك عدت إلى البيت، وإن لم يعجبهم فأنا في بيت أهلي، وليختر عبد الحليم ما يحلو له أو ما يحلو لأمه.
2: إنك بكلامك هذا وعنادك لا تنظرين إلى البعيد يا نفيسة، وزوجك رجل ممتاز، فلا تجربي أن تبعديه عنك وإلا تندمين.
1: لا أنا نادمة الآن ولن أندم في مستقبل الأيام، إنني اليوم أحيا في راحة، فلا مشاكل ولا متاعب.
0: هي ابنتي استعملي العقل قليلا، الأم والأب كفاكهة الصيف لا تلبث أن تنتهي، أو كالوردة التي تحيا في الصباح وفي المساء تذبل وتودع هذا الكون، وإن بقاء الزوجة في كنف زوجها أبقى لها وأضمن.
1: يا سيدتي يقول المثل كل إنسان عند غضب غيره حليم، ولو كانت بنتك تساكن وحماتا من صنف حماتي لذهبت بنفسك وأخرجتها من نار العذاب.
2: لكن بحسب ما قلت سابقا أقول إنك أنت التي سعيت في إدخال العذاب إلى دارك، ولولا ذلك لعشتم جميعكم في سلام وأمان.
1: إن نفسي لا تستريح إلا إذا اعترفوا لي بأنني سيدة بيتي، ولست راجعة إذا لم يقبلوا، ومن بعدي الطوفان.
0: أنت لازلت فتية قليلة التجارب، ويوم تكبر سنك ستقولين غير ما تقولينه اليوم يا نفيسة.
3: يا أبا الندى، أنا وصاحبي هذا مختلفان في أمر المهادات، فهل إذا أهدى رجل أخا له هدية كان له في ذلك ثواب أم لا؟
4: يا بني، إذا كان لك أخ أو صديق وعن لك أن تقدم له هدية فأنت بذلك تمكن عرى المحبة بينك وبينه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالهدية صلة بين الناس حتى بالطعام، قال صلوات الله عليه: تهادوا الطعام بينكم فإن ذلك توسعة في أرزاقكم. فمن الهدية تستخرج معاني جمة، فهي تزيل من القلوب شوائب الحقد إن كان لك في صدر من أهديته رواسب حقد، وتشد أواصر المودة بين الجيران، وتنطلق ألسنة الأمهات بالدعاء لأبنائهن حين يهدينهم ما يفرح قلوبهن، ويبدو البشر في وجه الزوجة إذا حضر الزوج وهو يحمل لها هدية تسر ناظرها. فلا تستخف بشأن الهدايا يرحمكم الله، فإن لها دفعا في النفوس كوقع الظل فوق السهول العطشة لتصبح مخضرة رطبة بعد اليابس. يا أخي، هل من سؤال آخر؟
3: نكتفي اليوم بهذا القدر، جزاك الله عنا خير الجزاء.
4: انصرفوا بسلام موفقين إن شاء الله تعالى.
5: السلام عليك يا أبا الندى.
4: وعليك السلام والرحمة، كيف أنت يا عبد الحليم؟
5: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى.
4: إن وراء الهضبة ما وراءها، هات ما عندك.
5: لابد أن تكون الأخبار قد وصلت إليك.
4: لا علم لي بشيء.
5: منذ أسبوع حضر ابن عمك عبد الهادي واصطحب بنته إلى بيته من غير أن يعلمني أو يسألني عما هو حاصل بيني وبينه.
4: حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف يقدم على عمل كهذا قبل أن يراك أو يأتي إلي؟ ماذا جرى لعقله؟
5: الله أعلم.
4: وماذا بينك وبين نفيسة؟
5: إنه حب السيطرة يا سيدي.
4: ماذا تعني؟
5: زوجتي يا سيدي تريد أن أكون أنا وأمي طوع أمرها، وإلا فهي لن تعود، وأبوها يشجعها على ذلك، وإلا لما جاء إلى بيتي ليرافق نفيسة إلى بيته.
4: ما هذه التوافه التي تجرب المرأة أن تخوض غمارها؟ أما عندها شغل تمارسه أو كتاب تقرأ فيه أو عمل يدوي تتلهى به ليعود عليها بالنفع؟
5: إني مقتنع بما تقول، ولكن إذا شئت أقنع ابن عمك عبد الهادي ليقول لابنته عودي من حيث أتيت وأحسني إلى جماعة قد أحسنوا إلى جماعة قد أحسنوا.
4: سأذهب وإياك لعند هذا الرجل الذي يتحامق إن لم يكن أحمق، وعمله دليل عليه.
5: لو كنت ظالما لابنته لا سمح الله لحاسبت نفسي قبل أن يحاسبني، ولكنني أقسم إنني أرعى فيها حقوق الله كما أرعى أمي، ولكل منهما علي حقوق يا أبا الندى.
4: يا هادي،
6: لم أجئ لعندك لأنني أعرف أن وقتك لا يسمح لك يا أبا الندى.
4: هذا عذر يا ابن عمي، نفض مشاكل الناس ونعجز عن فض مشاكلنا. ثم بأي حق تخرج ابنتك من بيت زوجها وتأتي بها إلى بيتك قبل أن تعلم ما حقيقة الأمر يا عبد الهادي؟
6: الحقيقة واضحة كعين الشمس، إن ابنتي تتألم من معاملة زوجها الذي يؤذيها بكلامه إرضاء لأمه.
5: هل تأذن لي بأن أدافع عن نفسي؟
4: قل يا عبد الحليم.
5: أما قولك إنني كنت أوذي نفيسة بكلام غير لائق فهذا أرجو أن تسقطه من حسابك، لأنني لا أبيح ذلك لنفسي. وأما مسألة الخلاف فلا أدري إن كنت ترضى أن تكون بنتك سيدة علينا كأننا في نظرها طفلان تتوجب لهما الرعاية.
6: إنني الآن أسمع عكس ما سمعت من نفيسة يا عبد الحليم.
4: نادها لنسمع قول الطرفين.
6: يا نفيسة، نفيسة.
7: ها أنا جئت يا أبي.
6: اجلسي يا ابنتي.
4: اسألها عن سبب الخلاف.
7: سبب الخلاف ظاهر يا عمي، أم عبد الحليم تريد أن تسيطر علي.
5: أهذا ما قلته لأبيك يا نفيسة؟ ألا تخجلين من نفسك حين تبدلين الكلام وتحرفين؟ ألست أنت التي تريد أن تسيطر وقلت لي مرارا أوقف أمك عند حدها وقل لها ألا تتدخل في شؤون البيت؟
7: وإن أنا قلت هذا أليس ذلك من حقي أن أكون سيدة البيت؟
6: نفيسة.
7: نعم.
6: كيف قلت لي من قبل إن حماتك هي التي تحب أن تكون شؤون البيت بيدها، بينما تقولين الآن إنك أنت التي ترغبين في ذلك؟
4: أرأيت يا عبد

0: هذه التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، فأنت قد تسرعت حين أتيت بابنتك إلى بيتك، ولو اجتمعت إلى صهرك لعلمت حقيقة الواقع يا ابن عمي.
1: ما كنت أدري أنك تلونين الكلام حسب رغبتك إلا اليوم يا نفيسة.
0: البيت يا ابنتي لا يحتاج إلى سيطرة وإبداء الأوامر منك إلى غيرك ومن غيرك إليك. البيت قوامه أشخاص متفاهمون يدركون أنهم يسيرون في طريق الحياة متحابين، وإن هم اختلفوا تصدع بناء البيت وتفرق أهله أيدي سبأ، أليس كذلك أو أنني مخطئ فيما أقول؟
2: لا لست مخطئا يا عمي.
1: حسبتك مظلومة يا نفيسة، فإذا بي أراك ظالمة، وقد قاسمتك ظلمك من حيث لا أعلم. غفر الله لي ولك يا بنية.
3: لنعتبر أن ما قد مر سحابة صيف لم تلبث أن انجلت وعاد الجو إلى صفائه.
1: ليكن لك ضمير يا ابنتي، وليكن على ضميرك رقيب من دينك وتقواك لتسعدي وتسعدي.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رسولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة

الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار وبحور في الأرض وفي الحفرات، وفي جسم الإنسان تسبيحات، وماء يسبح بحمدك، خلقت منه كل شيء حي. إلهي، بأمرك سخرت الكون وجعلت الماء يرفعنا، وجعلته لنا آية صادقة، فقطرة الماء لا تباع بمال، إنما الماء أصل هذه الحياة الدنيا، وقد نراه في رشفات. سبحانك أنت الخالق، وآياتك حولنا ملء البحار والمحيطات. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف

كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، واجعلني من الطاهرين المتطهرين، واسقني يا إلهي من نهر الجنة، أذقني حلاوته واروني بماء الإيمان يا رحيم يا رحمن. اللهم استجب لدعائي ورجائي واعف عني، إنك أنت الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 24 من أيلول سبتمبر لعام 2026. تل أبيب. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن يبقى الجولان السوري تحت سيادة الدولة العبرية إلى الأبد، وذلك تعقيبا على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذه الأرض تبقى سورية. وقال كاتس رد الواضح على الرئيس السوري الذي أطلق تصريحات رنانة من على منبر الأمم المتحدة: الجولان تحت السيادة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد. وكان الشرع قد تعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وقال الشرع في كلمته: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية. وشدد على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة بقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار الدولة العبرية ضم أراض في الهضبة السورية ملغى وباطلا. واحتلت إسرائيل أجزاء من هضبة الجولان في حرب يونيو حزيران عام 67، وأعلنت ضمها عام 81، وبعدما كانت الولايات المتحدة لسنوات الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان انضمت إليها كولومبيا في أغسطس آب الماضي. وبعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ويكرر مسؤولون إسرائيليون قولهم بأن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المنطقة. كما شنت الدولة العبرية منذ ذلك الحين مئات الغارات على سوريا تركزت على أهداف عسكرية، وقالت إن الهدف منها منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق. نيويورك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في محاولة لإنهاء الصراع. وانسحب وفد الولايات المتحدة مع بدء خطاب بشكيان. وقال الرئيس الإيراني: لا يمكن أن يستفيد الجميع من مضيق هرمز بينما نحرم نحن من الوصول إلى الملاحة عبره. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يعلم أن مقاومة الشعب الإيراني ستتصاعد في مواجهة العقوبات وتزايد الضغوط، لن تنطأطئ رأسنا أبدا ولن نركع. بدوره قال مسؤول إيراني كبير وكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وأوضح أنه جرى بحث معاودة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات مع أمريكا أمس الأول. وأكد المسؤول الإيراني أن إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي من أولويات إيران الرئيسية، وقال: لا تزال هناك خلافات كبيرة وكثيرة بين موقفي إيران وأمريكا، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا أن الرئيس ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا.
وأفاد نائب في البرلمان الإيراني في وقت سابق بأنه يعتقد أن بازشكيان سيلتقي ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. أنقرة. قالت تركيا والعراق إنه جرى الاتفاق على قيام القوات التركية بتسليم معسكر في شمال العراق إلى الحكومة العراقية بشكل تدريجي، وذكرتا عقب محادثات جرت في نيويورك أن الجانبين اتفقا كذلك على إنهاء وجود العناصر المسلحة المحظورة في شمال العراق. وبعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الجانبان في بيان مشترك اتفاقهما على تعزيز التعاون الأمني. وقالا في بيان إن الجانبين اتفقا على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة، في إشارة للمسلحين الأكراد الذين يتمركز بعضهم في منطقة سنجار الجبلية بشمال العراق. وتواصل تركيا عملية سلام تأمل أن تسفر عن نزع سلاح مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور وإنهاء صراع دام عقودا. وجاء في البيان في إطار التقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية، ستسلم القوات التركية معسكر بعشيقة إزليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما، وتقع المنشأة بشمال العراق قرب محافظة الموصل. واشنطن. تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال لافت للرئيس الصيني شي جين بينغ، إذ يستقبله الرئيس دونالد ترامب مساء الأربعاء في قاعدة أندروز الجوية قبل أن تنتقل الزيارة اليوم الخميس إلى البيت الأبيض، حيث تقام مراسم دولة موسعة تسبق محادثات تعد من الأهم بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الحفاوة البروتوكولية ستنجح في تثبيت الهدنة الهشة بين واشنطن وبكين وتحويلها إلى تفاهم أكثر استقراراً، أم أنها ستكتفي بإرجاء ظهور خلافات استراتيجية عميقة لا تزال عصية على الحل. أبو ظبي. فرض مصرف الإمارات المركزي إجراءات إنفاذ بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في البلاد، شملت حظر إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية، على خلفية مخالفات رصدتها عمليات تفتيش رقابية. وقال المصرف المركزي الثلاثاء إن الإجراءات اتخذت وفقا للقوانين السائدة من قبل المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين. وأوضح أن المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، ومن بينها المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وبناء على نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي الإماراتي، تقرر منع جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات من تنفيذ معاملات مالية من إيران وإليها، في خطوة تشمل على وجه الخصوص التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة والأموال. ويأتي القرار في إطار تشديد السلطات الإماراتية الرقابة على المؤسسات المالية والتزامها بمتطلبات الامتثال، إذ أكد المصرف المركزي مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة النظام المالي ونزاهته وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابة المعايير والأنظمة المعمول بها والممارسات الدولية ذات الصلة. حرب اليمن. بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجو تفاقم الخسائر الحوثية،
وأعلنت القوات الحكومية صد هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامنا مع إسقاط 3 مسيرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازية. وفي الريف الجنوبي لتعز قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرب جرداد بعد معارك أسفرت عن مقتل حوثيين وإصابة نحو 20 آخرين. الرياض. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقتي جازان ونجران عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر. ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة إكس الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا والتواصل مع أرقام الطوارئ. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقتي جازان ونجران للتحذير من خطر، ووفق الإرشادات التي نشرها دعا السكان إلى التوجه فورا إلى أقرب مكان آمن سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيدا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير. واشنطن. دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى التوقف عن تسليح الحوثيين في اليمن مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية ورافض هجمات الحوثيين على المملكة. وشددت الخارجية الأمريكية على أن باب الدبلوماسية مفتوح بين واشنطن وطهران مؤكدة في الوقت نفسه أن الهدف من الحرب لم يتغير بأن يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي ومستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ويعالج التهديدات التي تطول أمن المنطقة. الموقف الأمريكي جاء على لسان كاريسا غونزاليز المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية في تصريح خاص للشرق الأوسط، وقالت ليس هناك بديل عن امتثال إيران الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعن التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلسطين المحتلة. خطت دولة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مزيد من تكريس التمييز تجاه مواطنيها الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، فصادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، كما قررت شطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كاسيف مرشح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وكلاهما من القائمة المشتركة من انتخابات الكنيسة المقررة في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. وصادقت اللجنة على شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بأغلبية 18 عضوا مقابل 5 معارضين بينهم ممثلو الأحزاب العربية وامتناع عضو واحد عن التصويت. وفي وقت سابق قررت اللجنة بأغلبية 19 عضوا مقابل 5 معارضين شطب ترشيح عضو الكنيسة عوفر كاسيب من القائمة المشتركة بناء على طلب قدمه حزب الليكود. وذكرت القناة 13 العبرية أن لجنة الانتخابات المركزية التي تعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس لمناقشة طلبات شطب قوائم ومرشحين من انتخابات الكنيسة قررت منع كاسيف من خوض الانتخابات. الضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا في 14 من عمره أصيب برصاص حي في الفخذ خلال اقتحام مدينة قلقيلية.
من جهته أكد تلفزيون فلسطين الحكومي ارتفاع عدد المصابين إلى 2 خلال مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، مبينا أن الإصابتين بالرصاص الحي. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية على مدخل المدينة الشرقي بالتزامن مع الاقتحام.

حسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فقد اقتحم جيش الاحتلال شارع الواد في المدينة وفرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة، ومنع حركة المركبات والمواطنين، وأطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي. وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت محلا تجاريا وأرضا زراعية، واحتجزت عددا من الشبان المتواجدين في المنطقة وحققت معهم ميدانيا. الرباط. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 38.02%. وقالت الوزارة في بيان إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان بلغت 38.02%. وأضافت أن عملية التصويت في مختلف مناطق المملكة جرت في ظروف عادية باستثناء حالات معزولة دون مزيد من التفاصيل. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 8 سبتمبر أيلول 2021 بلغت نسبة المشاركة النهائية 50.18%. أديس أبابا. تتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة في إثيوبيا مع تجدد النزاع الداخلي المسلح واتساع رقعة الاضطرابات عقب إعلان حكومة إقليم تيغراي خوض حرب دفاعية ضد القوات الفيدرالية. وقالت الحكومة المركزية في أديس أبابا إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت منشآت ومرافق رسمية وسيطرت على مطارات استراتيجية في الإقليم، أبرزها مطار ميكيلي في خيحين يتوسع نطاق الاشتباكات ليشمل إقليمي عفر وأمهرة. ويأتي التصعيد عقب أيام قليلة من إعلان تحالف يضم جبهة تحرير شعب تيغراي المناوية لحكومة أديس أبابا، إضافة إلى 6 مجموعات مسلحة أخرى تعمل في تيغراي والأقاليم المجاورة بهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وتتهم سلطات أديس أبابا منذ أشهر الجبهة بالتقارب مع مجموعات مسلحة عدة تنشط في أقاليم أخرى وكذلك مع إريتريا المجاورة. وشهدت البلاد حربا دامية من عام 2020 إلى عام 2022 بين القوات الفيدرالية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي أودت بحياة 600,000 شخص على الأقل بحسب الاتحاد الإفريقي، وانتهت الحرب بتوقيع اتفاق سلام في نوفمبر تشرين الثاني 2022. نيويورك. تتسارع وتيرة الحراك الدبلوماسي في نيويورك لوضع حد لتصعيد المواجهة العسكرية المحتدمة في منطقة الخليج، إذ سلمت طهران حزمة شروطها لواشنطن لإنهاء الحرب ووقف الحصار الأمريكي، أو ذلك عبر وساطة قطرية قادت قنوات الاتصال في أروقة الأمم المتحدة في مسعى لنزع فتيل انفجار إقليمي شامل وإعادة فتح ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز. ويأتي تسليم الاشتراطات الإيرانية عقب جلسة مباحثات عقدت الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة جمعت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برعاية قطرية بهدف اختبار فرص إحياء المسار الدبلوماسي وتجاوز حالة الجمود والتعثر التي أعقبت تفاهمات مذكرة يونيو حزيران الماضي. وفي مقابلات مختلفة وأسئلة لأساتذة علاقات دولية وخبراء السياسة بالمنطقة بأن المواقف المعلنة وما يدور في الكواليس يشيران إلى أن الشروط الإيرانية تنطلق من استراتيجية مرحلية تفصل بين الملفات الضاغطة العاجلة وقف الضربات العسكرية ورفع الحصار البحري واستعادة الأموال المجمدة والملفات الإقليمية والنووية الأكثر تعقيدا، كما أن هذه المطالب تقوم على محددات أعلنها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وهي تدعو إلى الإفراج الفوري عن الأصول

0: المحتجزة وإنهاء الحرب على سائر الجبهات من لبنان إلى غزة واليمن والتوقف عن استهداف الأراضي الإيرانية وعدم التدخل في الشأن الإيراني. وتميز تصريحات المحللين بين سقف الخطاب المرتفع الذي تتمسك به طهران في العلن باشتراط الرفع الكامل والفوري لكافة القيود وبين المرونة الإجرائية في الغرف المغلقة إزاء الجداول الزمنية لتنفيذ الخطوات المتبادلة، ومن ضمنها مبادرة فتح مضيق هرمز تدريجيا لمدة 7 أيام كإجراء مؤقت لاختبار جدية التراجع الأمريكي في خفض الضغط العسكري وفك الخناق الاقتصادي المفروض على الموانئ الإيرانية. طهران. لم يتحول 23 من سبتمبر أيلول إلى توقف عالمي معلن لكل شركات الطيران الإيرانية، فالوثائق الأمريكية تتحدث عن عقوبات على قطاع الطيران الإيراني وعن انتهاء تراخيص كانت تسمح بمعاملات محددة بينها التحليق فوق الأجواء الإيرانية والتزود بالوقود والإصلاحات الطارئة عند الساعة 12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهي إجراءات ترفع مخاطر تقديم الخدمات للناقلات الإيرانية لكنها لا تشكل في نصها أمرا دوليا مباشرا بإغلاق مطارات العالم أمامها. والأثر الملموس حتى الآن متفاوت بين دولة وأخرى، حيث تعد أذربيجان هي الحالة الأوضح، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني فيها تعليق الرحلات التي تنفذها شركات الطيران الإيرانية إلى البلاد اعتبارا من 22 من سبتمبر أيلول الجاري. وفي العراق لا يوجد إعلان عن إغلاق الأجواء أو منع عام للطائرات الإيرانية، لكن مدير مدينة مطارات الإمام الخميني قال إن مطار بغداد أوقف تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية، وفي المقابل تستمر الرحلات إلى النجف بلا انقطاع، ما يجعلها المنفذ الجوي المتاح للمسافرين الإيرانيين إلى العراق في الوقت الحالي. أما جورجيا فأعلنت هيئة الطيران المدني التزامها بتطبيق آليات العقوبات الدولية على الشركات التي تشملها القائمة الأمريكية الجديدة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 24 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. حذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الجديدة على برنامج العمل والعطلة ضمن خطة تأشيرات الهجرة الجديدة قد تؤدي إلى نقص في العمال خلال موسم الحصاد. ويقول المزارعون إن القيود الجديدة على تأشيرات السنة الثانية والثالثة قد تترك بعض المحاصيل من دون عمال لقطفها. وحذر مزارعو البنجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الأخيرة على برنامج العمل والعطلة قد تؤثر على توافر العمال الموسميين اللازمين لموسم الحصاد. وتأتي المخاوف بعد إعلان الحكومة الفيدرالية في الأسبوع الماضي عن تعديلات على البرنامج تشمل إلزام الراغبين في البقاء في أستراليا بعد عامهم الأول بالدخول في نظام قرعة للحصول على تأشيرات السنة الثانية والثالثة. وبحسب التقديرات فمن المتوقع أن ينخفض عدد حاملي تأشيرات السنة الثانية والثالثة بنحو 38 ألف شخص نتيجة هذه التغييرات. ويقول مزارعو الإقليم الشمالي إنهم يعتمدون على هؤلاء العمال خلال مواسم الحصاد، محذرين من أن نقص العمالة قد يؤدي إلى بقاء كميات من الفاكهة في المزارع من دون حصاد. ودعت زعيمة حزب العمال في الإقليم الشمالي سيلينا أويبو دعت الحكومة الفيدرالية إلى استثناء الإقليم الشمالي من هذه التغييرات، وقالت إن الحكومة الفيدرالية ستظهر تجاهلا تاما للإقليم الشمالي إذا لم تمنحه استثناء خاصا من الإجراءات الجديدة، وأضافت إنها مستعدة لنقل هذا الموقف مباشرة إلى زملائها في حزب العمال والحكومة الفيدرالية. بريسبن، قبلت امرأة من كوينزلاند تحمل مسؤولية أكثر من 1000 مخالفة مرورية خاصة بسائقين آخرين مقابل مبالغ مالية بلغت قيمتها 620,000 دولار. وتقول الشرطة إن هذه العملية المتقنة استمرت لأكثر من 4 سنوات، حيث كانت المرأة تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتساعد السائقين المخالفين على الاستمرار في القيادة. ووجهت تهمة الاحتيال إلى امرأة، وذلك بعد أن قيل إنها قبلت تحمل أكثر من 1200 مخالفة مرورية نيابة عن سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وتزعم شرطة كوينزلاند إن المرأة البالغة من العمر 27 عاما روجت لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرضت تحمل المخالفات ونقاط الجزاء المرورية مقابل الحصول على مقابل مادي. وقد باشر محققون من وحدة الجرائم المالية والسبرانية التحقيق في هذه الممارسات الممنوعة، والتي تقول الشرطة إنها استمرت لمدة 4 سنوات على الأقل. وتزعم الشرطة إنه تم تحويل 1266 إشعارا بمخالفات مرورية إلى اسم المرأة في الفترة ما بين عام 2022 ويونيو حزيران 2026. وقد أدت عمليات التحويل هذه إلى تسجيل ما يقارب من 1150 نقطة جزاء في سجل رخصتها، وبلغت قيمة الغرامات ما يقدر ب 620,000 دولار. وتقول الشرطة إن المرأة حققت مكاسب مالية من سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وقد ألقي القبض على هذه المرأة في منطقة وودريدج بمدينة لوغان جنوب بريسبن، ووجهت إليها تهمة واحدة بالاحتيال. وتقول الشرطة إن هذه الممارسات أتاحت للسائقين البقاء على الطريق رغم تراكم ما يكفي من نقاط المخالفات التي تستوجب تعليق رخص القيادة. وقال المحقق والمشرف غريغ ماجرا كان ينبغي تعليق رخص العديد ممن يزعم أنهم استخدموا هذه الخدمات، لكنهم تمكنوا بدلا من ذلك من مواصلة القيادة على طرقاتنا. وأضاف قائلا لقد وضع نظام نقاط المخالفات لجعل طرقنا أكثر أمانا ولضمان مساءلة السائقين، ومن شأن هذه الممارسات أن تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وتابع قائلا إن الشرطة تتعامل بجدية بالغة مع هذه المخالفات، ويمكن لأي شخص متورط فيها أن يتوقع كشف هويته وملاحقته قضائيا. هذا وقد مثلت المرأة أمام محكمة الصلح في بريسبن حيث تقرر إبقاؤها قيد التوقيف، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة مجددا في 28 من سبتمبر أيلول الجاري. كامبرا، كشف تقرير الأجيال الجديد في أستراليا إن البلاد تتجه نحو تحول ديموغرافي كبير، مع توقع أن تتجاوز أعداد الوفيات أعداد المواليد للمرة الأولى خلال العقود المقبلة. ويشير التقرير إلى أن الأستراليين أصبحوا أكبر سنا في وقت تتراجع فيه معدلات الإنجاب بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قبل 3 سنوات. ومن المتوقع أن يصل متوسط عمر السكان إلى نحو 45 عاما بحلول عام 2066 مقارنة بنحو 38 عاما ونصف حاليا. كما يتوقع ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل من نحو 29 شخصا فوق 65 عاما لكل 100 شخص في سن العمل حاليا، إلى نحو 39 شخصا بحلول 2066. وبحسب التقرير ستظل الهجرة عاملا مهما في دعم نمو القوة العاملة والتخفيف من سرعة شيخوخة السكان، بينما يواجه الاقتصاد ضغوطا متزايدة مرتبطة بالصحة ورعاية كبار السن والميزانية. وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيواصل النمو لكن بوتيرة أبطأ خلال العقود المقبلة. سيدني، نقل طفل يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار داخل منزل في منطقة نورويست شمال غرب سيدني. ووصلت فرق الإسعاف والشرطة إلى منزل في فيرواي درايف بعد الساعة 5 مساء بقليل، حيث عثرت الشرطة على الطفل مصابا بطلقات نارية في وجهه ورقبته. وبحسب الشرطة كان 5 أشخاص آخرين في داخل المنزل عند وقوع الحادث، ولم يصب أي منهم بأذى، وتم تطويق الموقع باعتباره مسرحا للجريمة، بينما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار وكيفية وقوعه. ومن المتوقع أن ينقل الطفل إلى مستشفى ويستميد للأطفال لاستكمال العلاج، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وحتى الآن لم تعلن الشرطة عن تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار أو وجود مشتبه بهم، وتدرس السلطات الآن خطوات يعتقد أنها ضرورية لتعزيز سلامة الأطفال داخل المنازل. كامبرا، استخدمت السيناتور فاطمي بايمان تصريحات رئيس الوزراء التي يتباهى فيها بدعمه للمرأة، حيث انضمت إلى كل من بولين هانسون ودايلي في اتهامه بممارسة سلطة مطلقة على مواردهن السياسية. واتحدت كل من بولين هانسون وفاطمي بايمان ودايلي باتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باستخدام سلطة مطلقة للتحكم في الموارد المتاحة لخصومه السياسيين. ففي حين يمتلك ألبانيزي شخصيا حوالي 59 موظفا يضم طاقم كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارز حوالي 19 موظفا. وفي المقابل لا تمتلك بولين هانسون التي تعد زعيمة المعارضة الفعلية الآن استنادا إلى استطلاعات الرأي، لا تمتلك سوى موظفين اثنين، بينما لدى السيدة لي موظف واحد فقط، ولا يوجد لدى السيدة بايمان أي موظف. وربطت السيدة بايمان وهي سيناتور مستقلة عن ولاية غرب أستراليا كانت قد غادرت حزب العمال، بين نقص الموارد البشرية المخصصة لها وللسيدتين هانسون ولي، وبين سجل السيد ألبانيزي فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقالت إنها تدرك أن الأمور مختلة تماما عندما تقف كل من السيناتورة بولين هانسون وعضوة البرلمان عن دائرة فولر دايلي وأنا معا في موقف موحد. وأضافت إن لدينا وجهات نظر مختلفة حول كل شيء تقريبا، غير أن القاسم المشترك بيننا هو أننا جميعا نساء. وتابعت قائلة: لقد استمعت أستراليا إلى تعليقات رئيس الوزراء الأخيرة حول البطيخ وحول غريس تيم وكيلي مينوغ، إنه يتباهى بكون النساء يشكلن غالبية أعضاء كتلته البرلمانية وبسجل الحكومة في مجال حقوق المرأة. ولكن هل تمنح هذه الحقوق فقط للنساء اللواتي يتفقن معه في الرأي؟ إنني أعلم أن رئيس الوزراء يريد معاقبتي، لكن لا ينبغي السماح له بممارسة المحاباة. واتهمت زعيمة حزب أمة واحدة ونائبان مستقلان في البرلمان بشكل مشترك السيد ألبانيزي لأنه يمارس سلطة مطلقة على الموارد السياسية. وجاء في بيان مشترك لهم: لقد توحدنا لمطالبة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتخصيص عادل للموظفين لصالح البرلمانيين المستقلين ولنواب الأحزاب الصغيرة، وذلك قبل انعقاد البرلمان مجددا في شهر أكتوبر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسجد فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
3: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM.
7: What's the name today?
8: Yusuf.
7: Turn up the volume.
8: Shh. Let me tell you a story before I start with the name of Allah As-Salam. Once my daughter Hajar was holding a big and heavy dinosaur toy. She smashed it with all her power on the coffee table. She made a big hole in it. So I went to the store to complain that their tables are not good because so-and-so happened. The employee rolled his eyes and said, "Ma'am, this is a coffee table. You put a cup of coffee on it and you remove it. You put another cup and you remove it. And if you keep doing this for 100 years, nothing will happen to it. But smashing a dinosaur on it? Sorry, can't help." Honestly, I couldn't argue with that because I understood that it was a misuse. IKEA was not to blame. Back to the name of Allah As-Salam, the ultimate provider of peace. As-Salam, who doesn't have any flaws and doesn't do any harm. But wait a second. Allah doesn't have any flaws that we know. Means that Allah is all perfect. But what do you mean by He doesn't do any harm? What about all the evil in the world? Let me tell you. The evil is two kinds. The first kind is like what Hajar did. Misuse. You can't blame the manufacturer for your misuse. Don't put pots in the washing machine and complain about it not working. Allah created the world and gave us instructions, the Quran and Sunnah. If we followed them properly, we will live in peace. In peace with our family and friends, peace in our school and job, peace in our body and health, and even our mental health. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "O Allah, you are As-Salam. From you is all peace. And as long as people insist to lie and steal and murder and not give zakat and make all kinds of sins and not follow the instructions, there will be evil. Corruption has appeared on land and sea with what the hands of people earned. Wars, poverty, famine, and pollution are all caused because people are not following the rules. And this kind of evil is essential, by the way, so people will learn from it and return to their Creator. Second kind of evil is ostensible, not real. It always ends with good results. Just like the doctor who cuts the patient and puts him in pain, the more serious the disease, the more severe the treatment. Eventually, no one says the doctor is evil. Only kids scream, "No, doctor, needle hurts." Adults go by themselves to the doctor. Allah may put us in situations that look bad, but it's for our good. We might be heading to the wrong route. Maybe Allah wants us to be stronger, or He wants us to learn new skills or invent new solutions. And sometimes Allah takes things from us as a kind of discipline. Discipline is not evil. Discipline is a kind of love and caring. Just like when your father takes your phone away because whatever trouble you got yourself into. He doesn't want to hurt you. He doesn't hate you. He just thinks that you're not ready for the phone yet. There is no evil whatsoever in Allah's deeds. Listen to what Allah said. "O Allah, owner of kingdom, you give the kingdom to whom you will, and you take it away from whom you will, and you honor whom you will, and you humiliate whom you will. All good lies in your hand." Wait, what? Good? Taking away the kingdom and humiliating people is good? Yes, it is all good. Don't forget, we're still in the lifetime. Lifetime is an exam. We should be grateful and patient and learn and be better and benefit others. And that's how we pass the exam and gain heaven. Last thing, As-Salam also means if you worship him, you will find peace. All the bad feelings will disappear and you will enjoy Allah's presence. Communicating with Allah purifies you from hate and grudge and anger and envy. It's in the remembrance of Allah that the hearts really find peace. Conclusion, think well of Allah, the ultimate provider of peace. Oh, and don't be like Hajar.
0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
9: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المفلح، فهو الناجي من وسط هذه الظلمات. ومن أعرض عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقع في ظلمات لا يخرج منها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. روى الإمام البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. لم أعقل يعني أول ما بدأت تدرك وجدت أن أباها هو يتدين بدين الإسلام، لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتيهم كل ليلة، كل يوم كان بيزورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن المرحلة المكية طرفي النهار بكرة وعشية. تخيل أمنا عائشة لما تنشأ في هذا البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يزور سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل يوم. الشاهد، فبتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون، أي بشدة التعذيب في مكة، في وسط مكة كده ابتلوا بشدة التعذيب، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة، فخرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة. سيدنا أبو بكر بدأ يخرج إلى الحبشة حتى يلحق ببعض المسلمين ليعبد ربه. فأدركه سيدنا أبو بكر، أدركه ابن الدغنة أحد أشراف قريش من المشركين، أدرك الصديق رضي الله عنه ابن الدغنة وقال: إلى أين؟ قال: أخرج إلى أسيح في الأرض أعبد ربي، أخرجني قومي. فقال: وكيف تخرج؟ إزاي يخرجوك؟ وكيف تخرج وأنت تكسب المعدوم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؟ وصف ابن الدغنة الصديق رضي الله عنه بنفس الأوصاف التي وصفت أمنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، نفس الأوصاف، كأن هذه الأوصاف بتعصم الإنسان، وهذه الأوصاف تبعث للإنسان من يحميه إذا سقط أو إذا ابتلي. فقال: وكيف تخرج؟ شاهد، عاد ابن الدغنة إلى قريش، إلى أشراف قريش، وقال: أنا سوف أدخل الصديق في جواري، خلاص أنا مسؤول ويدخل في جواري. وقال: وكيف تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويحمل الكلة ويعين على نوائب الحق؟ فقال المشركون لابن الدغنة، شوف هنا الشاهد، قال المشركون لابن الدغنة: قل له ما فيش مشكلة، احنا نقبل جوارك، ولكن قل له لا يستعلن بالقرآن. قل يعني مشكلتهم كلها كانت ان هو بيستعلن بالقرآن. قال له ان هو يعبد ربه، ويقول له يعبد ربنا في بيته، لا يخرج من بيته، يعبد ربه كيفما شاء، لكن اكبر مشكلة عندهم لا يستعلن بالقرآن. فوافق ابن الدغنة وراح للصديق، وافق الصديق. عاد الصديق رضي الله عنه الى بيته وظل يعبد ربه، ثم بدا للصديق، بدأ يفكر أن يصلي في فناء داره، حتى كده زي الحوش قدام البيت، أن يصلي في كل ده، ما بيعملش، هو ما اشتغلش في الدعوة ولا أي حاجة، كل اللي بيعمله إيه؟ أن يصلي في فناء داره. وقف الصديق يصلي في فناء داره، وتقول أمنا عائشة: كان رجلا أسيفا بكاء لا يملك عينيه، يعني كان سريع البكاء. قرآن صوت ندي مع خشوع يفعل الأفاعيل في قلب. فلما سيدنا الصديق عمل كده وابتنى مسجدا في فناء ده، يعني فرش، يعني في الحوش قدام بيته، كان يصلي، فتقول أمنا عائشة: فتقصف عليه، في رواية تقذف، كان بعض الشراح رجح رواية فتقصف عليه نساء المشركين وأطفاله، ابن حجر بيقول التقصف تدافع لدرجة ان هما يكسروا بعض، يعني في تدافع وازدحام لسماع هذا الكلام العجيب الذي ليس من كلام البشر. شوف رايحين يسمعوا الصديق. ومنى عائشة بتقول، وده ايضا الشواهد المهمة بالنسبة لي في الحديث، فافزع ذلك اشراف قريش. قريش من الاول خايفة من الموضوع ده وعارفين لا يستعلن بالقرآن، ولما حصل بالفعل قالت أم عائشة فأفزع ذلك أشراف قريش، خافوا فزعوا من مجرد قراءة القرآن بصوت شجي ندي مع خشوع وفهم الكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المعادلة تؤثر في القلوب، لكن للأسف للعجمة التي أصابت ألسنتنا وبعدنا عن اللغة العربية فأصبحنا يعني نحتاج حد يفهمنا القرآن. فأن نستعلن بالقرآن موضحين القرآن للناس مبينين القرآن للناس، هذا يفزع الملأ، يفزع الإعلام، يفزع أهل الباطل. لماذا؟ لأن الناس سوف ترى الحقائق واضحة، سوف ترى الحقائق في قمة الوضوح حينما يسمعون ويفهمون ويرتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. فأفزع ذلك أشراف قريش. بعد كده الحديث طويل، إن ابن الدغنة القريش لم يسكتوا، اجتمعوا راحوا لابن الدغنة قالوا رد الى ابي بكر جواره، ان هو ما سمعش الكلام. فابن الدغنة راح للصديق وقال له احنا ما اتفقناش على كده، احنا قلنا انك انت لا تقرأ القرآن. تخيل المشكلة كلها انه يستعلم القرآن. فرد اليه جواره وقال الصديق بل ارضى بجوار الله. ولما اختار الصديق جوار الله عز وجل كما في هذا الحديث وقال ارضى بجوار الله، لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد اذن للمسلمين بالهجرة الى المدينة. فتجهز الصديق للهجرة وبدأ يجهز نفسه للهجرة الى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اريت ارضا سبخة بين لبتين، يعني المدينة ان هي ارض الهجرة. فالسيدنا الصديق لما بدأ يتجهز يهاجر المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، اني اتمنى او ارجو ان يؤذن لي، انا منتظر الاذن ان يجي ان انا هاجر وايضا ان تصحبني انت. ولكن لم يصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال اني ارجو ان يؤذن لي. فقال الصديق أو ترجو ذلك بأبي أنت؟ أنت معقول يؤذن لك بالهجرة وتصطحبني معاك؟ فامتنع الصديق ولم يهاجر في هذه اللحظة وظل يتجهز قيل لمدة 4 أشهر حتى جاء الإذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وبصحبة الصديق. فلما اختار الصديق جوار الله من الله عز وجل عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان ثاني اثنين إذ هما في الغار. الشاهد من الحديث قول قريش لا يستعلم بالقرآن وقول أمنا عائشة رضي الله عنها فأفزع ذلك أشراف قريش. كانت قريش وكان الكفار في مكة وبل وفي المدينة، وكان المنافقون يأخذون الاحتياطات اللازمة لعدم التأثر بالقرآن. احنا ممكن نسمع عن دروس او كتب بتتكلم كيف نتأثر بالقرآن. احنا النهاردة عايزين نعكس السؤال، كيف لا نتأثر بالقرآن؟ هو ازاي انسان ما يتأثرش بالقرآن؟ يعني احنا ممكن نجاهد انفسنا لنتأثر. كان المنافقون يجاهدون أنفسهم لكي لا يتأثروا، يعني هو بياخد احتياطات إن ممنوع، خايف يتأثر، ممنوع حد يستعلم بالقرآن. بيوزعوا الكرسف القطن، جمعيات مش خيرية بقى، جمعيات الشر بتوزع القطن مجانا على أطراف مكة عشان يسدوا أذنهم حتى لا يسمعوا للقرآن. شوف الاحتياطات، إن لو واحد قدرا كده سمع القرآن على طول يلغوش، لا تسمعوا لهذا القرآن، طب افرض انا سمعته غصب عني، والغوا فيه، حاول تنشغل باي شيء، حاول تفكر في اي معصية او في اي شهوة حتى لا تتأثر بالقرآن. قيل ان هما كانوا الاغاني والجواري بيعملوا يعني زي لغوشة عشان ما حدش يتأثر بالقرآن. تخيل احتياطات. يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال بعض المنافقين لكي لا يتأثر بالقرآن،

المفسرين ابن عطية بيقول قال جمهور المفسرين هذا المثل أو كصيب من السماء ضرب لماذا؟ أن هذا الصيب تشبيه للقرآن، المطر اللي بينزل ده تشبيه أن القرآن أشبه بالمطر. في ناس خايفة من المطر تظن أن المطر فيه أذى، فكذلك المنافقين كانوا خايفين من القرآن، فيه ظلمات. المتشابهات اللي بالنسبة للمنافقين فيه ظلمات ورعد. إيه الرعد اللي في القرآن؟ الزجر آيات الوعيد، والبرق آيات اللي فيها نور في القرآن وفيها بصائر وفيها بشريات وأمل. فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، قيل صواعق القرآن، بياخد احتياطات حتى لا يتأثر بصواعق القرآن، يضع الأصابع في الأذان. يجعلون أصابعهم، مش أناملهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، محاولة إدخال كل الأصابع في الأذن، كل هذه المحاولات، يخشى أن يتأثر بصواعق القرآن. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. هو يرى أن الإسلام هو الموت، يرى أن الدين هو الموت، هو يخشى أن يسلم، خايف يتأثر بالقرآن فيسلم، فبيعمل إيه؟ يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. يقول ربنا يكاد البرق يخطف أبصارهم. في بعض الآيات وبعض البصائر وبعض الأمل والبشريات في القرآن كادت أن تخطف أبصارهم، وهو بيحاول وينازع ألا يخطف بصره. الواحد يسأل سؤال، مفيش آية خطفت قلبك في الترويح الفترة اللي فاتت؟ ما حسيتش إن قلبك اتخطف كده مع آية يعيش معاها؟ مفيش صاعقة من صواعق القرآن اقتحمت على القلب ودخلت في القلب وأثرت في القلب؟ شيء عجيب إن هما يبذلوا هذا المجهود للبعد عن القرآن واحنا بنبذل مجهود للتأثر. شيء عجيب ان انسان يقف تحت المطر ثم يشتكي انه لم يحصل على قطرة، تخيل لم يبتل، في مشكلة، ازاي واقف تحت المطر ثم انت تشتكي قلة الماء؟ ازاي بتقف في صلاة التراويح يعني خلف هذا المطر السيال من الايات، او كصيب، ربنا حتى مش سماه مطر، صيب غزير، هذا الصيب المتتالي من الآيات، كيف تخرج من الصلاة وتشتكي أن لم تعلق بقلبك، لم تعلق بقلبك آية واحدة؟ إزاي؟ فيش قطرة أصابت، فيش بلل، فإن لم يصبها وابل فطل، ما فيش حتى طل أصاب القلب، بدأت تندي كده. يبقى إذن إحنا في إشكالية، هذا الذي يقف تحت المطر ويشتكي الظمأ في إشكاليه، وفي حواجز منع نزول القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى عن أحد هذه الحواجز إن في بعض الناس بيستمع للقرآن، لكن قال عنه ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الحالة إلا استمعوه وهم يلعبون. طب قاعد بيلعب إزاي وبيسمع القرآن؟ لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، قلبه مش معاه، واقف صلاة التراويح في صلاة القيام أو بيقرأ ورد القرآن والقلب ليس هنا، القلب يجول بيتفسح، قلب بيخلص مشاوير وبيحل مشاكل وبيحل إشكاليات وبيفكر، حتى إذا انتهى ورد القرآن أو كبر الإمام وتكون أحب كلمة إليه في صلاة القيام كلمة الله أكبر، زي اللحظة الذي ينتظرها لأنه بيتألم ومشغول بالقدم والقلب لاهي لاهي. ثم نشتكي أننا لا نتأثر بالقرآن رغم أننا بقرأ وبصلي، لكن ما هي الحالة؟ حالة الإنسان أثناء الطاعة تؤثر عليه. قال ربنا سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. قال بعض أهل العلم إعراب كلمة ابتغاء وتثبيتا إعرابها حال، وده اللي اختاره الإمام ابن عطية وغيره من المفسرين. يعني حال، يعني حاله أثناء الإنفاق هو رايح ينفق، والحالة اللي هو فيها أنه يتمنى رضا الله، هو بيطلع على الفلوس كل اللي شغله حاله رضا الله سبحانه وتعالى، ده الحال، هو رايح ينفق وحاله يبتغي رضا الله، وحاله أيضا أن النفس تثبته

على الإنفاق وتثبيتا من أنفسهم. النفس قاعدة تنازع، هو عايز يطلع فلوس، نفس تقول له طب هنفتقر، طب ما تعينها، طب مش لازم ده كده كتير. نفس تنازع وهو ينازع نفسه، المنازعة دي ربنا سبحانه وتعالى سماها تثبيتا من أنفسه. نفس بتثبته، تقول له تذكر وعد الله أنه يخلف عليك، تذكر ما أعده الله للمنفقين، تذكر أن المرأة في ظل صدقته يوم القيامة، تذكر وتذكر وتذكر. هذه المحاولات اللي بتقوم بها النفس المؤمنة أثناء النفقة هي اللي أثرت على حالة الإنفاق. كذلك لابد من حالة محاولة ومجاهدة أثناء سماع القرآن. فاش الإنسان يستسلم، فاش حتى لو أنت في منتصف الصلاة حسيت أن نص الصلاة ضاع منك تقول خلاص ما هي بايظة بايظة، لا، جاهد نفسك، اخرج ولو بآية، اخرج ولو بتسبيحة من الصلاة. لكن الاستسلام، بل بعض أهل العلم قال مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، قال إن إعراب ابتغاء وتثبيتا مش حال، مفعول لأجله. يعني مفعول لأجله، يعني أنا فعلت هذا الفعل أطلب هذا الطلب، أبتغي رضا الله وأطلب الثبات، أنا عايز أثبت تثبيتا من أنفسهم، زي تهدئة من روعه كده، عايز يثبت نفسه. هو حاسس أنه مش ثابت، يعمل إيه؟ قال خلاص أنا أنفق في سبيله، أخرج النفقات، كل ما أخرج نفقة كل ما النفس بتزداد ثباتا، كل ما بالنفقة بتزداد كل ما النفس بتزداد ثباتا. هذه المجاهدة والتكرار، ذلك بعض أهل العلم قال هذه الآية تقتضي تكرار الإنفاق، كل ما بيطلع كل ما بيثبت، كل ما بيجاهد نفسه في العمل وفي القرآن وفي التدبر كل ما بيزداد فهما لكتاب الله. إذن الموضوع عايز مجاهدة. للأسف هم جاهدوا أنفسهم، الكفار والمنافقين جاهدوا أنفسهم للبعد، نريد أن نجاهد أنفسنا للقرب. في صور في آيات تحتاج إلى جهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة، تركها حسرة وأخذها بركة. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث صحيح مسلم لا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها البطلة، ما يقدرش على سورة البقرة البطلة. يعني لا يستطيعها البطلة، قال بعض أهل العلم أي لا يستطيع تحصيل وحفظ وفهم سورة البقرة أصحاب البطالة والكسل، اللي مكسل مش عايز يشتغل في حالة من البطالة مع القرآن، ده مش هيستطيع سورة البقرة. فأحيانا في حالة بطالة مع القرآن، في حالة عارف عاطل، في حالة انتشار البطالة، في انتشار البطالة مع القرآن، مش بس مع سورة البقرة، مع كثير من سور القرآن. وقال بعض العلم لا يستطيعها البطلة أي السحرة، لا يوفقون لفهم سورة البقرة. وقيل لا مهما كان أهل الشر عندهم سحر لا يستطيعون التأثير على من معه سورة البقرة، أو لا يستطيعون تغيير معاني سورة البقرة، وهذا يصدق على سحرة الإعلام الآن، مهما فعلوا لن يغيروا هذه العقائد التي استقرت في قلوب أهل الإيمان إذا استقرت في قلوبهم سورة البقرة. سحرة الإعلام الآن والدجل الإعلامي الموجود لقلب الحقائق وتزييف الحقائق والتاريخ الإسلامي وهدم أصول وثوابت الإسلام، هؤلاء السحرة لن يستطيعوا أن يؤثروا على من معه سورة البقرة. لكن القضية أن عايز جهد، أن تؤتى سورة البقرة هذا أمر لا يحتاج، لا يصلح معه البطالة، يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى بذل حتى نتأثر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. إذن نرجع لقضية القيام في رمضان بالقرآن والتأثر بالقرآن. اللي بيشتكي ونفس الشكوى بتتكرر كل يوم، بل تتكرر كل عام، هنا في إشكالية ومحتاج يبحث في المشكلة ومحتاج يبحث في الحلول. ليه أنا عندي مشكلة في التعامل مع القرآن؟ يعني أنا ما بتأثرش. هل المشكلة الوحيدة فقط في إن الكلام صعب، إن في اللغة العربية أو العجمة أو بعد اللسان، هل هذه هي الإشكالية الوحيدة؟ طب أحيانا ممكن واحد يتشرح له معاني الجزء ويقف يصلي وبرضه مش متأثر، أو خلاص كان اليوم ده متقل في الفطار، طب يوم تاني أو حتى في ورد القرآن برضو ما فيش.
احيانا القضية الاساسية زي ما ربنا قال لاهية قلوبه، قلبه مش حاضر. واحيانا وهذه من اهم الاشكاليات وعكسها من اهم الحلول الاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ما هو الهم الذي تحمله؟ هذا القرآن كتاب يصل بالإنسان إلى الفردوس الأعلى، هذا كتاب للمتقين، هذا كتاب من تمسك به نجا. شعور إنسان في الصحراء وهو يكاد أن يهلك ويكاد أن يموت وموقن أن تحت قدميه بئر فيها ماء، لكن تحتاج إلى مجهود للحفر وللتنقيب، ثم قارب على الهلاك وفي الأول قعد مكسر مش لازم يحفر لأنه هو لسه مش عطشان، لكن خلاص يعني بدأ الظمأ يعني يقتله وقارب على الهلاك وأوشك على الهلاك وهو موقن أن تحت قدميه بئر فيها ماء، لكن تحتاج إلى التنقيب وتحتاج إلى الحفر. انظر إلى هذا الإنسان وهو يتحرك بكل قوته، لا ينتظر آلة للحفر، لا ينتظر من يساعده، يبحث بكل قوته إما أن يصل إلى الماء أو يهلك. هذا شعور المؤمن تجاه القرآن، بدون هذا الكتاب يهلك. شعور إنسان في غابة موحشة ثم نزل إليه حبل من السماء والوحوش تكاد أن تفترس هذا الشخص، ثم هو يجري بكل قوته ويمسك في هذا الحبل، لن يقول أنا لا أستطيع، الموضوع محتاج تدريب، وأصل إفرد إيدي اتزحلقت، لن يقول هذا الكلام أبدا، سوف يتمسك بكل قوته. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. يقينك بأن هذه الأرض موحشة وأن هذا الحبل آمن يجعلك تتمسك بهذا الحبل. يقينك أننا نعيش في ظلمات وأنه ما يأتي على الناس من زمان إلا والذي بعده شر منه، ويقينك أن هذا القرآن هو الحبل الآمن يجعلك تتمسك بهذا القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الشعور، شعور الخوف من الهلكة، خوف من أنه يموت في هذه المفازة، في هذه الصحراء، في هذه الغابة المحيشة، يجعل الإنسان ينطلق باتجاه القرآن. لكن في هذه اللحظة ينطلق وهو موقن أن فيه النجاة، وأنه سيفعل أي شيء للحصول على أي بصيص من نور. هذا تعامل قلب المؤمن مع القرآن الذي يجعله يستفيد، هو يلقي السمع على أن تقع في أذنه آية واحدة، تقع في أذنه آية واحدة، عاد مركز إنه كل آية بيسمعها وبيفهمها وبتصل إلى القلب فيه النجاة، فيها النجاة من هذه المهلكة التي نعيش فيها، من هذه الظلمات التي نعيش فيها. شعور الإنسان وهذا الهم اللي بداخل الإنسان تجاه القرآن بيجعل الإنسان يتجه للقرآن بكل قوته بكل كيانه، وقاعد بيقرأ القرآن بكله، هو الآن يمسك بسبب النجاة. هذه المشاعر حينما تخفت ويتعامل الإنسان على أنها كلام إنشائي، كلام جميل لكن ليس للتطبيق، تخفت بداخل الإنسان قيمة القرآن وقدر القرآن. لما بتخفت ويخفت قدر القرآن بقلب الإنسان يتعامل معه على أنه كتاب، وأعلى درجة بيصل لها أنه كتاب حسنات. هذا لا نقلل منه لكن نريد أن نرتقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن الحرف فيه بعشر حسنات ويضاعف الله لمن يشاء، لكن الذي يريد النجاة، شيء عجيب جدا أنك تمسك بطريقة النجاة وتقرأ ثم بعد أن تغلق الكتاب نشتكي من التوهان. لماذا لا نبحث عن حل مشاكلنا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كان أحد الإخوة كتب مقال طيب جميل اسمه استنطاق القرآن. استنطاق القرآن، أن تطلب من القرآن أن ينطق بحل مشاكل، وذكر أثر للسلف وذكر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان بيبحث في القرآن عن آيات تثبته في محنته، كان يبحث عن آيات الصبر لدرجة أن عد مواطن الصبر في القرآن، وكان في موطن آخر عد الآيات اللي فيها كلام عن أطيع الرسول. كان إمام للسنة، كان إمام للحديث وإمام للسنة رحمه الله، إنه كان بيبحث عن ما يثبته من القرآن. مش حاجة اسمها أن فلان
بقى إمام ما عادش محتاج القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لما الكفار قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال ربنا سبحانه وتعالى كذلك أي نزل القرآن مفرقا منجما على حسب الوقائع والإشكاليات اللي بتحصل، كذلك لنثبت به فؤادك. كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واقعة تحدث يحتاج إلى تثبيت من كلام الله سبحانه وتعالى. كان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع كل واقعة تحدث يحتاج إلى كلام الملك سبحانه وتعالى، آيات من القرآن لتثبته. فما بالنا نمر بالمواقف والشدائد، أمور في قمة الشدة، أمور عصيبة جدا تخطف الإنسان قلب وعقل الإنسان، ثم لا نبحث في القرآن عن الثبات. كيف يقرأ الإنسان القرآن؟ يمر كده. احنا النهاردة كام رمضان؟ ست رمضان؟ سبع رمضان؟ يعني احنا المفروض سمعنا البقرة، او اللي بيقرأ ورد حتى جزء البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، واللي سابق وصل للتوبة او يونس او الإسراء حسب كل واحد بالمجهول. في ناس ختمت القرآن، تخيل قلب يسمع آيات الاستخلاف في سورة البقرة واستبدال بني إسرائيل والتكاليف والتشريعات في سورة البقرة، ثم ينتقل إلى آل عمران ويسمع اصطفاء الله عز وجل هذه الأسرة الطيبة المباركة، ثم يسمع ويرى هذه المتشابهات وهذه السهام التي انطلقت من أهل الكتاب لفتنة المؤمنين، ثم يرى سهام الحرب التي انطلقت من المشركين لفتنة المؤمنين، ثم يرى ثبات المؤمنين في سورة آل عمران ويخرج بهذه الوصية اصبروا وصابروا ورابطوا، ثم ينتقل إلى العدل المبثوث في آيات النساء، ثم إلى المواثيق والعهود المبثوثة في سورة المائدة، ثم هذه الآيات الكونية في سورة الأنعام، ثم إهلاك الأقوام في الأعراف، ثم نصر الله للمؤمنين في بدر في الأنفال، ثم سقوط المنافقين في التوبة، ثم وثم وثم، ثم يخرج من القرآن كما هو. أين كنت؟ فيما كنتم؟ أين كنت وأنت تسمع هذه الآيات؟ هذا السيل المتتالي، هذا الصيب، أين كان قلبك؟ يمسك بآية، كيف لم يمسك بموقف؟ كيف لم يخطف؟ كيف لم تصل إليه الصواعق؟ أي حواجز هذه التي استطاعت منع هذا السيل، هذا الصيب، هذه الصواعق، هذا البرق والرعد؟ أي بعد هذا؟ هذه الحواجز لابد أن تكسر في رمضان. هذا مهمة الإنسان أن يكسر هذه الحواجز ليسمح بوصول الرعد والبرق والصيب إلى قلب الإنسان، فيخرج القلب مختلفا، يخرج القلب من رمضان متغيرا متأثرا بكلام الملك سبحانه وتعالى. القضية أنك تسلم قلبك للقرآن، لكن أحيانا في ناس خايفة تتغير. القرآن بيغير فعلا، زي المشركين كانوا خايفين، والمنافقين حذر الموت، كانوا يرون الإسلام والدين على أنه موت، زي ما الشيطان حين يصور للناس الدين على أنه خنقة، خايف من الدين. في ناس أحيانا تخاف تصدق القرآن، تخاف تتعامل مع القرآن على أنه حقائق. يعني أنت لما تسمع فخسفنا به وبدار الأرض، هذه حقيقة. لما تسمع إهلاك الله عز وجل لعاد وثمود، هذه حقيقة. لما تسمع إغراق الله عز وجل لفرعون، هذه حقيقة. وشق البحر، هذا حدث فعلا. يعني هذه الآيات أنت بتسمعها، هذه حدثت بالفعل. يعني وترى الشمس إذا طلعت مع أصحاب الكهف، هذه حقائق حصلت. لما آووا إلى الكهف آواهم الله، هذه حقائق حدثت بالفعل. كل قصص القرآن وكل آيات القرآن هذه حقائق. كيف يتلقى إنسان هذه الحقائق لاهية قلوبه؟ كيف؟ كيف لا يتأثر بهذه الصواعق؟ إذن مهمة الإنسان في رمضان مش فقط أنه يختم أو الحسنات، أبداً، أن يحدث هذه الوصلة، هذا التمسك بالحبل، هذا الوصول للبئر، حتى لو لم يصل إلى مرحلة الارتواء. يعني أهم حاجة بس أنه يوصل للبئر، أنه يمسك في الحبل حتى لو لم ينجو. لكن مهمتك في رمضان هذه الوصلة،
مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تسمح بوصول هذا النور ولو بصيص. مجاهدة نزع هذه الأغلفة، قالوا قلوبنا غلف، هذه الأغلفة التي تكونت على القلب فمنعت من وصول الصيب إلى القلب، مهمتنا في رمضان مجاهدة ومنازعة العقل والنفس والقلب والبدن. الإنسان يجاهد نفسه وعقله وقلبه وبدنه ويقعد مع القرآن. قضية أنا قاعد مش هقوم إلا ما أحس إن أنا بدأت أقرب من القرآن. إيه يعني ما تقعد خمس ساعات؟ قلت لك شعور الباحث عن النجاة، شعور الباحث عن الماء في الصحراء، هذا الشعور لو سيطر على إنسان صدقني لن تحتاج إلى كثير من الوسائل والفنيات والآليات للتعامل مع القرآن. هذا الهم لو استقر في قلب إنسان، هذه القوة الحارقة الدافعة لو استقرت في قلب إنسان ستدفعه دفعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن القضية إن أحيانا للأسف كما قال ربنا لاهية قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، سؤال اليوم تغير، لم يعد كيف نتأثر بالقرآن ولكن أصبح كيف لا نتأثر بالقرآن. عكس هذا السؤال حقيقة أثر فيه وأنا أسمع مقطع رائع للشيخ الشنقيطي بيسأله أحد طلبة العلم كيف يجاهد طالب العلم الفتور والملل اللي أحيانا بيصيب طالب العلم. لكن السؤال بوجه الشيخ الشنقيطي إزاي أجاهد أنا طالب علم لكن بيصبني فتور وملل، إزاي أعالج الفتور؟ أسئلة بنسمعها كتير، أسئلة الواحد بيسألها كتير لنفسه، بيسألها مشايخ إزاي أتخلص من الفتور، بيصبني فتور. اللي أثر فيه تعجب الشيخ، قال أي فتور وأي ملل يصيب طالب العلم؟ كيف يفتر وكيف يمل طالب العلم؟ ألا يعلم ماذا يطلب؟ يعني إزاي واحد مستحضر أنه بيسير في طريق إلى الجنة يصيبه الفتور؟ إزاي إنسان مستحضر أن الحيتان في البحر تدعو له وتستغفر له، والنمل في الجحر يدعو له ويستغفر له ثم يصيبه الفتور؟ إزاي إنسان بيستشعر أنه بيحاول إخراج نفسه والناس من الظلمات إلى النور ثم يستشعر الفتور والملل؟ محاولة إنقاذ الناس من النار كيف يشعر فيها الإنسان بالفتور والملل؟ هذا المعنى أن تستحضر البداية القوية، أن تستحضر أصل الشيء بيجعلك تستمر بدون فتور أو ملل. كذلك لما بتسأل كتير إزاي أتأثر بالقرآن، تحتاج ترجع تعرف إيه هو القرآن. يعني لما نقعد نسأل ونتكلم في آليات وفنيات ووسائل، إحنا ما يكثر الكلام في هذه القضية، هنا في إشكالية أكبر، هنا في إشكالية أعمق، إن الموضوع مش مجرد شكليات بتعملها فتتأثر بالقرآن. قضية في القلب، قضية في أن تعقل المعنى الأساسي للقرآن، أن تمسك بهذا الكتاب أنه رسالة من الله إليك، وأنت تقلب في هذه الرسالة تبحث عن النجاة. مشهد إنسان أتته رسالة كيف ينجو، ثم هو ينظر في رسالة هو لا يفقه كثيرا من معناه لكن يقرأها بكل حرقة. مثل كان أشار إليه دكتور فريد الأنصاري في التعامل مع القرآن في قضية القلب والمشاعر، وأن هذا الأمر له فارق مهم جدا حتى لو الإنسان بتغيب عنه جزء من اللغة العربية، تغيب عنه جزء كبير من اللغة العربية. بيقول تخيل لو أن أم ابنها سافر لمدة سنوات بعيدا عنه وانقطع الاتصال بينهم، ثم أرسل إليها رسالة. أنا أذكر نص المثل ذكره لكن أذكر المجمل، يعني أرسل إليها رسالة ابنها ده. تخيل لو إن ابنها اللي أرسل إليها رسالة هو مدرس اللغة العربية، هو متفنن في اللغة العربية، والأم لا تفقه كثيرا من هذه اللغة، والأم لا تستطيع القراءة، فأمسكت بالرسالة التي أتتها من ابنها، ظلت تقبل هذه الرسالة وتحتضن وتبكي، كل ده قبل أن تفقه شيئا من هذه الرسالة، لا تستطيع القراءة. ثم أتت بأحد أصدقاء أولادها أيضا المتمرسين في اللغة العربية وقالت له اقرأ لي الرسالة،
الآن شخص متفنن في اللغة العربية وفي فهم هذه الرسالة يقرأ على الأم التي يعني لا تفقه كثيرا من يعني أساليب اللغة العربية بل لا تستطيع القراءة. ظل هذا الشخص يقرأ على الأم، الشخص يقرأ بقمة الوضوح والثقة ويفسر لها المعاني ويوضح لها وهي تبكي، كل كلمة تسمعها قبل أن تفهم معناها تبكي وبعد أن تفهم معناها تزداد في البكاء. هذه العاطفة التي بداخلها لم تكن بداخل الشخص القارئ برغم أنه هو اللي عنده العلم، برغم أنه هو فاهم، لكن هذه العاطفة بداخلها تجاه ابنها هي التي جعلت الدموع تنهمر، جعلت فيضان الدموع ينزل بسلاسة وبشوق وبلهفة، وكانت تتلهف بل تقول له كرر علي مرة أخرى، كرر علي هذه الجملة مرة أخرى، تريد أن تسمعها مرة وثانية وثالثة. لهذه المشاعر تأثرت. فأحيانا احنا بنحط ان المانع، نعتقد ان المانع الوحيد واحد الموانع، نعتقد ان المانع الوحيد عدم فهم بعض الآيات. كثير من آي القرآن لا يحتاج الى تأويل، كثير من سور المفصل في القرآن القاف للناس، كثير من هذه السور لا تحتاج الى تفسير. حتى انت ممكن تكون فهم المجمل مش فهم معنى الالفاظ تحديدا، فهم المجمل تشعر بهذا المشهد المهيب في يوم القيامة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك آيات تحتاج إلى قلب يتلقاها لا مجرد عقل يتفهمه، هناك آيات تحتاج إلى قلب يتلقى هذه الآيات، قلب خال مستعد للتلقي هذه الآية. فتلقى آدم من ربه كلمات، كان آدم عليه السلام في أتم الاستعداد بل في الأتم لحظات الانتظار والشوق إلى كلمات تخرج به من حالة الذنب. حالة الذنب حالة فيها بعد وقسوة للقلب وبعد عن الله سبحانه وتعالى، كان يحتاج إلى أي كلمات تخرج به من هذه الحالة. جاءت كلمات التوبة فتلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات. هذه الحالة حينما نكون عليها وننتظر الكلمات التي تخرجنا من حالة الظلمات التي نعيش فيها نتلقاها، ونتلقى كلمات الله سبحانه وتعالى ونتلقى القرآن. أحبتي في الله، أرجو ألا نضيع هذا الشهر إلا وقد وصلنا إلى البئر، إلا وقد تمسكنا بالحبل، إلا وقد بدأنا في علاقة جديدة مع كتاب الله سبحانه وتعالى.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين.

0: إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، من المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والمستراح منه العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 24 من أيلول سبتمبر لعام 2026. تل أبيب. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن يبقى الجولان السوري تحت سيادة الدولة العبرية إلى الأبد، وذلك تعقيبا على تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هذه الأرض تبقى سورية. وقال كاتس رد الواضح على الرئيس السوري الذي أطلق تصريحات رنانة من على منبر الأمم المتحدة: الجولان تحت السيادة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد. وكان الشرع قد تعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان الذي ضمت إسرائيل أجزاء منه وتحتل أخرى سيبقى أرضا سورية. وقال الشرع في كلمته: لا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي، فالجولان سيبقى أرضا سورية. وشدد على أن جميع إجراءات الضم باطلة وملغاة بقوة بقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981، والذي اعتبر قرار الدولة العبرية ضم أراض في الهضبة السورية ملغى وباطلا. واحتلت إسرائيل أجزاء من هضبة الجولان في حرب يونيو حزيران عام 67، وأعلنت ضمها عام 81، وبعدما كانت الولايات المتحدة لسنوات الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، انضمت إليها كولومبيا في أغسطس آب الماضي. وبعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ويكرر مسؤولون إسرائيليون قولهم بأن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من المنطقة. كما شنت الدولة العبرية منذ ذلك الحين مئات الغارات على سوريا تركزت على أهداف عسكرية، وقالت إن الهدف منها منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق. نيويورك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في محاولة لإنهاء الصراع. وانسحب وفد الولايات المتحدة مع بدء خطاب بازشكيان. وقال الرئيس الإيراني: لا يمكن أن يستفيد الجميع من مضيق هرمز بينما نحرم نحن من الوصول إلى الملاحة عبره. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يعلم أن مقاومة الشعب الإيراني ستتصاعد في مواجهة العقوبات وتزايد الضغوط، لن تنطأطئ رأسنا أبدا ولن نركع. بدوره قال مسؤول إيراني كبير وكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية، وأوضح أنه جرى بحث معاودة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي خلال محادثات مع أمريكا أمس الأول. وأكد المسؤول الإيراني أن إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي من أولويات إيران الرئيسية، وقال: لا تزال هناك خلافات كبيرة وكثيرة بين موقفي إيران وأمريكا، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا أن الرئيس ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا. وأفاد نائب في البرلمان الإيراني في وقت سابق بأنه يعتقد أن بازشكيان سيلتقي ترامب على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. أنقرة. قالت تركيا والعراق إنه جرى الاتفاق على قيام القوات التركية بتسليم معسكر في شمال العراق إلى الحكومة العراقية بشكل تدريجي، وذكرتا عقب محادثات جرت في نيويورك أن الجانبين اتفقا كذلك على إنهاء وجود العناصر المسلحة المحظورة في شمال العراق. وبعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الجانبان في بيان مشترك اتفاقهما على تعزيز التعاون الأمني. وقالا في بيان إن الجانبين اتفقا على بسط سلطة الدولة العراقية بالكامل في سنجار وإنهاء وجود العناصر الأجنبية المسلحة المحظورة، في إشارة للمسلحين الأكراد الذين يتمركز بعضهم في منطقة سنجار الجبلية بشمال العراق. وتواصل تركيا عملية سلام تأمل أن تسفر عن نزع سلاح مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور وإنهاء صراع دام عقودا. وجاء في البيان في إطار التقدم الذي أحرزه العراق من خلال الخطوات الأمنية، ستسلم القوات التركية معسكر بعشيقة إزليكان إلى الحكومة الاتحادية العراقية تدريجيا وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما، وتقع المنشأة بشمال العراق قرب محافظة الموصل. واشنطن. تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال لافت للرئيس الصيني شي جين بينغ، إذ يستقبله الرئيس دونالد ترامب مساء الأربعاء في قاعدة أندروز الجوية قبل أن تنتقل الزيارة اليوم الخميس إلى البيت الأبيض، حيث تقام مراسم دولة موسعة تسبق محادثات تعد من الأهم بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الحفاوة البروتوكولية ستنجح في تثبيت الهدنة الهشة بين واشنطن وبكين وتحويلها إلى تفاهم أكثر استقرارا، أم أنها ستكتفي بإرجاء ظهور خلافات استراتيجية عميقة لا تزال عصية على الحل. أبو ظبي. فرض مصرف الإمارات المركزي إجراءات إنفاذ بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في البلاد، شملت حظر إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية، على خلفية مخالفات رصدتها عمليات تفتيش رقابية. وقال المصرف المركزي الثلاثاء إن الإجراءات اتخذت وفقا للقوانين السائدة من قبل المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين. وأوضح أن المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، ومن بينها المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وبناء على نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي الإماراتي، تقرر منع جميع فروع بنك ملي إيران العاملة في الإمارات من تنفيذ معاملات مالية من إيران وإليها، في خطوة تشمل على وجه الخصوص التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة والأموال. ويأتي القرار في إطار تشديد السلطات الإماراتية الرقابة على المؤسسات المالية والتزامها بمتطلبات الامتثال، إذ أكد المصرف المركزي مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة النظام المالي ونزاهته وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابة المعايير والأنظمة المعمول بها والممارسات الدولية ذات الصلة. حرب اليمن. بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجو تفاقم الخسائر الحوثية، وأعلنت القوات الحكومية صد هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامنا مع إسقاط 3 مسيرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازية. وفي الريف الجنوبي لتعز قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرب جرداد بعد معارك أسفرت عن مقتل حوثيين وإصابة نحو 20 آخرين. الرياض. أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن منطقتي جازان ونجران عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر. ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة إكس الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا والتواصل مع أرقام الطوارئ. وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقتي جازان ونجران للتحذير من خطر. ووفق الإرشادات التي نشرها دعا السكان إلى التوجه فورا إلى أقرب مكان آمن سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيدا عن النوافذ والبقاء فيه حتى زوال الخطر وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير. واشنطن. دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى التوقف عن تسليح الحوثيين في اليمن مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية ورافض هجمات الحوثيين على المملكة. وشددت الخارجية الأمريكية على أن باب الدبلوماسية مفتوح بين واشنطن وطهران مؤكدة في الوقت نفسه أن الهدف من الحرب لم يتغير بأن يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي ومستدام يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ويعالج التهديدات التي تطول أمن المنطقة. الموقف الأمريكي جاء على لسان كاريسا غونزاليز المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية في تصريح خاص للشرق الأوسط، وقالت ليس هناك بديل عن امتثال إيران الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعن التعاون الكامل والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلسطين المحتلة. خطت دولة الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مزيد من تكريس التمييز تجاه مواطنيها الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، فصادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، كما قررت شطب ترشيح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كاسيف مرشح الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وكلاهما من القائمة المشتركة من انتخابات الكنيسة المقررة في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل. وصادقت اللجنة على شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بأغلبية 18 عضوا مقابل 5 معارضين بينهم ممثلو الأحزاب العربية وامتناع عضو واحد عن التصويت. وفي وقت سابق قررت اللجنة بأغلبية 19 عضوا مقابل 5 معارضين شطب ترشيح عضو الكنيسة عوفر كاسيف من القائمة المشتركة بناء على طلب قدمه حزب الليكود. وذكرت القناة 13 العبرية أن لجنة الانتخابات المركزية التي تعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس لمناقشة طلبات شطب قوائم ومرشحين من انتخابات الكنيسة قررت منع كاسيف من خوض الانتخابات. الضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى طفلا في 14 من عمره أصيب برصاص حي في الفخذ خلال اقتحام مدينة قلقيلية. من جهته أكد تلفزيون فلسطين الحكومي ارتفاع عدد المصابين إلى 2 خلال مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، مبينا أن الإصابتين بالرصاص الحي. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز بكثافة صوب المركبات الفلسطينية على مدخل المدينة الشرقي بالتزامن مع الاقتحام. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فقد اقتحم جيش الاحتلال شارع الواد في المدينة وفرض طوقا عسكريا في محيط المنطقة ومنع حركة المركبات والمواطنين وأطلق الرصاص وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي. وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت محلا تجاريا وأرضا زراعية واحتجزت عددا من الشبان المتواجدين في المنطقة وحققت معهم ميدانيا. الرباط. أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 38.02%. وقالت الوزارة في بيان إن نسبة المشاركة على المستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان بلغت 38.02%. وأضافت أن عملية التصويت في مختلف مناطق المملكة جرت في ظروف عادية باستثناء حالات معزولة دون مزيد من التفاصيل. وفي الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 8 سبتمبر 2021 بلغت نسبة المشاركة النهائية 50.18%. أديس أبابا. تتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة في إثيوبيا مع تجدد النزاع الداخلي المسلح واتساع رقعة الاضطرابات عقب إعلان حكومة إقليم تيغراي خوض حرب دفاعية ضد القوات الفيدرالية. وقالت الحكومة المركزية في أديس أبابا إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت منشآت ومرافق رسمية وسيطرت على مطارات استراتيجية في الإقليم، أبرزها مطار ميكيلي في خيحين يتوسع نطاق الاشتباكات ليشمل إقليمي عفر وأمهرة. ويأتي التصعيد عقب أيام قليلة من إعلان تحالف يضم جبهة تحرير شعب تيغراي المناوية لحكومة أديس أبابا، إضافة إلى 6 مجموعات مسلحة أخرى تعمل في تيغراي والأقاليم المجاورة بهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وتتهم سلطات أديس أبابا منذ أشهر الجبهة بالتقارب مع مجموعات مسلحة عدة تنشط في أقاليم أخرى وكذلك مع إريتريا المجاورة. وشهدت البلاد حربا دامية من عام 2020 إلى عام 2022 بين القوات الفيدرالية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي أودت بحياة 600,000 شخص على الأقل بحسب الاتحاد الإفريقي، وانتهت الحرب بتوقيع اتفاق سلام في نوفمبر تشرين الثاني 2022. نيويورك. تتسارع وتيرة الحراك الدبلوماسي في نيويورك لوضع حد لتصعيد المواجهة العسكرية المحتدمة في منطقة الخليج، إذ سلمت طهران حزمة شروطها لواشنطن لإنهاء الحرب ووقف الحصار الأمريكي، أو ذلك عبر وساطة قطرية قادت قنوات الاتصال في أروقة الأمم المتحدة في مسعى لنزع فتيل انفجار إقليمي شامل وإعادة فتح ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز. ويأتي تسليم الاشتراطات الإيرانية عقب جلسة مباحثات عقدت الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة جمعت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برعاية قطرية بهدف اختبار فرص إحياء المسار الدبلوماسي وتجاوز حالة الجمود والتعثر التي أعقبت تفاهمات مذكرة يونيو حزيران الماضي. وفي مقابلات مختلفة وأسئلة لأساتذة علاقات دولية وخبراء السياسة بالمنطقة بأن المواقف المعلنة وما يدور في الكواليس يشيران إلى أن الشروط الإيرانية تنطلق من استراتيجية مرحلية تفصل بين الملفات الضاغطة العاجلة، وقف الضربات العسكرية ورفع الحصار البحري واستعادة الأموال المجمدة والملفات الإقليمية والنووية الأكثر تعقيدا، كما أن هذه المطالب تقوم على محددات أعلنها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وهي تدعو إلى الإفراج الفوري عن الأصول المحتجزة وإنهاء الحرب على سائر الجبهات من لبنان إلى غزة واليمن، والتوقف عن استهداف الأراضي الإيرانية وعدم التدخل في الشأن الإيراني. وتميز تصريحات المحللين بين سقف الخطاب المرتفع الذي تتمسك به طهران في العلن باشتراط الرفع الكامل والفوري لكافة القيود، وبين المرونة الإجرائية في الغرف المغلقة إزاء الجداول الزمنية لتنفيذ الخطوات المتبادلة، ومن ضمنها مبادرة فتح مضيق هرمز تدريجيا لمدة 7 أيام كإجراء مؤقت لاختبار جدية التراجع الأمريكي في خفض الضغط العسكري وفك الخناق الاقتصادي المفروض على الموانئ الإيرانية. طهران. لم يتحول 23 من سبتمبر أيلول إلى توقف عالمي معلن لكل شركات الطيران الإيرانية، فالوثائق الأمريكية تتحدث عن عقوبات على قطاع الطيران الإيراني وعن انتهاء تراخيص كانت تسمح بمعاملات محددة، بينها التحليق فوق الأجواء الإيرانية والتزود بالوقود والإصلاحات الطارئة عند 12:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهي إجراءات ترفع مخاطر تقديم الخدمات للناقلات الإيرانية، لكنها لا تشكل في نصها أمرا دوليا مباشرا بإغلاق مطارات العالم أمامها. والأثر الملموس حتى الآن متفاوت بين دولة وأخرى، حيث تعد أذربيجان هي الحالة الأوضح، إذ أعلنت هيئة الطيران المدني فيها تعليق الرحلات التي تنفذها شركات الطيران الإيرانية إلى البلاد اعتبارا من 22 من سبتمبر أيلول الجاري. وفي العراق لا يوجد إعلان عن إغلاق الأجواء أو منع عام للطائرات الإيرانية، لكن مدير مدينة مطارات الإمام الخميني قال إن مطار بغداد أوقف تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية، وفي المقابل تستمر الرحلات إلى النجف بلا انقطاع، ما يجعلها المنفذ الجوي المتاح للمسافرين الإيرانيين إلى العراق في الوقت الحالي. أما جورجيا فأعلنت هيئة الطيران المدني التزامها بتطبيق آليات العقوبات الدولية على الشركات التي تشملها القائمة الأمريكية الجديدة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 24 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. حذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الجديدة على برنامج العمل والعطلة ضمن خطة تأشيرات الهجرة الجديدة قد تؤدي إلى نقص في العمال خلال موسم الحصاد. ويقول المزارعون إن القيود الجديدة على تأشيرات السنة الثانية والثالثة قد تترك بعض المحاصيل من دون عمال لقطفها. وحذر مزارعو المانجا في الإقليم الشمالي من أن التغييرات الأخيرة على برنامج العمل والعطلة قد تؤثر على توافر العمال الموسميين اللازمين لموسم الحصاد. وتأتي المخاوف بعد إعلان الحكومة الفيدرالية في الأسبوع الماضي عن تعديلات على البرنامج تشمل إلزام الراغبين في البقاء في أستراليا بعد عامهم الأول بالدخول في نظام قرعة للحصول على تأشيرات السنة الثانية والثالثة، وبحسب التقديرات فمن المتوقع أن ينخفض عدد حاملي تأشيرات السنة الثانية والثالثة بنحو 38,000 شخص نتيجة هذه التغييرات. ويقول مزارعو الإقليم الشمالي إنهم يعتمدون على هؤلاء العمال خلال مواسم الحصاد، محذرين من أن نقص العمالة قد يؤدي إلى بقاء كميات من الفاكهة في المزارع من دون حصاد. ودعت زعيمة حزب العمال في الإقليم الشمالي سيلينا أويبو، دعت الحكومة الفيدرالية إلى استثناء الإقليم الشمالي من هذه التغييرات، وقالت إن الحكومة الفيدرالية ستظهر تجاهلا تاما للإقليم الشمالي إذا لم تمنحه استثناء خاصا من الإجراءات الجديدة، وأضافت إنها مستعدة لنقل هذا الموقف مباشرة إلى زملائها في حزب العمال والحكومة الفيدرالية. بريسبن، قبلت امرأة من كوينزلاند تحمل مسؤولية أكثر من 1,000 مخالفة مرورية خاصة بسائقين آخرين مقابل مبالغ مالية بلغت قيمتها 620,000 دولار. وتقول الشرطة إن هذه العملية المتقنة استمرت لأكثر من 4 سنوات، حيث كانت المرأة تعلن عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتساعد السائقين المخالفين على الاستمرار في القيادة. ووجهت تهمة الاحتيال إلى امرأة، وذلك بعد أن قيل إنها قبلت تحمل أكثر من 1,200 مخالفة مرورية نيابة عن سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وتزعم شرطة كوينزلاند إن المرأة البالغة من العمر 27 عاما روجت لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرضت تحمل المخالفات ونقاط الجزاء المرورية مقابل الحصول على مقابل مادي. وقد باشر محققون من وحدة الجرائم المالية والسبرانية التحقيق في هذه الممارسات الممنوعة، والتي تقول الشرطة إنها استمرت لمدة 4 سنوات على الأقل. وتزعم الشرطة إنه تم تحويل 1,266 إشعارا بمخالفات مرورية إلى اسم المرأة في الفترة ما بين عام 2022 ويونيو حزيران 2026. وقد أدت عمليات التحويل هذه إلى تسجيل ما يقارب من 1,150 نقطة جزاء في سجل رخصتها، وبلغت قيمة الغرامات ما يقدر ب 620,000 دولار. وتقول الشرطة إن المرأة حققت مكاسب مالية من سائقين كانوا يسعون لتجنب تعليق رخص القيادة الخاصة بهم. وقد ألقي القبض على هذه المرأة في منطقة وودريدج بمدينة لوغان جنوب بريسبن، ووجهت إليها تهمة واحدة بالاحتيال. وتقول الشرطة إن هذه الممارسات أتاحت للسائقين البقاء على الطريق رغم تراكم ما يكفي من نقاط المخالفات التي تستوجب تعليق رخص القيادة. وقال المحقق والمشرف غريغ ماجرا، كان ينبغي تعليق رخص العديد ممن يزعم أنهم استخدموا هذه الخدمات، لكنهم تمكنوا بدلا من ذلك من مواصلة القيادة على طرقاتنا. وأضاف قائلا، لقد وضع نظام نقاط المخالفات لجعل طرقنا أكثر أمانا ولضمان مساءلة السائقين. ومن شأن هذه الممارسات أن تعرض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر. وتابع قائلا، إن الشرطة تتعامل بجدية بالغة مع هذه المخالفات، ويمكن لأي شخص متورط فيها أن يتوقع كشف هويته وملاحقته قضائيا. هذا وقد مثلت المرأة أمام محكمة الصلح في بريسبن، حيث تقرر إبقاؤها قيد التوقيف، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة مجددا في 28 من سبتمبر أيلول الجاري. كامبرا، كشف تقرير الأجيال الجديد في أستراليا إن البلاد تتجه نحو تحول ديموغرافي كبير، مع توقع أن تتجاوز أعداد الوفيات أعداد المواليد للمرة الأولى خلال العقود المقبلة. ويشير التقرير إلى أن الأستراليين أصبحوا أكبر سنا في وقت تتراجع فيه معدلات الإنجاب بوتيرة أسرع مما كان متوقعا قبل 3 سنوات. ومن المتوقع أن يصل متوسط عمر السكان إلى نحو 45 عاما بحلول عام 2066 مقارنة بنحو 38 عاما ونصف حاليا. كما يتوقع ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل من نحو 29 شخصا فوق 65 عاما لكل 100 شخص في سن العمل حاليا إلى نحو 39 شخصا بحلول 2066. وبحسب التقرير ستظل الهجرة عاملا مهما في دعم نمو القوة العاملة والتخفيف من سرعة شيخوخة السكان، بينما يواجه الاقتصاد ضغوطا متزايدة مرتبطة بالصحة ورعاية كبار السن والميزانية. وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيواصل النمو لكن بوتيرة أبطأ خلال العقود المقبلة. سيدني، نقل طفل يبلغ من العمر 11 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار داخل منزل في منطقة نور ويست شمال غرب سيدني. ووصلت فرق الإسعاف والشرطة إلى منزل في فيرواي درايف بعد الساعة 5 مساء بقليل، حيث عثرت الشرطة على الطفل مصابا بطلقات نارية في وجهه ورقبته. وبحسب الشرطة كان 5 أشخاص آخرين في داخل المنزل عند وقوع الحادث، ولم يصب أي منهم بأذى، وتم تطويق الموقع باعتباره مسرحا للجريمة، بينما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات إطلاق النار وكيفية وقوعه. ومن المتوقع أن ينقل الطفل إلى مستشفى ويستميد للأطفال لاستكمال العلاج، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وحتى الآن لم تعلن الشرطة عن تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار أو وجود مشتبه بهم، وتدرس السلطات الآن خطوات يعتقد أنها ضرورية لتعزيز سلامة الأطفال داخل المنازل. كامبرا، استخدمت السيناتور فاطمي بايمان تصريحات رئيس الوزراء التي يتباهى فيها بدعمه للمرأة، حيث انضمت إلى كل من بولين هانسون ودايلي في اتهامه بممارسة سلطة مطلقة على مواردهن السياسية. واتحدت كل من بولين هانسون وفاطمي بايمان ودايلي باتهام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي باستخدام سلطة مطلقة للتحكم في الموارد المتاحة لخصومه السياسيين. ففي حين يمتلك ألبانيزي شخصيا حوالي 59 موظفا يضم طاقم كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارز حوالي 19 موظفا. وفي المقابل لا تمتلك بولين هانسون التي تعد زعيمة المعارضة الفعلية الآن استنادا إلى استطلاعات الرأي، لا تمتلك سوى موظفين اثنين، بينما لدى السيدة لي موظف واحد فقط ولا يوجد لدى السيدة بايمان أي موظف. وربطت السيدة بايمان وهي سيناتور مستقلة عن ولاية غرب أستراليا كانت قد غادرت حزب العمال بين نقص الموارد البشرية المخصصة لها وللسيدتين هانسون ولي، وبين سجل السيد ألبانيزي فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقالت إنها تدرك أن الأمور مختلة تماما عندما تقف كل من السيناتورة بولين هانسون وعضوة البرلمان عن دائرة فولر دايلي وأنا معا في موقف موحد. وأضافت إن لدينا وجهات نظر مختلفة حول كل شيء تقريبا، غير أن القاسم المشترك بيننا هو أننا جميعا نساء. وتابعت قائلة: لقد استمعت أستراليا إلى تعليقات رئيس الوزراء الأخيرة حول البطيخ وحول غريس تيم وكيلي مينوغ، إنه يتباهى بكون النساء يشكلن غالبية أعضاء كتلته البرلمانية وبسجل الحكومة في مجال حقوق المرأة. ولكن هل تمنح هذه الحقوق فقط للنساء اللواتي يتفقن معه في الرأي؟ إنني أعلم أن رئيس الوزراء يريد معاقبتي، لكن لا ينبغي السماح له بممارسة المحاباة. واتهمت زعيمة حزب أمة واحدة ونائبان مستقلان في البرلمان بشكل مشترك السيد ألبانيزي لأنه يمارس سلطة مطلقة على الموارد السياسية. وجاء في بيان مشترك لهم: لقد توحدنا لمطالبة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بتخصيص عادل للموظفين لصالح البرلمانيين المستقلين ولنواب الأحزاب الصغيرة، وذلك قبل انعقاد البرلمان مجددا في شهر أكتوبر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كيف أنت وكيف زوجك يا نفيسة؟
1: أنا وزوجي على طرفي نقيض، وهو ما دام يطيع أمه فليس لي عيش معه، وأنا اليوم في بيت أبي.
2: أنت اليوم تعيشين في بيت أبيك؟
1: عنترة يقول إذا رميت بدار ذل فارحلي، ولماذا عنترة يرحل عن دار الذل والهوان ولا أرحل أنا؟
0: من يسمعك يحسب أنك هازلة يا نفيسة.
1: ولماذا أهزل؟ هكذا أحسن يا سيدتي، ظنت أم عبد الحليم أنني سأرضخ لها وأكون طوع أمرها. لا، خاب ظنها، فأن يوم علم أبي بأني متعبة جاء بنفسه وأخرجني من دار المتاعب.
2: من يرى حماتك لا يخطر في باله أنها سيدة تقلق من حولها، أو أنها تسعى بالشر ولا تحب الخير لغيرها.
1: هذه هي المشكلة، وكل من عرف أنني وإياها في نزاع دائم لا يصدق عنها ما أقول.
0: وزوجك ما هو موقفه بالنسبة إليك؟
1: بالنسبة إلي لا شيء، ولكن بالنسبة لأمه فهو سميع مطيع لا يخرج قيد شعرة عن إرادتها.
2: دعينا نتصارح قليلا.
1: ما من شيء أحب إلي من الصراحة، صارحيني وخذي راحتك.
2: لو أننا بحثنا وراء هذه المشاكل التي وقعت بينك وبين حماتك، ألا نجد أنك جربت أن تسيطري على البيت ومن فيه؟ وحين هي أحست بما تنوين بدأت تكيد لك مخافة أن تصبح الثانية بعد أن كانت الأولى.
1: صارحتني وأنا بدوري أصارحك.
2: قولي.
1: أنا أعرف أن زوجة الابن هي سيدة البيت، على اعتبار أن زوجها هو الذي يصرف على من فيه، والحما أشبه بضيفة عندها، فإذا أنا طالبت بهذا الحق فلماذا تعاكسني وتقول إنها يوم اختارتني لأكون كنتها أخطأت وخانها التوفيق؟
0: من هذه الناحية أنا لست معك. كان بإمكانك أن تسيطري بحسن أخلاقك ومداراتك لحماتك من غير أن تشعريها بأنك تريدين أن تسيطري عليها وعلى ابنها يا نفيسة.
1: أنا مخلوقة هكذا، لا أحب أن أداري، وأريد أن أمشي في طريق مختصرة ليس فيها التواء ولا اعوجاج، فإن أعجبهم ذلك عدت إلى البيت، وإن لم يعجبهم فأنا في بيت أهلي، وليختر عبد الحليم ما يحلو له أو ما يحلو لأمه.
2: إنك بكلامك هذا وعنادك لا تنظرين إلى البعيد يا نفيسة، وزوجك رجل ممتاز، فلا تجرب أن تبعديه عنك وإلا تندمين.
1: لا، أنا نادمة الآن ولن أندم في مستقبل الأيام، إنني اليوم أحيا في راحة، فلا مشاكل ولا متاعب.
0: هي ابنتي استعمل العقل قليلا، الأم والأب كفاكهة الصيف لا تلبث أن تنتهي، أو كالوردة التي تحيا في الصباح وفي المساء تذبل وتودع هذا الكون، وإن بقاء الزوجة في كنف زوجها أبقى لها وأضمن.
1: يا سيدتي، يقول المثل كل إنسان عند غضب غيره حليم، ولو كانت بنتك تساكن وحماتا من صنف حماتي لذهبت بنفسك وأخرجتها من نار العذاب.
2: لكن بحسب ما قلت سابقا أقول إنك أنت التي سعيت في إدخال العذاب إلى دارك، ولولا ذلك لعشتم جميعكم في سلام وأمان.
1: إن نفسي لا

0: تستريح إلا إذا اعترفوا لي بأنني سيدة بيتي، ولست راجعة إذا لم يقبلوا. ومن بعد يا الطوفان.
1: إيه، أنت لازلت فتية قليلة التجارب، ويوم تكبر سنك ستقولين غير ما تقولينه اليوم يا نفيسة.
2: يا أبا الندى، أنا وصاحبي هذا مختلفان في أمر المهادات، فهل إذا أهدى رجل أخا له هدية كان له في ذلك ثواب أم لا؟
3: يا بني، إذا كان لك أخ أو صديق وعن لك أن تقدم له هدية، فأنت بذلك تمكن عرى المحبة بينك وبينه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالهدية صلة بين الناس حتى بالطعام، قال صلوات الله عليه: تهادوا الطعام بينكم فإن ذلك توسعة في أرزاقكم. فمن الهدية تستخرج معاني جمة، فهي تزيل من القلوب شوائب الحقد إن كان لك في صدر من أهديته رواسب حقد، وتشد أواصر المودة بين الجيران، وتنطلق ألسنة الأمهات بالدعاء لأبنائهن حين يهدينهم ما يفرح قلوبهن، ويبدو البشر في وجه الزوجة إذا حضر الزوج وهو يحمل لها هدية تسر ناظرها. فلا تستخف بشأن الهدايا يرحمكم الله، فإن لها دفعا في النفوس كوقع الظل فوق السهول العطشة لتصبح مخضرة رطبة بعد اليابس. يا أخي، هل من سؤال آخر؟
2: نكتفي اليوم بهذا القدر، جزاك الله عنا خير الجزاء.
3: انصرفوا بسلام موفقين إن شاء الله تعالى.
4: السلام عليك يا أبا الندى.
3: وعليك السلام والرحمة، كيف أنت يا عبد الحليم؟
4: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
3: إن وراء الهضبة ما وراءها، هات ما عندك.
4: لابد أن تكون الأخبار قد وصلت إليك.
3: لا علم لي بشيء.
4: منذ أسبوع حضر ابن عمك عبد الهادي واصطحب بنته إلى بيته من غير أن يعلمني أو يسألني عما هو حاصل بيني وبينه.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل، كيف يقدم على عمل كهذا قبل أن يراك أو يأتي إلي؟ ماذا جرى لعقله؟
4: الله أعلم.
3: وماذا بينك وبين نفيسة؟
4: إنه حب السيطرة يا سيدي.
3: ماذا تعني؟
4: زوجتي يا سيدي تريد أن أكون أنا وأمي طوع أمرها، وإلا فهي لن تعود، وأبوها يشجعها على ذلك، وإلا لما جاء إلى بيتي ليرافق نفيسة إلى بيته.
3: ما هذه التوافه التي تجرب المرأة أن تخوض غمارها؟ أما عندها شغل تمارسه أو كتاب تقرأ فيه أو عمل يدوي تتلهى به ليعود عليها بالنفع؟
4: إني مقتنع بما تقول، ولكن إذا شئت أقنع ابن عمك عبد الهادي ليقول لابنته: عودي من حيث أتيتي وأحسني إلى جماعة قد أحسنوا إلى جماعة قد أحسنوا.
3: سأذهب وإياك لعند هذا الرجل الذي يتحامق إن لم يكن أحمق، وعمله دليل عليه.
4: لو كنت ظالما لابنته لا سمح الله لحاسبت نفسي قبل أن يحاسبني، ولكنني أقسم إنني أرعى فيها حقوق الله كما أرعى أمي، ولكل منهما علي حقوق يا أبا الندى.
3: يا هادي،
5: لم أجئ لعندك لأنني أعرف أن وقتك لا يسمح لك يا أبا الندى.
3: هذا عذر يا ابن عمي، نفض مشاكل الناس ونعجز عن فض مشاكلنا، ثم بأي حق تخرج ابنتك من بيت زوجها وتأتي بها إلى بيتك قبل أن تعلم ما حقيقة الأمر يا عبد الهادي؟
5: الحقيقة واضحة كعين الشمس، إن ابنتي تتألم من معاملة زوجها الذي يؤذيها بكلامه إرضاء لأمه.
4: هل تأذن لي بأن أدافع عن نفسي؟
3: قل يا عبد الحليم.
4: أما قولك إنني كنت أوذي نفيسة بكلام غير لائق، فهذا أرجو أن تسقطه من حسابك، لأنني لا أبيح ذلك لنفسي، وأما مسألة الخلاف فلا أدري إن كنت ترضى أن تكون بنتك سيدة علينا، كأننا في نظرها طفلان تتوجب لهما الرعاية.
5: إنني الآن أسمع عكس ما سمعت من نفيسة يا عبد الحليم.
4: نادها لنسمع قول الطرفين.
5: يا نفيسة، نفيسة.
0: ها أنا شئت يا أبي.
5: اجلسي يا ابنتي،
4: اسألها عن سبب الخلاف.
0: سبب الخلاف ظاهر يا عمي، أم عبد الحليم تريد أن تسيطر علي.
4: أهذا ما قلته لأبيك يا نفيسة؟ ألا تخجلين من نفسك حين تبدلين الكلام وتحرفين؟ ألست أنت التي تريد أن تسيطر وقلت لي مرارا أوقف أمك عند حدها وقل لها ألا تتدخل في شؤون البيت؟
0: وإن أنا قلت هذا أليس ذلك من حقي أن أكون سيدة البيت؟
5: نفيسة.
0: نعم.
5: كيف قلت لي من قبل إن حماتك هي التي تحب أن تكون شؤون البيت بيدها، بينما تقولين الآن إنك أنت التي ترغبين في ذلك؟
4: أرأيت يا عبد الهادي، التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، فأنت قد تسرعت حين أتيت بابنتك إلى بيتك، ولو اجتمعت إلى صهرك لعلمت حقيقة الواقع يا ابن عمي.
5: ما كنت أدري أنك تلونين الكلام حسب رغبتك إلا اليوم يا نفيسة.
4: البيت يا ابنتي لا يحتاج إلى سيطرة وإبداء الأوامر منك إلى غيرك ومن غيرك إليك. البيت قوامه أشخاص متفاهمون يدركون أنهم يسيرون في طريق الحياة متحابين، وإن هم اختلفوا تصدع بناء البيت وتفرق أهله أيدي سبأ. أليس كذلك أو أنني مخطئ فيما أقول؟
0: لا، لست مخطئا يا عمي.
5: حسبتك مظلومة يا نفيسة، فإذا بي أراك ظالمة، وقد قاسمتك ظلمك من حيث لا أعلم. غفر الله لي ولك يا بني.
4: لنعتبر أن ما قد مر سحابة صيف لم تلبث أن انجلت وعاد الجو إلى صفائه.
5: ليكن لك ضمير يا ابنتي، وليكن على ضميرك رقيب من دينك وتقواك لتسعدي وتسعدي.
4: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، أي في الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، ولازلنا في قسم التحذيرات. موضوع الدرس اليوم التحذير من اللهو المحرم. وكلمة لهو محرم تعني أن هناك لهوا بريئا مباحا، فكان عليه الصلاة والسلام يمزح، ولا يمزح إلا حقا. جو المؤمن مريح، المؤمن يحب الدعابة أحيانا، هذا من منهج الله عز وجل. روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإنها إن كلت عميت. ألوان لا تعد ولا تحصى من اللهو المباح. أن يجلس الإنسان مع أهله ومع أولاده ويتجاذبون أطراف الحديث، هذا من اللهو المباح. أن تكون هناك مسابقات علمية وأدبية ودينية، وفي القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، أن تكون هناك مسابقات في شؤون العلم، هذا كله لهو مباح. أن يمارس الإنسان ألوان الرياضة مباحة لتقوية جسمه. فما من شيء حرمه الله عز وجل، وأقول كلام دقيق، ما من شيء حرمه الله عز وجل إلا وله بديل. الحقيقة الدقيقة أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا. في الإسلام نظافة، في الإسلام نظام، في الإسلام رقي، في الإسلام حياة للقلب وحياة للروح وحياة للعقل وحياة للجسم. أما الذين قصروا اهتمامهم على الجسم فقط، هؤلاء ضلوا سواء السبيل. العالم الغربي لا يحفل إلا بالعناية بالجسد، أمن له كل ما يريحه، ولكن غفل عن نفسه، فكانت أعلى نسبة انتحار في العالم في أعلى بلد يتمتع بأعلى دخل لمواطنيه. الدنيا تغر وتضر وتمر. الحقيقة موضوع الدرس اليوم التحذير من اللهو الحرام، وقد تشتد الحاجة إلى هذا الدرس في آخر الزمان، لأن معظم اللهو حرام، لأن معظم اللهو قائم على المرأة التي لا تحل لك، لأن معظم اللهو قائم على لعب حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معظم اللهو قائم على جلسات فيها غيبة ونميمة ولا ترضي الله عز وجل. مثلا من اللهو المحرم اللعب بالنرد، وقد تجد أسر إسلامية وترتاد بيوت الله عز وجل ويمضون الساعات الطوال وقد يظلون يلعبون إلى منتصف الليل بالنرد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لعب بالنردشير، أي بالزهر، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. هناك فكرة دقيقة جدا متعلقة باللعب، يعني إنسان عنده مكتبة غنية جدا وعنده امتحان بعد يومين، وفي هذه المكتبة الكتاب المقرر ويبنى على امتحانه نجاحه وعلى نجاحه تعيينه في وظيفة عالية الدخل، وعلى تعيينه في الوظيفة عالية الدخل زواجه. فهل يعقل أن يمسك كتاباً غير الكتاب المقرر؟ مستحيل. لو قرأ كتاباً علمياً غير الكتاب المقرر يعد مخطئاً، لو قرأ قصة أدبية غير الكتاب المقرر يعد مخطئاً، لو فعل أي شيء في هذا الوقت الحرج ولم يقرأ الكتاب المقرر يعد مخطئاً. فكيف إذا فعل شيئاً سيئاً؟ لو قرأ كتاب أدبي، لو قرأ قصة مسرحية، ديوان شعر، لو قرأ كتاب في العلوم ولم يقرأ الكتاب المقرر يعد مخطئاً. فكيف إذا فعل شيئاً يحاسب عليه ويعاقب عليه ويحجب عن الله به؟ فيا أيها الإخوة، قضية اللعب هذا الذي غفل عن سر وجوده وغاية وجوده، غفل لماذا خلقه الله عز وجل. سبحان الله، من أعجب العجب أن تجد إنسان ما عنده شيء يفعله، فارغ. مر أحد علماء الشام الكبار بمقهى فرأى رواده يلعبون النرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. الوقت هو أنت، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الوقت هو رأس مالك الوحيد، الوقت هو أثمن شيء تملكه. فوجه التحريم في هذا اللهو أنه يستهلك الوقت من دون فائدة. أرأيت إلى الذين نالوا الدرجات الأولى في الامتحانات، لو سألتهم أهم صفة من صفاتهم أنهم حافظوا على أوقاتهم، وأهم صفة من صفات المؤمن أنه يحافظ على وقته. وأشهد الله أن المؤمن الصادق يشعر أنه بحاجة إلى أن يكون النهار 70 ساعة ليحقق ما في ذهنه من أعمال. هذا هو الوقت. فاللعب بالنرد فضلاً عن أنه يثير الشحناء والبغضاء وقد ينقلب إلى قمار، أول ما فيه استهلاك تافه للوقت. يعني كنت أضرب مثل في طرافة، طالب امتحانه الساعة 8 صباحاً والمادة رياضيات، ويحتاج إلى أن يستغل كل دقيقة. لو اشتهى أن يأكل شطيرة طعام في طرف المدينة الآخر، وركب أول سيارة وركب ثاني سيارة وانتظر في الدور شي ربع ساعة أو نصف ساعة وعاد بنصف ساعة، ضيع 2 ساعة. بميزان الشرع ما فعل شيئا، اشترى طعام وأكله، والطعام حلال بمال حلال، لكن لأنه استهلك 2 ساعة هو في أمس الحاجة إلى دقيقة، يعد هذا العمل خطأً كبيراً. فقضية اللهو عندما تعرف لماذا أنت موجود في الدنيا تحافظ على وقتك. لذلك مرة ألقيت خطبة إذاعية عنوانها إدارة الوقت، يعني ما في بالمئة شخص واحد يحسن إدارة وقته، يحسن استغلال وقته. إدارة الوقت علم. سمعت عن برنامج كمبيوتري للمهندسين، إن أردت أن تنشئ بناء الأمور مرتبة بالبرنامج ترتيب أنه لا تضيع منك ساعة، محسوب مدة جفاف الإسمنت، في أثناء الجفاف ماذا يمكنك أن تفعل في البناء، مبرمج الأمر بدرجة أنه تستطيع أن تستغل كل دقيقة لإنشاء البناء، هذا برنامج. لذلك إدارة الوقت مهمة جداً، لأنك وقت، ولأن الوقت يستهلكك، ولأنك خاسر لا محالة إن لم تستثمر الوقت. الوقت يستهلك ويستثمر. فاللعب بالنرد طيب يقاس عليه اللعب بالشدة، يقاس عليه اللعب بالبرسيس، يقاس عليه أي لعب في حظ. في فتوى ليست قوية للإمام الشافعي حول الشطرنج، لكن الأولى ألا تستهلك الوقت إلا فيما خلقت له. كلامي لا يعني أن تبتعد عن كل ما هو ممتع، هناك أصناف من اللهو محببة. والله أيها الإخوة، أنا كرأي شخصي لا أجد أجمل من جلسة مع أخ مؤمن في مذاكرة للعلم. مذاكرة العلم ممتعة جدا، هواية ما من هواية أجمل منها مذاكرة العلم. أخ تحبه ويحبك، تجلس معه تنتفع بأفكاره وينتفع بأفكارك، مع شيء من الطرفة، شيء من المزاح الحق، شيء من الوداعة، شيء من الابتسامة. نعم، طبعا الأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. من باب التحذيرات أن توجه ابنك أو طالبك أو أخاك الذي في المسجد، أنا أتوجه بكلامي إلى الأب لأنه المربي الأول، أو إلى المعلم، أو إلى المرشد في المسجد، يعني أماكن التعليم البيت والمدرسة والمسجد، هذه مظنة التعليم الديني. يقول عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. أنت هل تعلم لماذا خلقت؟ يعني تصور إنسان في باريس أمامه خيارات أن يفعل مليون عمل، قد يذهب إلى السينما أو إلى مسرح أو إلى دار له أو إلى نادي ليلي أو إلى مكتبة أو إلى الجامعة أو إلى صديق أو إلى نزهة بحرية أو إلى نزهة في الغابة. لو كان أمامه مئة خيار، في خيار واحد يتوافق مع سر وجوده في باريس، إن كان طالب علم في عنده خيار واحد أن يذهب إلى الجامعة أو إلى المكتبة أو أن يجلس مع صديق يتقن اللغة الفرنسية كي يتدرب في الحديث معه على التمكن من هذه اللغة. فالاستماع إلى الغناء والموسيقى، قال: هذا يثير كوامن الغريزة والشهوة. طبعا أكثر الغناء في وصف للمرأة، وصف للعلاقة بين العاشق والمعشوقة، في إثارة للغرائز والشهوات. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. ألستم بحاجة إلى تحليل ما نحن فيه؟ التحليل مهم جداً، ما نحن فيه لا يخفى على أحد، ما نحن فيه من مشكلات، من أوضاع مؤلمة جداً لا يخفى على أحد، لكن أين بطولتك في في التحليل. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمر، ولبس الحرير، واتخذت القينات المغنيات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. لست في معرض شرح هذا الحديث إلا في فقرة واحدة منه: واتخذت القينات والمعازف. أحد أسباب أن يحيق بالأمة غضب الله عز وجل اتخاذ القينات والمعازف. وسوق المغنين رائجة جدا الآن، ما من مقصف إلا ويحتاج إلى مغني وراقصة، ما من مقصف تحت سمع الناس وبصرهم، مع الإعلانات الصارخة عند مداخل هذه الدور أو هذه الأماكن. نعم. وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أمسلمون هم؟ قال: نعم، ويشهدون أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله ويصومون. قالوا: فما بالهم يا رسول الله، لماذا يهلكون؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف، وشربوا الخمر، فباتوا على شرابهم ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا. يعني إن أردت أن تفهم هذا الحديث فهما واقعيا، بيقول لك واحد: فلان وجهه كالأرض، شهواني، مادي، لئيم، قاسي، حاقد، آماله كلها في طعامه وشرابه. فقد يمسخ الإنسان قردا حقيقة، وقد يمسخ قردا مجازا، بمعنى أن طباعه طباع قرد. طبعا حديثان يقصمان الظهر. حينما ترى مؤمنا يستمع إلى الغناء ويطرب له، وله أغنياته المفضلة، فهذا خلل كبير في إيمانه. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يجمع في جوف الرجل قرآن وغناء. يجب أن تختار: والله الذي لا إله إلا هو، ولا أحنث بيميني. أن أشد الناس في الدنيا استمتاعا بالأغاني لا يرقون إلى طرب مؤمن بكتاب الله. هذا الكتاب كلام خالق الكون، كلام معجز، قراءته عبادة. فإذا سمح الله لك أن يلقي عليك السكينة في أثناء قراءته، تشعر أنك في حال غير حال الناس. يعني لو أن المرأة أذنت لحرم عليها ذلك، لأن صوتها عورة. أذنت، لم تقل أحبك وتحبني، لا لا، لو لم تقل أحبك، لو أنها أذنت لكان أذانها محرما لأن صوتها عورة. لكن لها أن تشتري من إنسان كلام عادي: بكم هذه السلعة؟ بكذا، أعطني إياها وخذ الثمن. هذا كلام ليس محرما. أما حينما تحسن المرأة صوتها وترجع صوتها لتنتزع إعجاب الناس، فهذا شيء محرم قولا واحدا، لأن الصوت ينقلك إلى شيء آخر. في ملاحظة ينبغي أن تكون واضحة لديكم: ليس هناك ما يحرم أن تستمتع بمنظر وردة أبدا. لو أنك تأملتها مليا ساعات وساعات، وأنك نظرت إلى جبل أخضر أو إلى ساحل بحر أو إلى باقة ورد أو إلى وجه صبي صغير، يعني ليس هناك ما يحرم أن تنظر إلى مسحة جمال أو دعا الله في شيء، إلا أنك إذا نظرت إلى امرأة في شيء آخر يحدث تبدل في كيمياء دمك، هذا التبدل يدفعك إلى شيء إلى شيء والشيء إلى شيء، وقد تنتهي هذه الأشياء بالفاحشة. النظر إلى المرأة في قوة جذب، وقد ركب فيك حب المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، معنى ذلك أن الله الذي ركب محبة المرأة في قلوب الرجال هو الذي أمرهم بغض البصر، هو الذي أمرهم بالابتعاد عن أسباب الزنا، هو الذي أمرهم أن يدعوا بينهم وبين المحرمات هامش أمان كبير. فلذلك صوت المرأة في الغناء عورة، وهذا الصوت قد يعطي تصورا لصاحبة الصوت على غير ما هي عليه. أحيانا في أسماء جمالية تعطي الإنسان رغبة أن يرى صاحبة هذا الاسم، وقد تكون دميمة، لكن في كلمات سحر مثلا، في كلمات جمالية لو أنك تأملتها لتصورت أن صاحبتها تسحر الناس، هي تنفرهم أحيانا. فالأسماء لها أثر أحيانا، والصوت له أثر. في أحد الشعراء وصف مغني، بس مغني سيء جدا، قال: عواء كلب على أوتار مندفة، في قبح قرد وفي استكبار هامان، وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنغم فكي بغل طحاني. نعم، قال لي بعض الإخوة الدعاة، كنا في الحج مرة، فقال لي وقد ركب إلى جانبي، قال لي: هناك منشد لا ينشد إلا بدرهم ولا يسكت إلا بدينار. نعم، الآن لو أن رجلا مدح رسول الله، ما في شيء، وكان شجي الصوت مباح، لو أن رجلا ابتهل إلى الله بأنغام عذبة، ما في شيء أبدا، لو أن قارئ قرآن أشجاك صوته بتلاوته ويعني أعطاك من أداء القرآن ما يلفت النظر، ما في مشكلة أبدا. يعني المشكلة امرأة صوتها محرم، الرجل بموضوع يثير الغرائز محرم، رجل بموضوع يثير القسم الأعلى من الإنسان مباح. يعني بيقول إنه كلمة لبعض الأدباء، إنه إذا حركت القصة أو القصيدة مشاعرك العليا، حب الفضيلة، حب التضحية، حب البطولة، الرغبة في معرفة الحقيقة، يعني خدمة المجتمع، أحيانا تقرأ قصة أو تقرأ قصيدة تشعر أنك تحب أن تكون بطلا، نقول هذا الأدب حرك مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع، أنت إذن أمام فن رفيع. أما إذا لم يحرك إلا المبتذل من مشاعرك والتافه من تفكيرك فأنت أمام فن رخيص. وقد أعجبني قول بعضهم أن الأديب من حقه أو الشاعر أن يصور الرذيلة، ممكن، لكن ينبغي أن يصورها على نحو نشمئز منها، أما إذا صورها على نحو نعجب بها فإن مجتمعا بأكمله يسقط. هذا كلام أيضا دقيق جدا، حينما تكون الأفلام كلها والأعمال الفنية كلها والمسارح كلها تركز على تحريك الجانب الأسفل في الإنسان، إثارة غرائزه وتفكيره السطحي المادي، فإن مجتمعاً بأكمله يسقط. أما إذا حركت القصة أو القصيدة مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع فأنت أمام فن عظيم. لذلك الآن الأعمال الفنية هدفها إثارة الغرائز، بالحقيقة لا تروج إلا بالإثارة. حدثني أخ كريم يعمل في الإعلام، قال لي إن لم يكن الفيلم مثيرا لا يلقى قبولا. الإثارة مطلوبة وغاية من كل عمل فني. الإثارة يعني إثارة، إثارة الغرائز التي تؤدي إلى المعاصي والآثام. يعني مثلا هذا افتراض ونرجو أن يحقق ذلك، لو كنت في مجتمع منضبط وأنت شاب في مقتبل حياتك، أمامك بناء لمستقبلك، وكان هناك انضباط في الطريق وانضباط في المجلات وانضباط في الشاشة وانضباط في كل شيء، هذه الشهوة لا تثار إلا خارجيا. كيف؟ يعني أنت بغرفة لا تشتهي الشهوة المحرمة أبدا، أما لو كنت بغرفة ولم تأكل، لو ما في أي رائحة لطعام ولا أي صورة لطعام تجوع. يعني أثر الجوع يبدأ من الداخل، الإحساس بالجوع يبدأ من الداخل، أما إثارة الشهوة الجنسية من أين يبدأ؟ من الخارج. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا على تحريم المعازف والأغاني: إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والمعازف والخمور والأوسان التي تعبد في الجاهلية. والحمد لله رب العالمين.
2: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 742 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 73 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة البقرة. تدبرنا امبارح الآية 225، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لا يؤاخذكم الله في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقلنا أن كده ده معناه أن ربنا سيحاسب الناس على القسم اللي بيقسموه وهم في نيتهم إنه قسم فعلا وليس مجرد لغو. أي يعني في كده يعني بعض أحيانا كان نستخدم كلمة والله بس من غير ما يكون نقصد القسم، مثلا والله لا تقعد شوية، والله ما أنت ماشي، الكلام ده ده لغو وربنا مش هيحاسب عليه يعني إن شاء الله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. النية بقى ايه كانت؟ ده المهم، النية فيها ايه؟ وتدبرنا ايضا الآية 224، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقلنا إذا الإنسان حلف أنه يعمل شيء ثم وجد شيء أفضل منه يكفر عن يمينه ويعتق رقبة، بأنه يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم 3 أيام. الآية 89 في سورة المائدة وقرناها برضو مبارح ونقرأها تاني على طول أهو. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طيب كده ربنا عالج الحالات كلها، بس لسه احنا شايفين في حالة لم تعالج. ايه هي بقى؟ حالة لو في خلاف كبير بين الزوجين والزوج أقسم انه يمتنع عن علاقة الفراش، أقسم يمتنع، ايه الحل بقى؟ اقرا معايا الايتين، اول ايتين في تدبر النهارده، الايه 226 والايه 227. اقرا بقى معايا. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. لو الرجل أقسم إنه يمتنع عن الفراش 4 شهور أو أقل، قدامه حاجة من 2، إما يمتنع فعلا المدة اللي قال عليها طالما 4 شهور أو أقل، مش أكتر من 4 شهور، يوم واحد ساعة واحدة ما ينفعش، وإما يكفر عن يمينه ويرجعوا لحياتهم الطبيعية وده أفضل كمان. فربنا أباح للرجل إن هو يولي أو يؤلي، يعني هي للذين يؤلون، وفي قراءة احنا في ورش بنقرأ للذين يولون، فربنا أباح أنه يولي مدة لا تزيد عن 4 شهور. أولا على فكرة مش لازم يكون في مشكلة بينهم، يعني مش لازم يكون في ده بسبب مشكلة بينهم، ممكن لو في أسباب طبية الراجل تجعله عايز يمتنع عن العلاقة، فلو أقسم باسمه إيلاء بدون قسم اسمه هجر الفراش، وربنا لم يأمر بالإيلاء لكنه مش حرام. فممكن واحد مثلا عنده مرض، عنده بكتيريا خايف تنتقل منه لزوجته أو غيره، فيقسم انه مش هيقرب منها أسبوع أو أسبوعين، ده اسمه إيلاء ومباح. شهر الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم شهر عشان تعرفين، كانت قصة.

ما انا داخل اوضتك شهر وبتاع، فده اسمه ايلاء. يلا اهو ايه ينفس. وقلنا الفرق بين الايلاء والهجر، الهجر بدون قسم وبدون كلام حتى، مجرد هو يبدا يمتنع عن الـ عن الـ الفراش خلاص مفهوم ان هو كده هجر. الحاله اللي فيها مشكله بقى هي ايه؟ لو الزوج اقسم انه يولي اكتر من 4 شهور، وعاده بيبقى الراجل متنرفز ويقول ايه، يقول كلمه كبيره بقى زي ايه، والله ما داخل غرفتك ليوم الدين مثلا، او ما يمتنع سنه كامله مثلا. الله، كده هو اصاب المراه بضرر شديد، لانه منعها حقها الشرعي ولمده طويله تضر بها نفسيا. مين قال ان 4 شهور هي مدة؟ ربنا اللي قال، اللي خلق المراه وخلق الرجل هو ربنا اللي قال. اكتر من 4 شهور بيوم واحد لا، خلص الموضوع بقى. فهو ممتنع عن حقها الشرعي، وفي نفس الوقت هو مش بيطلقها، فده بيسموه عضل. عضل يعني هو بيعضلها، يعني بيحطها في معضلة. العضل هو انها تبقى في موقف قانوني، لا تعرف تتجوز ولا هي كمان واخدة حقوقها الزوجية. فلا، الاستاذ ده قدامه حاجة من اتنين، يختار منهم بقى. طالما ان هو الإيلاء بتاعه أو أقسم على مدة أكتر من 4 شهور، وده حاجة من اتنين، إما يحنث في يمينه يعني ما ينفذش لو بيقول ده في مدة ال4 شهور الأولانية، قدامه يحنث فيه أو أقل ويكفر عنه، يكفر عن اليمين، ما هو الإيلاء عبارة عن يمين، أو إنه يطلقها. ولو امتنع عن الطلاق القاضي هيطلقها منه غصب عنه، هو اللي هيحكم بطلاقها حتى لو ما قالهاش انت طالق، بتطلق بالقضاء. للذين يؤلون، ركز بقى وبص لي في الآية، اقرا كام 226، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا، فاؤوا يعني رجعوا، رجعوا في كلامهم، رجعوا في قسمهم، فإن الله غفور رحيم. ده من الاشياء اللي ربنا بيغفرها للانسان انه يرجع في قسم زي ده، طالما الموضوع فيه لم شمل للاسره ورفع للضرر عن الزوجه. كمل بقى 227، وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اما يفيق قلنا او يطلق، او يطلقها القاضي. فان عزموا هو الراجل، او الراجل والقاضي، او الراجل والست، او الراجل والست والقاضي، يعني لو القصه دي انتهت بالطلاق تنتهي. عارف عايز اقول لكم ان عند ابو حنيفه بعد 4 شهور بيوم هي طالق، طلقه بائنه، مش محتاج يروح لقاضي. يعني لو واحد قال من زوجته وعدى ال4 شهور بيوم، هي الطالق اوتوماتيك وطلقه بائنه. يعني ايه بائنه؟ الراجل لما يطلق بيبقى عنده فرصه يرجع زوجته دون عقد ودون مهر ودون شهود ودون موافقه ولي، بيرجعها طالما هم في اول طلقتين، طالما دول اول طلقه او تاني طلقه، وطالما ان فتره العده ما انتهتش. تمام؟ طيب لو ما رجعش مراته وفترة العدة انتهت، بتبقى الطلقة بائنة. بائنة يعني ما يقدرش يرجعها إلا بقى بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. يعني هي لازم توافق، لكن قبل كده ممكن ما توافقش ويرجعها. دلوقتي بقى طبعا هنتكلم في دي برضو، يعني هنتكلم في دي في الآية 228. دلوقتي بقى نرجع للأستاذ اللي أقسم إنه يولي أكتر من 4 شهور ده. لو مروا ال4 شهور عليه تصبح طالق وعدتها منتهية، يعني طلقة بائنة، يعني تتجوز واحد غيره في نفس اليوم، مش هتستنى عدة تاني، لا خلاص العدة خلصت، يبقى ال4 شهور، وإلا هتبقى لعبة في إيده. شوفوا بقى الشرع بيحمي المرأة هنا إزاي. ما هو ممكن يعمل إيه؟ يلعب بيها بقى، يخليها تنتظر اولا، يعني يولي 4 شهور وبعد كده تبقى طالق، بس لو مش طلقه بائنه يخليها تنتظر العده بقى، عد لها بقى ايه 3 قروء 3 حيضات، ماشي، وقبل العده ما تخلص بيوم يقوم رجعها، يبقى هي كده علقها 7 شهور.

0: مرجعها، وبعد ما رجعها يولي منها تاني، يلا 4 شهور كمان، وبعد كده عدة تاني، هيبهدلها. فالشرع لا يسمح بهذا الظلم أبدا، والتشريع نزل يخلصه منها، آسف يخلصها هي منه. نروح بقى الموضوع جديد، وربنا بينزل التشريعات دي يا جماعة عشان يزبط حياة الناس. وشوفوا احنا داخلين على 10 آيات عن الطلاق، فطالما بقى ان موضوع الطلاق اتفتح في الآية اللي قبلها وجات سيرته، تجد الآيات بتخلص الموضوع وبعد الموضوع اللي هي فيه، وتذكر بسرعة موضوع جديد. يعني ايه؟ هتجد ان الآية 225 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فهي تعرضت لموضوع اللغو والأيمان والطلاق بالإيه؟ باللغو كده. فمدام تعرضنا للغو والأيمان نقوم جايبين معها الإيلاء، ما الإيلاء نوع من أنواع الإيه؟ القسم. وخلصنا الإيلاء هندخل على الطلاق، ما هو الإيلاء ممكن يخلص بالطلاق، هنتكلم بقى في الطلاق. فشوف آية بتسلمك لآية، آية بتسلمك لآية. طيب يعني كل موضوع بيسلمك الموضوع اللي بعده بس بسلاسة شديدة جدا. طيب داخلين بقى احنا دلوقتي على 10 آيات عن الطلاق، نحن يقول لك يا ساتر يا رب، طب ليه ربنا يتكلم في الموضوع الوحش ده؟ ايوه لان الطلاق مشكله اجتماعيه حضرتك، وفي يعني طبعا احنا كلنا عارفين ان الطلاق منتشر جدا دلوقتي. لا كان مش صحيح، الطلاق بيجيله موجات على مر التاريخ، يعني تيجي كده موجه الطلاق ينتشر جدا، كان موجود مثلا من 1000 سنة موجوده، انتشر الطلاق جدا. كل ما الناس بيبعدوا عن تعاليم ربنا في الزواج وفي اختيار الزوج وفي اختيار الزوجه، والعادات الاجتماعية تغلب على الشرع من ناحية المهور ومن ناحية الأفراح ومن ناحية العفش ومن ناحية كان ده كله، ينتشر الطلاق. فكل ما نبعد عن منهج ربنا كل ما هتظهر مسائل زي الطلاق ويصبح ظاهرة، لكنها هي مش ظاهرة، هي نتيجة ظاهرة أخرى، وهي الابتعاد عن تعاليم ربنا اللي بتظبط الحياة. انت اشتريت مثلا سيارة والشركة قالت لك يستحسن ان مش كل مرة تسيب التانك البنزين لغاية ما يفضى تماما وبعد كده تموّن بنزين تاني، ان كده الشوائب بتاعت البنزين اللي في الاخر دي في اخر التانك يعني هتدخل في الموتور وتتراكم في الكربيراتير بتاع الموتور ويسبب اعطال. ما تعندش بقى في الشركة اللي عاملة العربية وكل مرة تموّن بعد ما التانك يفضى، طب ما هو انت كده بتعمل مشكلة، ما هو انت اللي بتبعد عن التعليمات، فتبدا ما تجيش بقى تشتكي لما عربيتك تعطل. طيب اقرا بقى الايه 228، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. كويس أوي. ست لو اتطلقت أول طلقة أو تاني طلقة تتربص، زي ما هو الرجل تربص بنفسه إيه 4 شهور عشان هو قال، هي بقى الست لما تطلق تتربص بنفسها 3 قروء، دي اسمها مدة العدة. طبعا في خلاف بين العلماء معنى القرء ايه، يا اما القرء هو الحيضة يا اما القرء هو الطهر، يعني بعد ما الحيضة تخلص وبداية الطهر ده اسمه قرء، وهي ما فرقها كلها اسبوع يعني، لكن يعني انا ارى ان يعني انا يعني بنحاز للي بيشوفوا ان القرء هو الحيضة، لان في نصوص اخرى بتقول كده. مهم ده معناه بقى ايه، ان حضرتها لما تتطلق وتم وتتربص بنفسها 3 قروء ده اسمها مدة العدة، ما تفتكرش نفسها حرة انها تروح تتجوز او تتخطب لواحد تاني، لا لا لا، خالص. تتربص تنتظر فترة العدة وما تروحش بيت بابا ولا بيت ماما، تتربص في بيتها، بيت الزوجية، معززة مكرمة ورايحة جاية بملابس البيت العادية وما تغطيش شعرها ولا جسمها قدام طليقها، عادي جدا مدام انهم في فترة العدة. فلو راجعها من حقه، لكن لو بانت بانت يعني عدت العدة فورا تقوم قايمه لابسه الحجاب خلاص بعد ما انتهت العده دون ان يراجعها، تستطيع تتجوز في نفس اليوم ده خلاص، اصبح اجنبي. طيب لذلك طبعا طبعا ثلاث قروء دول لازم الرجل لما يطلق يطلق في قرء او في طهر، ما ينفعش يطلقها وهي في الحيض، ويطلق في طهر لم يمسها فيه، يعني لم يجامعها فيه، لانه اذا جامعها فيه الطهر ده كله هيقطع بقى مثلا 20 22 23 يوم مش محسوب، وتبدا تعد من اللي بعده، فده بيبقى طلاق بدعي، بدعي مكروه، وفي مذاهب اخرى محرم كمان. ممكن حد يقول ايه، طب هو في حاجه اسمها كده؟ يعني ايه يطلقها في طهر يكون ما جامع؟ هو حد بيتحكم هو هيطلق امتى؟ هو الراجل بيقدر يختار اليوم اللي يطلق فيه؟ مش هو يوم المشكله بتحصل وبيتخانقوا وبيتنرفز بيطلقوا؟ لا، ده اسمه الهبل اللي بيحصل دلوقتي، ده الطلاق البدعي. لكن في بقى طلاق سني، طلاق سني يعني ايه؟ يعني يطلقوا ياخدوا ثواب كمان، طلاق راقي، في راق، في رقي بقى اللي هو ايه، بالتفاهم تقول له انت شايف ان الجواز بتاعنا ده نجح؟ يقول لا بصراحه انا شايف انه مش ناجح. مش كده، انت شايف شخصياتنا مش متوافقه؟ مش متوافقه. طيب تحب نكمل كده ولا كفايه؟ يقول لا والله انا شايف ان يعني العيوب اللي في كل واحد مننا مش من النوع اللي ينفع يتصلح، ولا من النوع اللي ينفع ان التاني يتحمله. تقول له طيب يعني تيجي نتطلق؟ نتطلق حضرتك. تحب امتى؟ طب ندي نفسنا مده تانية نجرب؟ ممكن. طيب ايه اخبار الدوره الشهريه بتاعه؟ ويتفاهموا ويقرروا يتطلقوا يوم كذا الساعه كذا بعد 40 يوم حتى، ايه المشكله؟ ده طلاق راقي وسني، وبعد يوم يعملوا شاي ويتكلموا وهم عارفين بعد 40 يوم هيتطلقوا، وما يقربوش من بعض عشان خاطر لما تتطلق ايه بتكون يكون ايه مر عليها طهر ما ما ما, ما لمسهاش في الله. تفاهم، مش لازم بقى الشارع كله يسمع الفضايح عشان الناس تتطلق. فاللي يعني اللي بيحصل ده دي كلها من الجاهليه اللي احنا بقينا عايشين فيها. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر. هل معنى كده انها مش مؤمنه بالله وباليوم الاخر ينفع تكتم ما في ارحام؟ لا، برضو دي معناها لو هي مؤمنه بجد ما تكتمش، ده معناها كده، مش معناها ده مش شرط، ده مش تقييد. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه يعني لو هي بعد ما اتطلقت اكتشفت انها حامل لا يجوز لها انها تكتم الامر وتقول احسن بعدين يرجعني انا ما صدقت خلصت منه؟ لا، لو هي مؤمنه فعلا بالله لازم تخبره وما تكتمش هذا الخبر، لانه هو الاب ومن حقه يعرف ومن حقه يراجع حساباته. هم اتطلقوا لما كانوا 2، لكن دلوقتي في بني ادم جاي في الطريق، فممكن العيوب اللي كنا مش قادرين نتحملها عشان في اطفال نتحملها. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، مش بس لو حصل حمل، ايضا معناها لو في حيض حصل لما تاتيها الدوره الشهريه لازم تقول له انا النهارده على فكره هم متطلقين وقاعدين بقى خلاص، ايه كل واحد قاعد في اوضه وقاعدين في البيت لكن متطلقين بس في فتره العده، تقول له على فكره انا الدوره الشهريه تاني واحده جت النهارده. من حقه يعرف، مفيش حاجه اسمها يسالها تقول مالكش دعوه، مفيش حاجه اسمها مالكش دعوه، غصب عنك لازم تقولي له. هو من حقه يحسب العده، هو كمان لازم يحسب المده. بعض النساء ممكن بقى تقول انها حاضت وهي لسه ما حاضتش، ليه؟ هي عايز تضحك عليه وتمرر الثلاث حيضات في 2 بسرعه بالكذب، تمرر الثلاث حيضات عشان ما يرجعهاش. شوف بقى الاسلام بيحفظ حقوق كل طرف، لا يحابي لا الرجل ولا يحابي المراه. كمل الايه، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، من حق الرجل يرجعها طالما في العدة لسه، وطالما ان ربنا هداه واصبح عاوز يصلح البيت ويصلح العلاقة بينهم، يرجع. كمل بقى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الآية الحتة دي من الآية الحقيقة فكرت فيها كتير قوي الصبح، ولقيتها من أجمل ومن أروع ما يمكن، ومعظم الناس مش فاهمها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني زي ما المرأة عليها واجبات أيضا ليها حقوق عند جوزها، زي ما هي بتحترم جوزها لازم هو كمان يحترمها، زي ما هي بتطيع زوجها ومش بتعصيه ولا بتكسر كلامه، هو كمان عليه انه يعاملها بلطف وبظرف ويقول لها كلام حلو ويجيب لها ورد ويجيب لها هدايا. طيب ده معناه، خلي بالك، ولهن يعني من حقهم مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني انت عليك واجبات ناحيتها، هي ليها حقوق. ما تبصش للطاعة بتاعتها انها بتطيعك ومؤدبة والكلام ده كله على ان ده ضعف، لا، ولا لان ولا على ان ده حق من حقوقك وهتاخده كده كده، لا، برضو انت كمان عليك حقوق. ابن عباس قال هو كان يرى ان النساء من حقهم على ازواجهم حتى التصنع لهم مثل الذي عليهن في ذلك. يعني ايه؟ يعني كان يقول اني احب ان اتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي، فيقف بقى يسرح شعره ويلبس حلو ويحط ريحة حلوة زي ما هي ما بتعمل برضه، مش هي بقى لبسال واشكال والوان وبتحط ميك اب وتحط برفان وجوزها قاعد لها بالفانيلا الداخلية وبنطلون بيجامة طول النهار في البيت بالشكل ده، لا. او مثلا هي تزيد في الوزن فهو يشتكي، طب وانت حضرتك جرشك اللي عمال يدلدل قدامك ده، انت يعني انت بتدخل من الباب مش عارف تدخل بوشك، ومش هو انت تحجب بقها، لا، هي من حقها انها تشتكي، من حقها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالمعروف يعني ايه بقى؟ يعني بالمعقول، يعني ما تزوديهاش، ما تبلغيش في طلباتك، ما تبلغيش بهدايا غالية. بالمعروف، من معاني المعروف المتعارف عليه في الوسط بتاعنا دون إرهاق ودون مبالغة. وكمان هو يتجمل لك، بس برضو ما تطلبيش، ما هو مش هيبقى بقى توم كروز يعني. بالمعروف، ما انت الواخداه، ما انت واخداه كده، ما انت وافقتي عليه، فما ينفعش بقى تطلبي كل شويه ازرع شعر، اعمل لي عمليه في مناخيرك وخلي لي الارنبه طالعه مش عارف لفوق، لا. بالمعروف يعني يبقى لابس كويس، ريحته كويسه، شكله كويس، هندامه كويس، لكن كل حاجه بالمعروف. الجزء بقى اللي مش مفهوم في الايه دي عن من معظم الناس، وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. تعالى بقى، يعني ايه وللرجال عليهن درجة؟ في ناس قالوا ان ربنا يقصد ان للرجال درجة اعلى، يعني الرجال افضل من النساء. ده قصر نظر. لو كان النظر ابعد من كده شوية ونظرنا للآية ككل، هات الجملة اللي قبل وللرجال عليهن درجة بتقول ايه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني للنساء حقوق زي الواجبات اللي عليهم ناحية الرجالة. وللرجال هل قال نفس الكلام؟ لا. هل قال ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف؟ لا. أمال إيه؟ وللرجال عليهن درجة، يعني إيه؟ يعني إن كان الست ليها حقوق ولازم تاخدها وهتتمسك بيها، الدرجة الأعلى انت كبر مخك، وانت بقى خليك مرن وتنازل عن بعض حقوقك. ده معنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني الرجل بقى يتنازل عن بعض حقوقه. ربنا ما قالش للمرأة تتنازل عن بعض حقوقها. ايه رأيك بقى؟ ليه؟ بصوا يا جماعة، الحقوق واجبات والواجبات حقوق. يعني ايه؟ حقوق زوجتي عليا هي واجباتي ناحيتها، فالحقوق بتاعتها واجبات عليا، وحقوقي انا على زوجتي هي واجبات عليها ناحيتي، فالحقوق في حقيقتها هي واجبات، والواجبات في حقيقتها هي حقوق. اذن احنا بنتكلم عن حاجتين جنب بعض وفي حد فاصل بينهم. حقوقها اهو تنتهي عند حقوق انا بقى اهي، ماشي كده. طيب وبعدين الالتصاق ده بيسبب احتكاك، اي تهاون، ما احنا بني ادمين، اي تهاون في واجباتي هو ظلم ليها، اي انقاص من حقوقها هو ظلم ليها، واي تهاون في واجباتها ظلم لي، واي انقاص من حقوقها ظلم لي، واحنا بشر وهيحصل لازم. طيب وبعدين لو الاتنين متمسكين بحقهم بالملي الدنيا مش هتمشي، لازم حد منهم يكبر مخه ويبقى مرن اكتر من التاني ويتنازل شوية عشان الدنيا تمشي. فلو ربنا طالب النساء يتنازلهن، هم اللي يتنازلوا عن بعض حقوقهم، مش هيبقى ده عدل. ليه؟ لان الراجل هو مدير الاسرة، ما انت ما ينفعش تروح تقول للموظف يتحمل ظلم مديره، لا انت روح لمديره وقول له ما يظلمش الموظف ويتنازل هو عن بعض حقوقه، يبقى اسلوبه الطف شوية في النظر للاخطاء وللكلام ده. فربنا قال عن النساء ده، غير طبعا النساء على مر التاريخ عندهم دايما شعور بالمظلومية. انا ما بقولش مش مظلومين، يعني بيتظلموا بيجي فترة بيتظلموا، لكن احيانا بيبقى فيه شعور زايد شوية. فتخيل بقى لو كان ربنا طالبهم يتنازلوا عن بعض حقوقهم، ما كناش خلصنا. فلا، هم لهم مثل الذي عليهن بالمعروف، خلص الموضوع، حقوقهم ياخدوها بالكامل. تعال انت بقى، تعال انت بقى اللي وكيلها ولعه، انت بقى تبقى مرن شويه. وللرجال عليهن درجه، انت كبر مخك، انت المدير، تنازل عن بعض حقوقك. قال ابن عباس: الدرجة التي ذكر الله تعالى هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها وإغضاؤه لها عنه وأداء كل الواجب لها عليه. هي دي الدرجة، يعمل كل حقوقها ويديها كل حقوقها بالملي وأكتر كمان، وهو ما يطالبش بكل حقوقه، يتساهل شويه، خليه مرن. هقول لكم مثلا على مثال جاد بقى قوي الحقيقه، من الحاجات اللي كانت بتحيك في صدري وكلها وكلكم تقريبا فكرتوا فيها لما اتكلمنا عن العده، وان الراجل لو حب يرجع خلال فتره العده يرجع، من حقه انه يرجعها دون موافقتها ودون ولي، موافقه ولي ولا شهود ولا مهر جديد ولا عقد جديد، خلاص ما هي في العده. لكن هذا لا يليق بالرجل الحقيقة، انه يتمسك بالحق ده لو هي مش لا تريد انها ترجع، والسبب الطلاق موجود لسه والمشاكل ما اتحلتش، بترجعها ليه؟ ما الخناقة هيستمر. فحقك لكن طالما انه هي لا تريد، لا يليق بك حتى انك ترجع زوجك مش عاوزاك، هذا حق يمكنك التنازل عنه، خاصة وانه لن يؤدي لشيء جيد. انت بترجع زوجة مش طايقاك، تنازل بقى عندي، لان ده فيه اضرار شديد بيها. خلاص، وده على فكره من الحاجات اللي ذكرت في كتب التفسير، وعجبتني جدا جدا جدا الفكره دي الحقيقه، انه صحيح من حق الرجل انه طالما في العده انه يرجع زوجته، لكن مش بالضروره انه يعمل كده، لو هي لا تريد بجد ما يرجعهاش. ولكن ازاي يعرف هي تريد ولا لا تريد؟ دي نقطه تانية، لان المراه لما تقول لا مش عايزه ارجع، وبتكون ممكن من جواها عايزه ترجع، هي مساله هنا بترجع للحس، للاحساس، انت فاهم هي تقصد ايه ولا مش فاهم. حاول تشوف حد من اهلها، مامتها، اختها، تكلمها وتفهم منها هي فعلا عايز ترجع ولا فعلا مش عايز ترجع. لكن هي غالبا هتقولك لا مش عايز ارجع، بس ده مش معناه انها مش عايز ترجع. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي الشام وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اصطفى عباده المرسلين، والصلاة والسلام على من فضله ربه على العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في صدد شرح كتاب بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أمين، مع فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار، فأهلا وسهلا بكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مولانا نبه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى وجوب الاعتقاد بفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فبدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهل لي مثلا أن أتمثل بأحدهم دون غيره لشيء في نفسي؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المباركين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، لا شك تحدثنا سابقا عن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هي من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم تلاميذه البررة الذين أثنى عليهم والذين مدحهم والذين أمرنا بحبهم عليه الصلاة والسلام، والذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فلذلك لا يجوز للمسلم ألا يرضى عمن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رضي عنه الله ومن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمؤمن أن ينزل عند حكم الله وعند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب من أحب الله عز وجل ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن يعني معاشر أهل السنة والجماعة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكل ما جرى بينهم ونترك كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا أن نحبهم وما أمرنا أن نحاسبهم، ونحن لسنا بأهل أن نحاسب غيرنا فضلا عن أن نحاسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان المؤمن حينما يريد أن ينظر في هذه الأعداد الكبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى من صفحات حياتهم ما يبهر الإنسان ويدهش الإنسان، سواء في الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى أو في الإنفاق أو في الجهاد أو في الشجاعة أو ما شابه ذلك، كل منهم أخذ بحظ وافر من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الشخصية الجامعة لكل خير والتي تلتقي فيها الفضائل على أفضل ما تكون وتتألق فيها الأخلاق بأحلى صورها هي في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة اقتبسوا من هذا الضياء واقتبسوا من هذه الروح الطاهرة ومن هذه الأنفاس الطاهرة بما رفعهم عن مستوى غيرهم. نحن قلنا أن العلماء تحدثوا أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني نظرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم إليه أو منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفعه وتجعله من السابقين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لا يمكن أن يلحق بهؤلاء الصحابة، وأن الإنسان ينبغي أن يتأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه لن يلحق بهم مهما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر العشر المبشرين بالجنة وهؤلاء من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الأربعة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك أنه الإنسان لا يستطيع أن يبلغ موقف واحد من هؤلاء الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغمر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في هذا الموقف الواحد الذي تغبر وجهه فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة الواحدة قال أفضل من عمر أحدنا لو عمر عمر نوح، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للإنسان أن يزكي نفسه وأن يحكم على الصحابة بشيء من هذه الأمور، ولذلك لابد أن نحب جميع الصحابة. أما مسألة المفاضلة بين الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فاضل بينهم، ونحن على التفاضل الذي وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره الإمام الغزالي رضي الله عنه، حيث بدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وأنا أشعر أن الإنسان الذي يفعل ذلك ويحبهم على هذا الترتيب لن يغضب واحدا منهم، لأنهم هم رضوا لأنفسهم ما رضي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أقروا لأبي بكر بالفضل، من بعد عمر أقر له بالفضل، ومن بعد عثمان أقر له بالفضل، ومن بعد علي أقر له بالفضل. فإذا هؤلاء كلهم على فضل وكلهم على خير، وإن كان بعضهم أسبق من بعض وإن كان بعضهم أفضل من بعض، ولكن ليس معنى ذلك أن واحدا منهم يكون رجلا عاديا كأحد الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وبشرهم، وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أنني أردت أن ألازم النبي صلى الله عليه وسلم فلازمته في يومين، في هذين اليومين كان سيدنا أبو موسى رضي الله عنه كان إذا طرق أحد الباب هو يفتح الباب وهو يدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: حاجب.
5: نعم كأنه حاجب، ونعم الحاجب لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حول البئر وكشف عن ساقيه وأرخى ساقيه في البئر. قال فحرك الباب، قلت من؟ قال أبو بكر. قال فتحت الباب قلت على رسلك
4: ينتظر،
5: فذهب قال فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم
4: مستقر.
5: وقلت له إن أبا بكر بالباب يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، سلم عليه ثم كشف عن ساقيه ودل كذلك ساقيه في البئر.
4: فعل فعله.
5: نعم فعل فعله وجلس يحادث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم حرك الباب ففتحت الباب، قلت من؟ قال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت لعمر، فقال إذن له وبشره بالجنة. فدخل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة، وجد سيدنا أبو بكر بهذه الحالة، فجمر عن ساقيه ودل كذلك ساقيه في البئر. قال فحرك الباب ففتحت فإذا الداخل هو عثمان، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال بشره بالجنة. دخل سيدنا عثمان فما وجد موضعا يفعل فعله فجلس في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هؤلاء بشروا من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، يقول فأولت ذلك أنها مدافنهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن مع أبي بكر وعمر، وأن عثمان لن يكون له موضع في المدافن، ولكن هو مبشر بالجنة. طبعا هذه من اللطائف التي تدل كذلك على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة وكم كان يرتاح إليهم. وهذا ما قاله سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما دخل على سيدنا عمر في وفاته وهو على سريره، دخل ثم بعد ذلك غسله وكفنه، فقال فإذا برجل يأخذ بمنكبي فخفت، فإذا بهذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل وهو يترحم ويثني على سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم قال ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله مثلك، يعني عم يقول لسيدنا عمر رضي الله عنه. ثم قال بعد ذلك والله إني لأظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك، وذاك أني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طالما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا، يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ثم يقول سيدنا علي رضي الله عنه فوالله إني لأرجو الله أن يجعلك معهما. فلا شك أن هذا الترتيب لا ينبغي أن يضيق به أحد.
4: نعم.
5: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم قد رضي الله تعالى عنهم. رضانا لا يزيدهم شيئا
4: طبعا،
5: وعدم رضانا يضرنا ولا يسوءهم في شيء. فلذلك الإنسان قد يسوءهم عدم رضانا أننا رفضنا حكم الله وأننا رفضنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة علينا، أما من باب العصبية لأنفسهم فهم أكبر من ذلك بكثير.
4: يبقى الإجابة عن سؤالي أنا بالنسبة لاختيار أحدهم.
5: نعم.
4: لشيء في النفس،
5: اختيار أحدهم لأنه الإنسان قد يحب بعض خصاله شيء، وأما اختيار لشيء في النفس عصبية وإهمال الآخرين
4: لا طبعا. مثلا قد تكون تقرأ سيرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وتقرأ سيرة غيره من الصحابة،
5: قد يألف بعض الصفات.
4: نعم.
5: أو يرى أنه ممكن أن يسارع في بعض الصفات،
4: في عمر الشجاعة.
5: نعم.
4: والعدل، نحب في أبي بكر الصديق مثلا إيمانه. نعم. العظيم.
5: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بشر هؤلاء الصحابة قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر.
4: نعم.
5: وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان.
4: نعم.
5: وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله أبي، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
4: سبحان
5: لا شك
4: الله.
5: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم صفات
4: كأنها رتب جامعية تخرجت من جامعة رسول الله صلى الله.
5: نعم.
4: عليه وسلم.
5: لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأسبق لهم، وإن كان تميز كل واحد منهم بشيء لا يعني أن الآخر ليس فيه هذه الصفة
4: طبعا.
5: لكن قد تتميز هذه الصفة في واحد أكثر من الآخرين، لكن بالمجمل لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو السابق.
4: نعم.
5: بالخيرات بينهم جميعا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نعم.
5: لكن الإنسان كما قلنا ممكن أن يتأثر ببعض المثل أو ببعض الشخصيات وأن يقتدي بها ويحاول في ذلك ما استطاع إلى ذلك من سبيل، وهذا أمر معهود.
4: نعم.
5: من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وإلى عهد من بعدهم من أهل العلم، هكذا دائما يتخذون مثلا عليا يحاولون من خلالها.
4: نعم.
5: أن يفعلوا طاقات الخير في أنفسهم وأن يجتهدوا في نماء هذا الخير في صعيد الحياة التي يعيشون فيها، وهذا أمر معروف كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن الحلقة التي كانت عند الإمام أحمد أحيانا تكون 5000 أو أكثر، يقول كان 500 من أهل المحابر الذين يكتبون، قال والبقية ماذا يفعلون؟ قال ينظرون إلى الإمام أحمد في هديه ودله وسمته.
4: الله.
5: فيتعلمون من الإمام أحمد في سلوكه، في تعامله مع الناس، في احترامه للكبير، في رحمته بالطالب،
4: يقتبسون منه،
5: يقتبسون من أفعاله.
4: لا.
5: وهكذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا كان ينظر الناس مثلا إلى سيدنا عبد الله بن مسعود، إلى فلان أنه من أقرب الناس سمتا أو أقرب الناس هديا أو دلا كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم أقرب الناس إليه بهذه الحالات فيقتبسون. أنا أقول الإنسان ينبغي بما أن هذه مدارس خير لا يحصر نفسه فقط، ربما يتأثر بشخص أكثر من شخص، لكن الإنسان بما أن هذه خصال الخير كما قلنا موجودة وتألقت عند أبي بكر وعند فلان وعند فلان، فلنأخذ من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ولنستفيد منهم جميعا حتى نجمع من خصال الخير بقدر ما نستطيع.
4: نعم.
5: ثم بعد ذلك قد تكون شخصية الإنسان أقرب إلى سيدنا عمر أو أقرب إلى فلان، هذا أمر قد يكون، لكن بالمجمل نحن مطلوب منا أن نأخذ عنهم جميعا.
4: نعم.
5: وأن نقدرهم جميعا وأن نلتمس الخير من أخلاقهم، لأن الله تعالى مدحهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم، وهم كما بينا النبي عليه الصلاة والسلام هم أمنة لهذه الأمة.
4: نعم.
5: وهم مثل النجوم لهذه الأمة في السماء، يهتدى بهم ويقتدى بهم.
4: أصحابك النجوم
5: بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا حديث فيه كلام إن شاء الله من طرقه يرتفع إلى طريق الحسن أو المقبول إن شاء الله.
4: إن شاء الله تعالى نتابع في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقلنا أنك إذا سمعت إذ فاعلم أنها ظرف زمان لما يأتي بعدها، وما أتى بعدها قال إبراهيم لأبيه آزر. إذن فإذ ظرف لقول إبراهيم لأبيه، وما معنى اذكر إذ قال؟ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يصح أن ينسحب الكلام إلى كل متذكر من أمته صلى الله عليه وسلم. وقلنا أننا قبل أن نتكلم في موضوع الآية من مذكر وهو رسول الله، ومذكر به وهو قول إبراهيم لأبيه، يجب أن نصفي مسألة وقع فيها اللغط الكثير. هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أخبر أنه من سلسلة نسب موحد لا يمكن أن يكون للشرك فيه مجال. وما دام الحق يقول في آية أخرى إنما المشركون نجس، فلو أن آزر والد لإبراهيم الولد الحقيقي لكان من ذريته محمد عليه الصلاة والسلام. إذن قول الرسول ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات يدل على أن نسبه الشريف مطهر من جهة الآباء ومن جهة الأمهات، ومطهر من ماذا؟ من الشرك. إذن فلا يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم آزر كان على هذا الوضع من الشرك. نقول: وكيف تفسر قول الحق سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؟ نقول إننا نأخذ اللغة ونأخذ استعمالات القرآن في معنى الأبوة. القرآن صريح في أن الأبوة كما تطلق على الوالد الحقيقي الذي ينحدر الولد من صلبه تطلق على أخي الوالد أو عمه. والدليل على ذلك أن القرآن الذي قال لأبيه آزر هو بعينه القرآن الذي قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إله آبائك إلهك وإله آبائك. إذن آباء دي جمع أب، وأقل الجمع ثلاثة. إيه الآباء؟ ذكرهم وألفهم إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن فإبراهيم أب، وإسماعيل أب، ويعقوب أب، هؤلاء هم الآباء المذكورون في هذه الآية. لكن كيف يكون من الصح أن إبراهيم أب لأنه جد؟ ولكن إذا كان إسماعيل هو أب يبقى إسحاق مش أب لأنهم إخوة، وإذا كان يعقوب هو الأب يبقى إسحاق هو الأب يبقى إسماعيل موش الأب. مدام اثنين إخوة مشتركين في الجمع اللي هو آباء نقول له يبقى إذن يجب أن تفهم أن الأبوة أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عموما، لأن يعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق، وإسحاق أخو مين؟ أخو إسماعيل. يبقى إسحاق وإسماعيل الاثنين اشتركوا في الأبوة لمن؟ ليعقوب. إذن فقد أطلق الأب وأريد به العم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على ذلك حينما أخذ عمه العباس أسير قال: ردوا علي أبي. أبوه اللي هو مين؟ اللي هو العباس. وبعد ذلك نأتي لنقول إننا حين

0: نطلق كلمة الأب في أعرفنا، اعلموا أن اللغة التي نتكلمها لغة منقولة بالسماع، مركوزة في آذاننا ينطق بها لساننا، والعامية وإن كانت تحرف الفصيح إلا أن أصولها منقولة من أبا. هم يطلقون حين يريدون الأب الحقيقي يقولون له أب ولا يأتون باسمه الشخصي. إذا جاء لك إنسان وقال لك أبوك موجود فقط، ما قالش الاسم، أبوك موجود، يبقى انصرف لمن؟ إلى أبيه الحقيقي. لكن افرض إن له عم يقول له أبوك محمد موجود، يبقى جاب العلم عشان يخرج مين؟ يبقى أبوك محمد، يعني ما أقصدش أبوك الحقيقي. وإلا لو كان يقصد الأب الحقيقي لاكتفى وقال أبوك موجود، ولكن حين يقول أبوك محمد موجود يبقى معناها ايه؟ ان محمد مش الابو الحقيقي. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه، لو سكت كنا نقول اه ده يصح الكلام ده ينقال ازاي، يبقى اذر جد ولا. انما قال ده قال لابيه مين؟ لابيه اذر، يبقى اكن اذر ميزه باسمه الشخصي لمين؟ ليخرج الاب الحقيقي من كلمه اذر. وبذلك تنتهي الخلافية في هذه الايه؟ في هذه المسألة. بعد ذلك نقول ولماذا يطلب الحق سبحانه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر إذ قال لأبيه، إذ قال إبراهيم لأبيه؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، وجاء في الأمة المواجهة أول مواجهة في الدعوة وهي أمة العرب، وعلى رأسها قريش، وهو إن كان جاء على فترة من الرسل إلا أن إبراهيم يعيش في عقائد هؤلاء القوم. لماذا؟ لأن كل أمور إبراهيم النسكية كانت في هذا المكان. فمثلا ذبحه لابنه كان، رفعه للكعبة كان، والكعبة هي مركز السيادة لقريش، ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل. إنما الحق سبحانه وتعالى قال لقريش إن السيادة التي أخذتموها على العرب كافة جاءت لكم بسبب إيه؟ بسبب الكعبة وهذا البيت. فلو لم يوجد هذا البيت والكعبة لكنتم قبيلة من القبائل عاديين، لا مهابة لكم ولا سلطان ولا جاه، إلا أن تجارتكم تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولا يتعرض لها أحد بسوء أبدا. لماذا؟ لأن الذين يتعرضون سواء كان في الشمال ولا في الجنوب سيأتون في يوم ما إلى الكعبة هذه ليؤدوا مناسك الحج، فيتمكن منهم قريش. إذن فمهابتهم جاء منين؟ من وجودهم في البيت. ولذلك قلنا حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طب ودي إيه بقى؟ قال لك اقرأ اللي بعدها على طول كده، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن لو أن البيت تعرض للهدم من الحبشة لكانت سقطت مهابة قريش. إذن ربنا جعلهم ونصرهم عشان تفضل لقريش إيه؟ رحلة الشتاء ورحلة. ولذلك قال يعبدوا رب هذا البيت الذي دللهم بوجود هذا البيت فيه، والبيت الذي رفعه من؟ إنما هو إبراهيم. إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بمين؟ بإبراهيم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذي يعرفونه لإبراهيم الذي هو سبب هذا العز وسبب هذه الإيه؟ وسبب هذه السيادة. وأيضا لأن المواجهة العقدية إنما جاءت أولا لعبادة الأصنام، والمسألة في سيدنا إبراهيم برضو كانت أول ما جاءت لمين؟ للأصنام. إذن فهناك ارتباطات متعددة عشان يجيب قصة مين؟ قصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب إيه؟ قلب هؤلاء. إذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما؟ ما هي الأصنام؟ الأصنام هي شيء من الحجارة يصنع على مثال حي، يعني التمثال، لكن الوثن حتة حجر بس كده خام تتخط كده يقدسوها وخلاص. يبقى إذن فيه صنم وفيه وسل. فكرة الأصنام كيف دخلت على عقول الناس ومن أين جاءت؟ الناس لهم أسباب مباشرة في الحياة، فهو حين يتطلب الضوء يرى الشمس قد أشرقت، وفي الليل يرى القمر قد طلع الله، ويرى الجبال عمالة تديلهم إيه الصلابة والقوة ويعملوا فيها بيوت. إذن ففيه أشياء الإنسان يرى فيها السببية الظاهرة ويعتقد أنها الفاعلة، فحين يرى الأشياء الفاعلة دي يقول الشمس دي لها إيه ده، لها قداسة، والقمر ده له إيه ده، له قداسة، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا، هو اللي بيعمل كذا. إذن فقبل أن توجد أصنام وجدت كواكب كانوا يعبدوها، بدليل إن هنا بيقول أتتخذ أصناما آلهة. طب أدي الأصنام، وبعد ذلك يأتي في النقاش وما يجيبش سير الأصنام. فلما جن عليه الليل رأى إيه؟ الله، جابت أصنام هنا وجابت إيه؟ كوكب هنا. ولازم في علاقة بين أصنام وبين إيه؟ وبين كوكب. يبقى الأصل فيها إيه؟ الأصل أن الإنسان حينما يرى شيئا ينفعه يجعل كل النفع بهذا، فيعطي له قوة يحترمها فيه. فابتدأوا لأن خالق هذه الأشياء غيب، واللي ظاهر لهم مين؟ هذه الأشياء. فتوجهوا بالتقديس والعبادة لها، إلا أنها تأفل وتغيب. فقالوا نعمل أشياء تذكرنا به، صنم يمثل الشمس، وده صنم يمثل القمر، وده مثل يمثل النجم الفلاني. إذن فالأصنام إنما جعلت لتذكر بالأصل من الإيه؟ من الكواكب. هنا إحنا قلنا في اللقاء أو أمس أن الناس يجب أن لا تغفل المسبب وراء الأسباب. أنت مثلا إذا جئت للطفل الصغير وبعد ذلك يرى أباه هو الذي يأتي له بالطعام ويأتي له بالشراب ويأتي له بالكساء ويأتي له بكل حاجة، يوم يفهم إن ده إيه؟ هو. لكن ولده لما يكبر بقى يقول له لا ده أبويا بيجيب الحاجات دي من فلان، لأن فلان ده أبويا موظف عنده هو اللي بيديله. طب وفلان ده بيجيب المال مش عارف منين، أصله كذا. الله، إذن كلما ارتقى العقل يسلسل مين؟ يسلسل الأسباب. إحنا قلنا إلى أن تنتهي إلى سبب ليس وراءه سبب. حين تنتهي إلى سبب ليس وراءه سبب، قلنا إذا انتهت يد المخلوق في الأسباب يبقى تبدأ مين؟ تبقى هذه الخالق هي اللي إيه؟ هي اللي تبدأ. إذن فالذين يفتنون بالأسباب هم الذين ينظرون على أنها الفاعلة بذاتها. ولذلك حينما غفلت قضية الدين في أذهان الناس ابتدأوا يشوفوا اللي بينفعهم إيه؟ بينفعهم كذا وكذا وكذا كذا، فتوجهوا بالعبادة لا. طيب كانوا مثلا بيجوا بالكعبة ويحبوا الكعبة لأنها كذا وكذا، ولكنهم يغتربون في كثير من الرحلات، يوم يأخذ حتة حجر من بتاع الكعبة دي وياه في الرحل بتاعه، هل عشان تبقى إيه؟ تبقى حتة من ال، يبقى يشوفها كده يطمن على أنها من الكعبة. ولكن بطول الزمن انفردت هذه الأشياء بتقديس خاص بعزلها عن الإيه؟ بعزلها عن الأسباب. طيب سيدنا إبراهيم عند العرب له هذه المكانة، وعند اليهود والنصارى له هذه المكانة. ليه؟ لأنه حتى ادعوا ده وقالوا إن إبراهيم كان إيه؟ يهوديا، والناس قالوا التانيين كان إيه؟ إذن يعني هم معترفين بإن إبراهيم ده يجب أن يدعى لحسابهم. فبعد ذلك القرآن جاي يواجه مين؟ كفار قريش، وجاي يواجه أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والمين؟ النصارى. الكل عندهم إبراهيم ده يعني إيه؟ مجمع عليه. فيجيب ربنا الحق سبحانه وتعالى قصة إبراهيم علشان يدينا قضية الإيه؟ قضية العقائد، ويوضحها توضيح يؤنسهم بمن له في نفسهم ده. إذ قال إبراهيم لأبيه أذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال لك ما هو الضلال؟ الضلال أن تكون تريد غاية فتضل الطريق إليه. يبقى أتن الناس عندهم غاية، الغاية أن يقدسوا ويقدروا من ينعم عليهم النعم، إلا أنهم أبطأوا الطريق ووقفوا عند السبب ولم يذكروا ما وراء مين؟ ما وراء السبب. يبقى الضلال جاي من هنا، ضلال إيه؟ مبين. فكأن من طبيعة الإنسان إن هو يتقدم بالولاء وبالخضوع وبشكل من يرى نعمة منه عليه. لكنهم ضلوا الطريق. ليه؟ لأنهم ساروا في النعمة في حلقات الأسباب، ولكنهم لم يصلوا بالأسباب إلى المسبب. هذا هو الإيه؟ هو الضلال. وده ضلال مبين. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت هتعمل فتنة خلق في خلق. وما دام عملت فتنة خلق في خلق، نقول ده الإنسان الأول اللي جه وفوجئ بأن أقبل على عالم مخلوق له، أقبل على سماء وأقبل على أرض وأقبل على شمس وأقبل على قمر وأقبل على نجوم وأقبل على سحاب يمطر له الماء وأقبل على جبال تمد بالأقوات. كان من الواجب عليه أن يلتفت لهذه المسألة. لا هو صنعها ولا ادعى أحد أنه صنعها، أما كان من الواجب أن يفكر تفكيرا بسيطا في من خلق له هذه الأشياء. إن أتفه الأشياء تحتاج إلى صانع. الكوب الذي نشرب منه الماء ما بقاش كوب قدامي إلا بعد أن انتقل من مراحل متعددة، ممن اكتشف المادة وممن صهرها كيماويا وممن عمل لها القوابع وممن أنفط عليها إلى أن الكوب الكوب البسيط ده. يبقى الحاجات دي كلها، يبقى مش لازم أدور على مين اللي عملها. وايضا احنا قلنا المصباح البسيط اللي بيديني نمرة 5 ده، لو شفت الاجهزة التي خلف هذا المصباح لوجدتها اجهزة من امكانيات مالية، من قدرات علمية، من ماديات موجودة في الارض الى ان وصل لك هذا المصباح. وبعدين مصباح ملوش عمر، لازم يتغير كل ايه كل، والشمس اللي عمالة تنور نص الكون كده مرة واحدة ولا لها قطع غيار ولا يوم اسمت ولا عبد حد. ما تقولش دي مين اللي عملها. طب ده هم دوشونا في المدارس عشان يقول اللي اخترع الكهرباء دي والمصباح الكهربائي واحد اسمه ايه اديسون. وقعدنا بقى نقول اديسون ده يا سلام. طب ما نشوفش بقى، ما نرقهاش بسبب قوة الصنعة. لو رقيناها بسبب قوة الصنعة لأخذنا الإله الذي نعبده بمقدار ما يوجد بين الفارق بين مصباح شمعة أو مصباح 5 شمعات وشمس تعمر ذلك الكون كله. كان لازم نبص هذه، لازم نبص لدي. إذن فالآبة أننا نقف فقط عند حلقات الأسباب، والوقوف عند حلقات الأسباب دي وقفة عقلية سطحية. إنما اللي عايز يمشي لازم يمشي سلسل سبب ورا سبب ورا سبب ورا سبب إلى أن يأتي سبب ما وراهش إيه؟ ما وراهش سبب. فإذا كان إحنا بندور على مين اللي يصنع الشمس، مين اللي عمل القمر، مين اللي ادى الكون ده كله، كل ده بحث عقلي. كان من الواجب أن نرهف آذاننا لمن يأتي ليحل لنا هذا اللغز، ويقول لنا بل كل عمل دي ايه الله وصفاته كيت وكيت وكيت وكيت ومطلوبه كيت وكيت. يبقى اذا الرسل جايين رحمه لنا لينقذونا ولا لا؟ جايين رحمه لنا ينقذونا عشان يبينوا لنا هذا اللغز. فاذا جاء الحق سبحانه وتعالى وقال انا الذي خلقت السماوات وانا الذي خلقت الارض وانا الذي سخرت لك كذا وسخرت لك كذا وسخرت لك كذا، كلام منه نعتبره دعوه. إما أن تكون الدعوة حقيقية تبقى المسألة انتهت. طب وإن كانت غير حقيقية يبقى اللي عملها غيره، اللي عملها حد تاني، نقول له أيوة يا سيدي حد تاني. تقول له لما ادعاها الله وحد تاني اللي هو عملها ما وقفش وقال لا ده الكلام ده مش صح، ده أنا اللي عملت مدريشي، يبقى ما ينفعش إنه إله، على ودنه ما ينفعش إنه يبقى إله. يبقى ما دامت الدعوة جت من مدعي ولم يوجد معارض له تبقى الدعوة لمين؟ لله. يبقى حين قال أنا إله واحد وأنا اللي خلقت والعمل، إن وجد معارض يتكلم، ما وجدش معارض تبقى الدعوة بتاعته ولا لا؟ إلى أن يوجد هذا الإيه؟ هذا المعارض. إحنا ضربنا مثل وقلنا هب أنكم في حجرة وبعدين قاعدين، وبعدين صاحب البيت وجد حافظة نقود في البيت فشلها، وبعد ذلك جاء كل اللي كانوا هناك العشرة، انت ضعت لك محفظة؟ لا ضعت لك محفظة؟ لا ضعت لك محفظة لا. وبعدين جه واحد من العشرة قال والله انا نسيت المحفظة بتاعتي عندك. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ تبقى بتاعته، ما دام العشرة اللي وجدوا في البيت لم يدعها مين؟ لم يدعها احد. تبقى تيجي المسألة، الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان سلسلة الاسباب وسلسلة الظواهر يجب ان لا تقف عند الايه؟ عند الأسباب. إن سلبتها للأسباب بس تبقى أنت في ضلال مبين. ليه؟ لأن كان من الواجب عليك أن تبحث ما وراء الإيه؟ ما وراء الأسباب إلى أن تنتهي إلى شيء لا إيه؟ لا شيء بعده. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. كذلك كإيه؟ إذا سمعت كلمة كذلك دي افهم إن إيه؟ إن فيه كلام أي كما اهتدى إلى أن عبادة الأصنام ضلال قديم، ما دام عرف ديا نريه ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ أم قال لك لأنه ما دام اهتدى إلى أن دي كلام باطل وما يصحش يكون، يبقى اهتدى إلى أن فيه إله حق ولا لا؟ وما دام ارتبط بالإله الحق، الإله الحق يعمل وياه إيه؟ لازم يبين له أسرار الإيه؟ أسرار الأمور. ولذلك بعد أن خاطب أباه ابتدى يخاطب مين؟ يخاطب قومه، فقال فلما جن عليه الليل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال لك إيه الملكوت ده؟ ما معنى الملكوت؟ الملكوت دي فيه حاجات اسمها صيغ المبالغة، فيه رحمة وفيه رحموت، وفيه رهبة وفيه رهبوت، وفيه رعبة وفيه ايه. يبقى لما تيجي بتهدي الصيغة دي تدل على الايه؟ على المبالغة. تبقى ملكوت دلت على الايه؟ على المبالغة في الملك. قال لك لأن الذي يمشي وراء الأسباب المشهودة له اللي مش غير، يبقى خد الملك. يبقى الملك هو ما تشهده وتحسه أمامك، والملكوت هو ما يغيب عنك. الملكوت هو إيه؟ ما يغيب عنك. يبقى إذا فيه ملك وفيه ملكوت. الملك هو اللي بتشاهد ده كله، لكن الملكوت ما وراء هذا الإيه؟ ما وراء هذا الإيه؟ هذا الملك. يعني مثلا سيدنا إبراهيم لما جي يتكلم على الشركاء لله قال ايه؟ فانهم عدو لي الا رب الايه؟ العالم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني واذا مرضت، والذي يميتني. لاحظ هنا الاساليب مختلفه. هناك يقول الذي خلقني، ما قالش الذي هو خلقني زي ما قال الذي خلقني فهو يهديني. ما جابش هنا هو وجاب هنا ايه؟ لان ما حدش ادعى انه خلق الانسان ابدا، فدي قضيه مسلمه. وما دام القضيه مسلمه مش عايزه تاكيد، انما انما انما الهدايه بتاعت الناس. واحد يدعي انا اللي بهدي الناس، انا اللي بقول لهم قوانين ونظموا نفسهم، لك لا هو يهديني، يبقى انا اللي عايزه ايه؟ فما يدعى من البشر يؤكد بهو، وما لا يدعى يترك بلا ايه؟ بلا هو. يبقى الذي خلقني محدش بيدعيه، لكن الناس بتدعي انها هي اللي بتهدي الناس وتقول لهم قوانين وتعمل لهم نظم وبتاع. قال لك الذي خلقني فهو، يعني ما فيش حد غيره. طيب والذي هو يطعمني ويسقي. فبعد ان يسند الله سبحانه وتعالى الاطعام الى خلقه ويطعمون الطعام، وبعدين بقول لا الذي خلقني هو يطعم، هو يطعمني ومين؟ يبقى عمل ايه؟ قفز من كل الاسباب والحلقات الظاهريه الى الى الايه؟ الى الى الحقيقه. يبقى عرف الغيب ولا ما عرفش الغيب؟ طيب والذي ايه؟ هو يطعم ويسقي، واذا مرضت فهو هو يشفيني. طب ما قالت هي يشفيني ليه؟ ام قال لك لان الاطباء بيعالجوا، الاطباء بيعالجوا، فيمكن الناس تفتن في الاسباب وتقول هو ده اللي بايه؟ هو ده اللي بيطيبني. فانا اللي عايزه ايه؟ عايزه تاكيد. تقول له لا، اذهب انتقل من ظواهر الاسباب الى بواطن الامور، وانتقل من ظواهر الملك الى باطن الملكوت، علشان تعرف ان الطبيب بيعالج مش بيشفي. بدليل ان احنا شفنا كتير قوي قوي قوي، كانوا ناس مرضى وبعدين راحوا للطبيب ده لحقنه ماتوا فيه. يبقى الطبيب ده من وسائل الموت ولا مش من وسائل الموت؟ ويغلط في حاجه يوديه في ايه؟ سبحان من يرث الطبيب ايه وطبه ويري المريض مصارع الآسينة. يقول له الطبيب اللي كان بيعالجك الباقي في حياتك. الله، تبقى دي ايه؟ قال لك اذن لازم وهو يشفين، يعني الشفاء من الله، انما العلاج من مين؟ العلاج من الطبيب. لا، الطبيب بيعالج انما ما بي ايه؟ ما بيشفيه. فلما قال هو يشفين جاء في الاشياء التي يمكن ان يفتن الانسان في اسبابها، واكدها بهو، اكدها بهو. حين تنظر إلى إبراهيم في قصة العقيدة تجد إبراهيم ده واخد سلطان كبير قوي. السلطان الكبير ده في العقائد معترف به من جميع الأنبياء، لأن ربنا قال فيه أشياء. وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إيه؟ إماما، لأنك أنت مأمون بقى تبقى مملوك. فإبراهيم ببشريته وبظاهر الملك قال، قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي إيه؟ أئمة. أخو ربنا بده يورينا الملك بقى والملكوت، أنت اتكلمت في ظواهر الأمور، إنما لو من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لا دي بلاش يا إبراهيم، لأن المسألة مش وراثة دم ولا وراثة مش عارف إيه، ده نبوة ما ياخدهاش أبدا إلا لمين؟ اللي يستحقه، تبقى دي وراء الإيه؟ ولذلك قلنا إن سيدنا إبراهيم حينما جاء ابنه وامراته هاجر ووضعهم في مكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم وما فيش فيه حتى الشيء الضروري وهو المية. طيب لما حطوهم في المكان ده قال لي يا ربنا انزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس، وبعدين قال وارزق اهله من الثمرات. المساله بتاع التعليم الملكوت الاولانيه لا ينال عهد الظالمين، لما حد يقول له ولادي قال له لا ينال، ظلت في مين؟ في ذهن ابراهيم. قال له انت ما تفرق، ما يجب ان تفرق بين خلافه النبوه وعطاء الربوبيه في الطعام. قال له وارزق اهله من الثمرات، افتكر الحكايه بتاعت الذريه، قال له من امن، ارزق يا رب من مين؟ من امن. الله ليه؟ أما لك لأنه هو قال له لا ينال عهد الظالمين، فكأن إبراهيم ما فرقش بين العهد اللي هو بتاعة النبوة والإمامة وبين إيه؟ وبين مطلوبات الحياة. قال له ومن كفر أيضا، وأنا حابب مين؟ مين؟ ليه؟ أما قال لك لأن الطعام ومقومات الحياة دي عطاءات الربوبية، إنما المناهج دي عطاءات مين؟ الألوهية. الله سبحانه وتعالى رب لجميع الناس، لأنه هو الذي استدعاهم جميعا، المؤمن والإيه والطائع والعصي، ودم هو الذي استدعاهم إلى الوجود، يبقى يدلهم ولا لا؟ أم قال له ما قال وارزق أهله من الثمرات، استدرك مش كل أهله يا رب، قال من آمن، قال له لا ومن كفر، لأن ده عطاء مين؟ ده عطاء ربوبية ملوش دعوة بحكاية الإيه، حكاية المنهج ده. إذن دي برضو من ضمن الأشياء اللي ربنا علمها لمين؟ علمها. إذن إبراهيم، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات، وكل من يسير على قدم إبراهيم فيلتحق بذات الحق سبحانه وتعالى. وفيه فرق بين الالتحاق بالذات والالتحاق بالصفات، التحق به لأنه رازق، لأنه مغني، لأنه، إنما أنا ألتحق به لأنه إله فقط وإن أفقرني، يبقى ده التحاق بمين؟ التحق بالمين؟ بالذات. فسيدنا إبراهيم لما صفى نفسه من هذه العقائد قال أنت مأمون على أسرار كوني، خذ يا إبراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي وخذ يا إبراهيم دي، ويبقيها الحق سبحانه وتعالى لكل من يخلص الارتباط بخالقه. أي واحد يخلص الارتباط بخالقه ربنا يديله إيه؟ يديله عطاءات من أسرار، من أسرار كوني. والحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا كثيرا من المثل في الله في القرآن يقول ايه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. حين تكون مأمونا على ما عرفت من احكام الحق لحركة حياتك وتنفذه يقول له انت امين على اسرارك، خد دي زيادة، خد دي زيادة، اتقوا الله ويعلمك ايه؟ ويعلمكم الله. يبقى تتقي ثم تلتحم بمين؟ بالحق. واذا ما التحمت بالحق كنت في دائم الفيوضات من مين؟ من الحق، لأن الذي في معيته لا بد أن يخلع الحق عليه من إيه؟ من صفاته ما يجلي صلته بربه ويطمئنه عليه. احنا مثلا لما جينا في مثلا قصة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في الغار، ألم يقل سيدنا أبو بكر لرسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا؟ قضية كونية، يعني تيجي تبص كده هتشوفه، يقول له الرسول يرد عليه يقول له ايه بقى لو نظر احدهم تحت قدمه يراه؟ صحيح المسألة دي كانت قضية كونية ظاهرية واضحة، فالرسول ينقله الى عالم ملكوت تاني، يقول له يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ طب وما وجه هذا الرد؟ هو بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمه لايه؟ لرآني. يقول له ما بالك باثنين الله سألتما، يعني بيقول له اطمن ما حدش يشوفني، وبيجيب له الاصل ليه، لان اثنين الله بين، وما دام في معي ما دام هما في معية الله والله ثالثهم والله لا تدركه الابصار، يبقى من في معية الحق ملتصق به يبقى لا تدركه الابصار. فبقول له اطمئن مش هيشوفونا، لو وعد تحت قدمه مش هيرانا. ليه؟ قال لك لان ما بالك باثنين الله ثالثهما، هم في معية من لا تدركه الابصار، يبقى ما دام في معية من لا تدركه الابصار يبقى لا تدركه الايه، لان الضعيف حين يكون في معية القوي قانون القوي هو الذي ايه، هو الذي يتغلب. ما تقولش قانون الضعيف هنا بقى، ده الانسان منا لم يشوف، لما يكون ولد الاطفال في سنه يضطهدونه ويؤلمونه ويؤذونه، وبعدين يشوفوه في ايد ابوه ما حدش يجرؤ يجي ناحيته. الله، اما الناس بتغدر على الناس ليه؟ الناس ما تغدرش على بعض الا امتى؟ اذا انفلتوا من معيه الله. انما واحد في معيه الله لا يكترئ عليه ايه، لا يكترئ عليه احد ابدا. فبذلك يرسل لنا ربنا قضايا الملك وقضايا الملكوت ويمثلها في مين؟ في رسول من أولي العزم من الرسل، مع عبد صالح آتاه الله لأنه اتقاه شيئا من علمه وفيضه، اللي هي في قصة مين؟ هي في سورة الكهف. عبدا من عبادنا آتيناه إيه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. يعني مش جاي عن طريق المين؟ مش جاي عن طريق الرسول، هو أخذ منهج الرسول الذي جاء به فأداه حق الأداء فاتصل بالحق. ما دام يتصل بالحق يبقى بقى بينه وبينه ايه، بيسموه ايه، ضيق على طول. الله، من لدن علم. قال له ولذلك القضيه تستعجل. موسى ينظر في عالم الملك والذي اتاه الله من لدنه رحمه واتاه من عنده علما، ينظر من عالم الملكوت، لكن موسى معذور لانه بينظر في الدائره اللي ايه، في دائره الاسباب. والعبد معذور راحه لانه بينظر في دائره مين، في دائره ثانيه. وذلك هيقول لك وما فعلته عن امري، انا مش شطاره منه، انا ماليش دعوه بالحكايه دي. يقوم شوف بقى تقدير موقف كل واحد من الثاني. العبد الصالح يقول له انك لن تستطيع معي صبرا، يبقى عذره ولا ما عذروش، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يبقى اداله عذر ولا لا؟ أم قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي. الله بقى، الرسول اللي جاي يبلغ المنهج قال له ما هو العبد الصالح خطف المنهج من الرسول ونفذه كما ايه، كما والتحم به، مش بالرسول بقى، التحم بمرسل الرسول. يوم يفيض عليه تقاه فيعلمه. فربنا جبلنا مع رسول من اولي، من اولي العزم. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. ليه؟ قال لك لأنه عارف إن ده هيتكلم في عالم الملك وده هيتكلم في عالم الإيه؟ في عالم الملكوت، ومسألة صعبة أوي على بعض. قال له إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إيه؟ ذكرى. انطلق. طب حين ركب السفينة خرقها العبد الصالح. الخرق افساد ظاهري في عالم الملك، لما تشوفه كده تلاقي افساد ايه، ظاهر. فموسى يقول لا، ده القانون اختل، انت اعتديت على سفينه وغلامين يتي مش عارف ايه، والله فازاي اعتديت عليها بالافساد؟ قال له انا مش قلت لك انك انت مش هتصبر معي ولا لكش طاقه معايا لانك ما تدريش المسائل دي ايه. قال له بس افتكرت، وبعدين جه حكاية الغلام، وبعدين جت حكاية الايه، الجدار. حين ننظر الى المسألة نجد عالم الملكوت بيصحح الشذوذات في عالم الملك. عالم الملكوت يصحح ايه، الشذوذات في عالم الايه. احنا قلنا ان خرق السفينة افساد ولا لا، لكن اذا علم موسى ان هناك ملك يأخذ السفن السليمة الصالحة كده ويستولى عليها وينصبها، ودي بقى السفينة لمساكين يعملون في البحر، وعايز العبد الصالح يحافظ لهم على السفينة عشان الملك المغتصب ده ما ياخدهاش، يوم يعمل فيها ايه، يخرق، عشان الملك يقول مخروق بلاش هسيبوه. يبقى اذا المقارنة مش بين سفينة سليمة وسفينة مخروقة. لا، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلا. تبقى نهل أحسن، يبقى المخروقة أحسن، قال نصلحها. يبقى لو علم موسى نفسه بهذه المسألة كان هو اللي خرقها ولا لا؟ إذن لو علم صاحب نظرية الملك ما في نظرية الملكوت من أسرار لفعل هو إيه؟ لفعل هو هذا. إذن فعلم نيجي مثلا قتل الغلام، طب دي سفينة، وبعدين مشوا كده امرأة غلام فقتله، قتل غلام وغلام ذنبه إيه؟ ونقعد بقى نعمل إيه؟ هيته يقوم يفسر له، يقول له أما الغلام فكان أبواه إيه؟ مؤمنين. قال كده خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقعد بقى عايزين يدللوه، يمكن يجيبوا لهم مال من حرام، يمكن يعمل مش عارف ايه ويعمل لهم فتنة. طيب عاد قام قال لك نقوم ناخد الغلام ده من سكتهم عشان يظل لهم ايه؟ الايمان ودينهم. وما دام ظل لهم الايمان ودينهم تبقى دي غاية الغايات ولا لا؟ غاية الغايات. طب الغلام ذنبه ايه؟ تقول والله ما انت عارف ده ذنبه ايه، ده ربنا عجل به الى الجنة مباشرة. يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش جميل؟ يبقى عمل في الاثنين جميل. يبقى ما تقولوش قتل الغلام ليه؟ لانك انت تصعب عليك الغلام لما يكون الغلام ده انت فاهم انه هيوفق في الدنيا وهيعمل كذا وهيعمل. لا، ده هو خدها من ايه؟ وقصر له مسافة التجربة في الدنيا ووده الى مين؟ ووده الى الجنة. يبقى اذا عمل في الاب في الوالدين جميل، وعمل في الغلام جميل ايضا انه عجل به الى الايه؟ طب لما جه في الجدار قال لك يا اخي ما هو انت تشوف برضو عالم الملك هنا وعالم الايه؟ عالم الملك. في ظاهر الامر انهم لما اتيا اهل قرية استطعما اهلها، معنى استطعما اهلها يعني طلب ايه؟ طعاما. وطلب الطعام شهادة صدق في الضرورة. لما يقول لك اديني فلوس يمكن تقول ده بيدكنها بقى وبيحوش وحيبقى على قلبه كله مش عارف. الناس بيقول لك اديني رغيف اكل، هل تعتقد ان واحد شبعان ويقدر ياكل؟ ما يقدرش ياكل. اذا ما دام يقول لك اديني رغيف اكل يبقى معناها ايه؟ ده ايه صدق الضروره ان تطلب طعاما. لذلك واحد يجي يخاف لا تكذب يقول لك بس والله يجيب لي رغيف وشويه فوله كله، يبقى ده صادق ولا مش صادق؟ فما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، يبقى دول ايه بالنسبه للخلق؟ لئام ولا كرام؟ ده ما قالوهمش ادونا فلوس، ما قالوهمش ده، بيقول ادينا ايه؟ ادينا ناكل. طيب ما رضوش ادوهم اكل. وبعدين العبد الصالح شاف جدار يريد ان ينقض، يعني شاف جدار كده قايل للايه؟ للسقوط. ام اقامه وقعد يبنيه ويعمله ومش عارف ايه وبتاع ومزيد. فسيدنا موسى زعل، احنا استطعمنا هؤلاء فلم يطعمونا، فكيف تبني جدارا لهم وهم ما ادوناش الطعام؟ كان يصح ان تاخد عليه ايه؟ اجل، لان دول لئام ما ادوناش الطعام اللي احنا طالبينه. سيدنا موسى بيقول كده حسب الظاهر، لكن العبد الصالح لما حب يشرح المساله قال له انت لو عرفت انا عملت كده ليه؟ طب ما انا عملت كده عشان هم لئام ولا ادوناش طعام، فحبيت اجازيهم واعاقبهم. ليه؟ قال لك لان ما دام لئام ولا ادوناش طعام ونحن قد طلبنا الطعام، لو ان الجدار وقع وظهر الكنز تحت وهم لئام بهذا الشكل كانوا يعملوا ايه؟ كانوا ياخدوا الكنز ده وياكلوه على مين؟ يبقى انا دلوقتي انا جاملتهم في اني ما خدتش الاجر ولا عملت فيهم فصل لان ما خدتش منهم؟ طب ده انا عملت فيهم فصل، ده انا داريت عليهم الايه؟ عليهم الكنز. وبعد ذلك تلتفت تشوف عالم الملكوت بقى، عالم الملكوت شغل في غير عالم الايه؟ الظهر. طب هو الجدار يريد ان ينقض فاقامه. ليه؟ قال له عشان لما العيال يكبروا بقى كده ايه؟ ياخدوا الكنز بتاعهم. طب وايه اللي هيعلم العيال ان فيه كنز تحت الجدار ما دام الجدار قد بني؟ لازم العبد الصالح بناه بهندسه ايمانيه الهمه الله بها، بحيث اذا بلغ الولدين الرشد الجدار ايه؟ يبقى بناء مؤقت موقوت، زي ما تظبط المنبه على كذا او تعمل القنبله الزمنيه على كذا، برضه هو بناء ايه؟ بناء ايه؟ موقوت، بحيث انه اذا بلغ الرشد يحصل ايه؟ يحصل ان الجدار يقع، وبعدين لما يقع وهم كبار يبقوا ياخدوا ايه؟ ياخدوا. يبقى فيه نظام عالم الملك وفي عالم الايه؟ يبقى عالم الملكوت هو الشيء الذي يغيب عنا وراء الاسباب، وكثير من الناس يقف عند الايه؟ عند الاسباب. ولا ينتقل من الأسباب إلى السبب المباشر إلى إلى إلى إلى أن ينتهي إلى سبب ليس بعده إيه؟ ليس بعده سبب. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليه؟ قال لك وليكون من الموقنين. الله، هو كل ما تجيله حاجة يعني حاجة جديدة كده يعرف من الملكوت، يبقى يتيقن ولا ما يتيقنش؟ ليكون من الموقنين. موقنين دي جمع، يبقى موقن أقل ثلاثة يا شيخ، موقن وموقن وموقن. نقول له ايوه، لان اليقين عندنا بينقسم الى ثلاث مراحل. يقين من بعلم من تثق فيه، يقول لك الشيء الفلاني كذا كذا فتثق فيه وتتيقن لانه ما بيكذبش عليه. ويقين بعين ما تخبر به، ويقين بحقيقة المخبر به. يبقى كم حالة؟ ثلاث حالات. يبقى في العلم من الوام موثوق به يعطيك ايه؟ يقين. وعين المخبر به تعطيك يقينا ازيد، وحقيقة الموقن به تعطيك حقيقة ازيد. احنا ضربنا زمان مثل وقلنا مثلا ابقى انك سافرت الى بلد وبعدين كنت تحكي عن مشاهدك فيها، فقلت مثلا لمن تحدثهم انني ذهبت الى البلد الفلاني فوجدت فاكهة في حجم البطيخة ولون البرتقالة وطعم المانجا ورائحة الايه التفاح. شوف الفاكهة فيها كم ايه، وانت صادق عنده، يبقى خدت من خدوا منك علم صورة الشيء، بس نقل صورة ذهنية لما رأى، لكن لأنك صادق انت يقنوا ان انت مش هتكذب، هتكذب فيني ليه؟ يبقى ده خدوا ايه؟ علم. علم ايه؟ يقين. فإذا ما دخلت الحجرة وجبت الفاكهة اللي انت جبت واحدة منها وياك وحطتها كده ايه؟ قدامه، انتقل العلم اللي هو صورة ذهنية الى ايه؟ حقيقة، بقى عين الايه؟ بقى عين اليقين. وبعدين جبت السكينة وشققتها بقى وقلت لكل واحد خد شقة وكلهم ومش عارف، يبقى حقيقة ايه؟ حقيقة اليقين. يبقى اليقين مراتبه كام؟ ثلاثة. ومدام مراتبه ثلاثة يبقى في يقين علمي، يقين عيني، يقين حقيقة. يقين حقيقة. حق سبحانه وتعالى قلنا لما عرض هذه المسألة عرضها في صورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا ايه؟ سوف تعلمون. سوف تعلمون ثم كلا سوف بيأكده. كلا لو تعلمون علم اليقين. اذا اخبرتكم يبقى دي الصورة العلمية كان يجب يكون انا اخبرتكم خلاص، يبقى علم ايه؟ اليقين. لو تعلمون علم الايه؟ ثم لترونها عين اليقين. هتشوفوا النار في الاخرة كده. لكن حقيقة اليقين ما جاتش في هذه الصورة، إنما جاءت في صورة أخرى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبدي الأبد، سبحان

خلقك أحد صلاة تستغرق الأزل والأبد لا يحدها حد ولا يحصرها عدد.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.

بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

أَوَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.

0: فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: أعوذ بالله من

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني، أي في الوسائل الفعالة لتربية الأولاد، ولازلنا في قسم التحذيرات. موضوع الدرس اليوم التحذير من اللهو المحرم. وكلمة لهو محرم تعني أن هناك لهواً بريئاً مباحاً. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح، ولا يمزح إلا حقاً. جو المؤمن مرح، المؤمن يحب الدعابة أحياناً، هذا من منهج الله عز وجل. روح القلوب ساعة بعد ساعة فإنها إن كلت عميت. ألوان لا تعد ولا تحصى من اللهو المباح. أن يجلس الإنسان مع أهله ومع أولاده ويتجاذبون أطراف الحديث، هذا من اللهو المباح. أن تكون هناك مسابقات علمية وأدبية ودينية، وفي القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، أن تكون هناك مسابقات في شؤون العلم، هذا كله لهو مباح. أن يمارس الإنسان ألوان الرياضة مباحة لتقوية جسمه. فما من شيء حرمه الله عز وجل، وأقول كلام دقيق، ما من شيء حرمه الله عز وجل إلا وله بديل. الحقيقة الدقيقة أنه ليس في الإسلام حرمان إطلاقا. في الإسلام نظافة، في الإسلام نظام، في الإسلام رقي، في الإسلام حياة للقلب وحياة للروح وحياة للعقل وحياة للجسم. أما الذين قصروا اهتمامهم على الجسم فقط، هؤلاء ضلوا سواء السبيل. العالم الغربي لا يحفل إلا بالعناية بالجسد، أمن له كل ما يريحه، ولكن غفل عن نفسه، فكانت أعلى نسبة انتحار في العالم في أعلى بلد يتمتع بأعلى دخل لمواطنيه. الدنيا تغر وتضر وتمر. الحقيقة موضوع الدرس اليوم التحذير من اللهو الحرام، وقد تشتد الحاجة إلى هذا الدرس في آخر الزمان، لأن معظم اللهو حرام، لأن معظم اللهو قائم على المرأة التي لا تحل لك، لأن معظم اللهو قائم على لعب حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معظم اللهو قائم على جلسات فيها غيبة ونميمة ولا ترضي الله عز وجل. مثلا من اللهو المحرم اللعب بالنرد، وقد تجد أسر إسلامية وترتاد بيوت الله عز وجل ويمضون الساعات الطوال، وقد يظلون يلعبون إلى منتصف الليل بالنرد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لعب بالنردشير، أي بالزهر، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. هناك فكرة دقيقة جدا متعلقة باللعب، يعني إنسان عنده مكتبة غنية جدا وعنده امتحان بعد يومين، وفي هذه المكتبة الكتاب المقرر ويبنى على امتحانه نجاحه، وعلى نجاحه تعيينه في وظيفة عالية الدخل، وعلى تعيينه في الوظيفة عالية الدخل زواجه. فهل يعقل أن يمسك كتاباً غير الكتاب المقرر؟ مستحيل. لو قرأ كتاباً علمياً غير الكتاب المقرر يعد مخطئاً، لو قرأ قصة أدبية غير الكتاب المقرر يعد مخطئاً، لو فعل أي شيء في هذا الوقت الحرج ولم يقرأ الكتاب المقرر يعد مخطئاً. فكيف إذا فعل شيئاً سيئاً؟ لو قرأ كتاب أدبي، لو قرأ قصة مسرحية، ديوان شعر، لو قرأ كتاب في العلوم ولم يقرأ الكتاب المقرر يعد مخطئاً. فكيف إذا فعل شيئاً يحاسب عليه ويعاقب عليه ويحجب عن الله به؟ فيا أيها الإخوة، قضية اللعب هذا الذي غفل عن سر وجوده وغاية وجوده، غفل لماذا خلقه الله عز وجل. سبحان الله، من أعجب العجب أن تجد إنسان ما عنده شيء يفعله، فارغ. مر أحد علماء الشام الكبار بمقهى فرأى رواده يلعبون النرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. الوقت هو أنت، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الوقت هو رأس مالك الوحيد، الوقت هو أثمن شيء تملكه. فوجه التحريم في هذا اللهو أنه يستهلك الوقت من دون فائدة. أرأيت إلى الذين نالوا الدرجات الأولى في الامتحانات، لو سألتهم أهم صفة من صفاتهم أنهم حافظوا على أوقاتهم، وأهم صفة من صفات المؤمن أنه يحافظ على وقته. وأشهد الله أن المؤمن الصادق يشعر أنه بحاجة إلى أن يكون النهار 70 ساعة ليحقق ما في ذهنه من أعمال. هذا هو الوقت. فاللعب بالنرد فضلاً عن أنه يثير الشحناء والبغضاء وقد ينقلب إلى قمار، أول ما فيه استهلاك تافه للوقت. يعني كنت أضرب مثل في طرافه: طالب امتحان الساعة 8 صباحاً والمادة رياضيات، ويحتاج إلى أن يستغل كل دقيقة. لو اشتهى أن يأكل شطيرة الطعام في طرف المدينة الآخر، وركب أول سيارة وركب ثاني سيارة وانتظر في الدور شيء ربع ساعة أو نصف ساعة وعاد بنصف ساعة، ضيع 2 ساعة. بميزان الشرع ما فعل شيئا، اشترى طعام وأكله، والطعام حلال بمال حلال، لكن لأنه استهلك 2 ساعة هو في أمس الحاجة إلى دقيقة، يعد هذا العمل خطأً كبيراً. فقضية اللهو عندما تعرف لماذا أنت موجود في الدنيا تحافظ على وقتك. لذلك مرة ألقيت خطبة إذاعية عنوانها إدارة الوقت، يعني ما في بالمئة شخص واحد يحسن إدارة وقته، يحسن استغلال وقته. إدارة الوقت علم. سمعت عن برنامج كمبيوتري للمهندسين، إن أردت أن تنشئ بناءً الأمور مرتبة بالبرنامج ترتيب أنه لا تضيع منك ساعة، محسوب مدة جفاف الإسمنت، في أثناء الجفاف ماذا يمكنك أن تفعل في البناء، مبرمج الأمر بدرجة أنه تستطيع أن تستغل كل دقيقة لإنشاء البناء. هذا برنامج. لذلك إدارة الوقت مهمة جداً، لأنك وقت. ولأن الوقت يستهلكك، ولأنك خاسر لا محالة إن لم تستثمر الوقت. الوقت يستهلك ويستثمر. فاللعب بالنرد طيب يقاس عليه اللعب بالشدة، يقاس عليه اللعب بالبرسيس، يقاس عليه أي لعب في حظ. في فتوى ليست قوية للإمام الشافعي حول الشطرنج، لكن الأولى ألا تستهلك الوقت إلا فيما خلقت له. كلامي لا يعني أن تبتعد عن كل ما هو ممتع، هناك أصناف من اللهو محببة. والله أيها الإخوة، أنا كرأي شخصي لا أجد أجمل من جلسة مع أخي المؤمن في مذاكرة للعلم. مذاكرة العلم ممتعة جدا، هواية ما من هواية أجمل منها مذاكرة العلم. أخ تحبه ويحبك، تجلس معه تنتفع بأفكاره وينتفع بأفكارك، مع شيء من الطرفة، شيء من المزاح الحق، شيء من الوداعة، شيء من الابتسامة. نعم، طبعا الأصل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. من باب التحذيرات أن توجه ابنك أو طالبك أو أخاك الذي في المسجد، أنا أتوجه بكلامي إلى الأب لأنه المربي الأول، أو إلى المعلم، أو إلى المرشد في المسجد، يعني أماكن التعليم، البيت، والمدرسة، والمسجد، هذه مظنة التعليم الديني. يقول عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. أنت هل تعلم لماذا خلقت؟ يعني تصور إنسان في باريس أمامه خيارات أن يفعل مليون عمل، قد يذهب إلى السينما، أو إلى مسرح، أو إلى دار له، أو إلى نادي ليلي، أو إلى مكتبة، أو إلى الجامعة، أو إلى صديق، أو إلى نزهة بحرية، أو إلى نزهة في الغابة. لو كان أمامه مئة خيار، في خيار واحد يتوافق مع سر وجوده في باريس، إن كان طالب علم في عنده خيار واحد أن يذهب إلى الجامعة أو إلى المكتبة، أو أن يجلس مع صديق يتقن اللغة الفرنسية كي يتدرب في الحديث معه على التمكن من هذه اللغة. فالاستماع إلى الغناء والموسيقى، قال: هذا يثير كوامن الغريزة والشهوة. طبعا أكثر الغناء في وصف للمرأة، وصف للعلاقة بين العاشق والمعشوقة، في إثارة للغرائز والشهوات. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. ألستم بحاجة إلى تحليل ما نحن فيه؟ التحليل مهم جداً، ما نحن فيه لا يخفى على أحد، ما نحن فيه من مشكلات، من أوضاع مؤلمة جداً لا يخفى على أحد، لكن أين بطولتك في التحليل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. إذا كان المغنم دولاً، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه،

شرح هذا الحديث إلا في فقرة واحدة منه، واتخذت القينات والمعازف. أحد أسباب أن يحيق بالأمة غضب الله عز وجل اتخاذ القينات والمعازف. وسوق المغنين رائجة جدا الآن، ما من مقصف إلا ويحتاج إلى مغني وراقصة، ما من مقصف تحت سمع الناس وبصرهم، مع الإعلانات الصارخة عند مداخل هذه الدور أو هذه الأماكن. نعم. وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أمسلمون هم؟ قال: نعم، ويشهدون أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله ويصومون. قالوا: فما بالهم يا رسول الله، لماذا يهلكون؟ قال: اتخذوا المعازف والقينات والدفوف وشربوا الخمر فباتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا. يعني إن أردت أن تفهم هذا الحديث فهما واقعيا، بيقول لك واحد: فلان وجهه كالأرض، شهواني، مادي، لئيم، قاسي، حاقد، أماله كلها في طعامه وشرابه. فقد يمسخ الإنسان قردا حقيقة، وقد يمسخ قردا مجازا، بمعنى أن طباعه طباع قرد. طبعا حديثان يقسمان الظهر. حينما ترى مؤمنا يستمع إلى الغناء ويطرب له وله أغنياته المفضلة، فهذا خلل كبير في إيمانه. ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يجمع في جوف الرجل قرآن وغناء. يجب أن تختار: والله الذي لا إله إلا هو، ولا أحنث بيمينه. أن أشد الناس في الدنيا استمتاعا بالأغاني لا يرقون إلى طرب مؤمن بكتاب الله. هذا الكتاب كلام خالق الكون، كلام معجز، قراءته عبادة. فإذا سمح الله لك أن يلقي عليك السكينة في أثناء قراءته تشعر أنك في حال غير حال الناس. يعني لو أن المرأة أذنت لحرم عليها ذلك، لأن صوتها عورة. أذنت، لم تقل أحبك وتحبني، لا لا، لو لم تقل أحبك، لو أنها أذنت لكان أذانها محرما لأن صوتها عورة. لكن لها أن تشتري من إنسان كلام عادي: بكم هذه السلعة؟ بكذا، أعطني إياها وخذ الثمن. هذا كلام ليس محرما. أما حينما تحسن المرأة صوتها وترجع صوتها لتنتزع إعجاب الناس فهذا شيء محرم قولا واحدا، لأن الصوت ينقلك إلى شيء آخر. في ملاحظة ينبغي أن تكون واضحة لديكم: ليس هناك ما يحرم أن تستمتع بمنظر وردة أبدا. لو أنك تأملتها مليا ساعات وساعات، لو أنك نظرت إلى جبل أخضر أو إلى ساحل بحر أو إلى باقة ورد أو إلى وجه صبي صغير، يعني ليس هناك ما يحرم أن تنظر إلى مسحة جمال أو دعا الله في شيء، إلا أنك إذا نظرت إلى امرأة في شيء آخر يحدث تبدل في كيمياء دمك. هذا التبدل يدفعك إلى شيء إلى شيء، والشيء إلى شيء، وقد تنتهي هذه الأشياء بالفاحشة. النظر إلى المرأة في قوة جذب، وقد ركب فيك حب المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. معنى ذلك أن الله الذي ركب محبة المرأة في قلوب الرجال هو الذي أمرهم بغض البصر، هو الذي أمرهم بالابتعاد عن أسباب الزنا.
هو الذي

0: أمرهم أن يدعوا بينهم وبين المحرمات هامش أمان كبير. فلذلك صوت المرأة في الغناء عورة، وهذا الصوت قد يعطي تصوراً لصاحبة الصوت على غير ما هي عليه. أحياناً في أسماء جمالية تعطي الإنسان رغبة أن يرى صاحبة هذا الاسم، وقد تكون دميمة، لكن في كلمات سحر مثلاً، في كلمات جمالية لو أنك تأملتها لتصورت أن صاحبتها تسحر الناس، هي تنفرهم أحياناً. فالأسماء لها أثر أحياناً، والصوت له أثر. في أحد الشعراء وصف مغني، بس مغني سيء جداً، قال: عواء كلب على أوتار مندفة، في قبح قرد وفي استكبار هامان، وتحسب العين فكيه إذا اختلفا عند التنغم فكي بغل طحان. نعم، قال لي بعض الإخوة الدعاة، كنا في الحج مرة، فقال لي وقد ركب إلى جانبي، قال لي: هناك منشد لا ينشد إلا بدرهم ولا يسكت إلا بدينار. نعم، الآن لو أن رجلا مدح رسول الله، ما في شيء، وكان شجي الصوت مباح. لو أن رجلا ابتهل إلى الله بأنغام عذبة، ما في شيء أبدا. لو أن قارئ قرآن أشجاك صوته بتلاوته، ويعني أعطاك من أداء القرآن ما يلفت النظر، ما في مشكلة أبدا. يعني المشكلة امرأة صوتها محرم، الرجل بموضوع يثير الغرائز محرم، رجل بموضوع يثير القسم الأعلى من الإنسان مباح. يعني بيقول إنه كلمة لبعض الأدباء، إنه إذا حركت القصة أو القصيدة مشاعرك العليا، حب الفضيلة، حب التضحية، حب البطولة، الرغبة في معرفة الحقيقة، يعني خدمة المجتمع، أحيانا تقرأ قصة أو تقرأ قصيدة تشعر أنك تحب أن تكون بطلا، نقول هذا الأدب حرك مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع، أنت إذن أمام فن رفيع. أما إذا لم يحرك إلا المبتذل من مشاعرك والتافه من تفكيرك فأنت أمام فن رخيص. وقد أعجبني قول بعضهم أن الأديب من حقه أو الشاعر أن يصور الرذيلة، ممكن، لكن ينبغي أن يصورها على نحو نشمئز منها، أما إذا صورها على نحو نعجب بها فإن مجتمعاً بأكمله يسقط. هذا كلام أيضاً دقيق جداً. حينما تكون الأفلام كلها والأعمال الفنية كلها والمسارح كلها تركز على تحريك الجانب الأسفل في الإنسان، إثارة غرائزه وتفكيره السطحي المادي، فإن مجتمعاً بأكمله يسقط. أما إذا حركت القصة أو القصيدة مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع فأنت أمام فن عظيم. لذلك الآن الأعمال الفنية هدفها إثارة الغرائز، بالحقيقة لا تروج إلا بالإثارة. حدثني أخ كريم يعمل في الإعلام، قال لي: إن لم يكن الفيلم مثيراً لا يلقى قبولاً. الإثارة مطلوبة وغاية من كل عمل فني. الإثارة يعني إثارة، إثارة الغرائز التي تؤدي إلى المعاصي والآثام. يعني مثلاً هذا افتراض ونرجو أن يحقق ذلك، لو كنت في مجتمع منضبط وأنت شاب في مقتبل حياتك، أمامك بناء لمستقبلك، وكان هناك انضباط في الطريق وانضباط في المجلات وانضباط في الشاشة وانضباط في كل شيء، هذه الشهوة لا تثار إلا خارجياً. كيف؟ يعني أنت بغرفة لا تشتهي الشهوة المحرمة أبدا. أما لو كنت بغرفة ولم تأكل، لو ما في أي رائحة لطعام ولا أي صورة لطعام تجوع، يعني أثر الجوع يبدأ من الداخل، الإحساس بالجوع يبدأ من الداخل. أما إثارة الشهوة الجنسية من أين يبدأ؟ من الخارج. لذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا على تحريم المعازف والأغاني: إن الله عز وجل بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والمعازف والخمور والأوسان التي تعبد في الجاهلية. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد: نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشأن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وأمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حقير، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في الأرض والسماوات، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليه، أن تقبلني وترحمني وتغفر لي، وأن تجيرني من النار بقدرتك ومغفرتك وإحسانك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. أنت ربنا وخالقنا وإلهنا الواحد الأحد،
لك الحمد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله، سبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان الله الجليل، سبحان الله العظيم، سبحان القدير، سبحان الله العليم، سبحان الله الحكيم، سبحان الغفور الرحيم، سبحان الواحد الأحد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من تخر له الجباه بالسجود، سبحان الملك المعبود. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلم وبك آمن وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد ولك الثناء الحسن. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطيعا، مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني بترك ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، ونور به بصري واشرح به صدري، واجعلني أتلوه كما يرضيك عني، وافتح به قلبي واطلق به لساني. اللهم لا خير إلا خيرك،
ولا بر إلا برك، ولا هدي إلا هديك، فاهدني لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إليك توجه، وبك اعتصم، وعليك توكل، ولك أسلم، وأنت ثقتي، وأنت رجائي، وأنت ملجئي، وأنت ملاذي. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن.

وبحمده. سبحان الله العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعزتك يا عزيز يا حكيم وأنت القادر على ذلك وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولك الشكر ولك الحمد بما فضلتنا وبما خلقتنا ورزقتنا وأعطيتنا وهديتنا وعلمتنا وجعلتنا من أتباع أكرم نبي وأكمل صفي وخير رسول وأصدق شفيع محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الرحيم عليه صلواتك وسلامك
يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، وأنت أهل الفضل والعطاء والعفو والرضا. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعف وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى الفقراء وأنت الغني الكريم، أم إلى السفهاء وأنت الحليم الحكيم، أم إلى الجهلاء وأنت العليم الخبير؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب ما يقربنا إلى حبه والشوق إلى لقائه وورود الحوض معه. واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا.
ليس وراء الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو الذي يكشف المأتم والمكرم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وتجارة يتبعها فلاح، ورحمة منك ورضوانا. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك ولا إله إلا أنت، لا شريك لك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك في رزقي وأولادي وأهلي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا محول الأحوال، حول حالنا وحال المسلمين من حال إلى أحسن حال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
1: And put forward to them the example of two men

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي لا قوة لي على سخطك، ولا صبر لي على عذابك، ولا غنى لي عن رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا قوة لي على البلاء. أعوذ برضاك من سخطك ومن فجأة نقمتك، يا أملي ويا رجائي، يا خير مستغاث، يا أجود المعطين، يا من سبقت رحمته غضبه، يا سيدي ومولاي، يا ثقتي ورجائي ومعتمدي، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين.

قالت ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجنا أسماء الله الحسنى، والذي من خلاله نحاول أن نزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى الإله العظيم، لكي لا نكون من أولئك المساكين الذين قال عنهم أحد العارفين بالله: مساكين أهل الدنيا، رحلوا عنها وما ذاقوا ألذ ما فيها. قالوا له: وما ألذ ما فيها؟ قال: معرفة الله. وخير وسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى هي فهم تلك الأسماء والصفات التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه. فدعونا أيها الإخوة المستمعون نحلق في سماء هذه الأسماء، ونحاول أن نترجمها في واقع حياتنا تظللنا وترعانا حيث حللنا. وحديثنا اليوم عن اسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى: الرحمن الرحيم. فماذا يعني اسم الله الرحمن، وما معنى الرحيم؟ هذين الاسمين مشتقان من الرحمة، وكيف يعرف الرحمن الرحيم من لا يعرف معنى الرحمة؟ الرحمة هي رقة في القلب تستلزم التفضيل والإحسان، هذا في حق الإنسان. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفاته أفعال لا انفعالات. والمعنى أن رحمة الإنسان متولدة عن عاطفة وضعف في الإنسان، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما هي صفة ملازمة لذاته، تعني إيصال الخير والثواب إلى من يشاء من عباده، ودفع الشر عنهم على وفق ما تقتضيه رحمته، وهي الغاية من الرحمة. ومما يدل على عظمة هذين الاسمين وأهميتهما أن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه وكلامه وآياته بهما، حيث قال في مطلع كل سورة: بسم الله الرحمن الرحيم. نقولها في مطلع كل سورة من سور القرآن، وهذا يدل على أن دين الله وشرع الله كله قائم على الرحمة. ومما يدل أيضا على عظمة هذين الاسمين أن الله جعل استواءه على عرشه مقرونا باسمه الرحمن، حين قال لنا سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فحكمه وتدبيره وإدارته سبحانه وتعالى للكون كل ذلك نابع من رحمته. لم يقل مثلا: الله على العرش استوى، وهذا اللفظ لفظ الجلالة، الله فيه الهيبة وفيه الجلال، ولكنه اختار اسم الرحمن ليقترن هذا الاسم باستوائه سبحانه وتعالى على عرشه، فهو استوى على عرشه وحكم هذا الكون كله برحمته سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة في القرآن باسم الرحمن، وما ذلك إلا لأهمية هذا الاسم ومعناه العظيم الذي يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نتمثل بآثاره وأن نفهم معناه. فيا من آمنت بالله الرحمن الرحيم، كيف يمكن أن تأخذ حظك من هذا الاسم بأن تكون كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ أولا، من آمن بالرحمن الرحيم لم يقنط أبدا ولم ييأس مهما عظمت ذنوبه وإن اتسعت همومه، فإنه يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وتذكر عزيزي المستمع أن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن لله 100 رحمة أنزل سبحانه منها رحمة واحدة يتراحم الناس بها في الدنيا، وادخر 99 ليوم القيامة. فما أعظمه من رحيم، وما أوسعها من رحمة يوم القيامة عندما يأتي الإنسان إلى ربه، إلى رحمن رحيم. في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، وأنا أرحم بعبدي من الأم بولدها. انظروا إلى هذه الرحمة العظيمة والتمسوها من مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله أعزائي المستمعين نوعان، رحمة عامة ورحمة خاصة كما قسم هذا التقسيم بعض العلماء. فرحمة الله العامة هي وسعت كل شيء، الإنس والجن والمؤمن وحتى الكافر وحتى الحيوان، فإنهم يعيشون في هذه الدنيا برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن الرحمة الخاصة هي التي يختص الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين من دون عباده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومنها أي من هذه الرحمة الخاصة أن يتجلى الله على قلبك وعقلك بنور وحكمة وعلم وفهم ورزق وطمأنينة وقبول ومعية وتأييد وحفظ وتوفيق وغير ذلك. وهذا لا يأتي إلا بمزيد من التقرب إلى الله وذكره وعبادته وفعل الخيرات. وكما قالوا: إن كان لك مع الله سبحانه وتعالى أحوال وأسرار فإن لله معك أحوالا وأسرارا. وصدق الله إذ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيا من عرفت أن الله رحمن رحيم، عليك أن تنظر حتى إلى البلاء، إلى المرض، إلى المصائب بمنظار آخر، بمنظار الرحمة الإلهية التي عمت كل شيء، فكله رحمة وربما خفيت عنك الحكمة، فإنما منعك ليعطيك وابتلاك لينجيك. ولكي نقرب الصورة أكثر، انظر إلى الطبيب وهو يجرح الأعضاء ويسبب الآلام، والأب وهو يعاقب الغلام، والقانون وهو يحاسب أهل الإجرام. أليست هذه كلها رحمة؟ وإن كان في ظاهرها قسوة، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى عامة، وإن كل ما يصيبنا في هذه الدنيا هو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم من آمن بالرحمن الرحيم عليه أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، فيرحم الناس ويساعدهم، يدفع حاجاتهم ويتشفع بينهم، ويكون رحيما عطوفا كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها هو يحمل ابن بنته صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، فتفيض عيناه عليه السلام، فيسأله سعد: ما هذا يا رسول الله؟ حتى أن فيقول: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم، من لا يرحم لا يرحم، وكل رحمة في الكون فإنما هي من آثار اسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. أخيرا أيها الإخوة المستمعون، ابتهلوا إلى الله وناجوه دائما بأسمائه الحسنى، ولا سيما بهذا الاسم الذي اختصه الله عز وجل من دون الأسماء، عندما قال لنا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فتعالوا بنا أعزائي المستمعين لنناجي الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر.

علينا برحمة من عندك تلم بها شعثنا وتجبر بها كسرنا وتجمع بها شملنا وتغفر بها ذنبنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا نواصل إذن معكم على رأس الساعة بإذن الله تغطية كل هذه الملفات وأبرز هذه التغطيات، المواقف المختلفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتوتر الأمريكي الإيراني، والتصعيد الإسرائيلي في غزة، والتطورات في اليمن والسودان، ونبدأ بآخر مستجدات كل هذه التطورات. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر قولها إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا لإنهاء الحرب يتضمن إعادة طهران، فتح مضيق هرمز، ورفع واشنطن حصارها البحري. شبكة سي بي اس الأمريكية نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. من ناحية ثانية، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يزور واشنطن أعلن دعمه لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تخوض منذ 3 سنوات حربا على 7 جبهات لمواجهة محاولات إبادتها، وأضاف أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة بل تفادت ارتكابها. وقد شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحاب وفود دول عدة قبل إلقاء نتنياهو كلمته. ومن جانب آخر وعبر الفيديو، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سكان غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولحرب إبادة جماعية. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات ضمن برنامج المقابلة على الجزيرة إن تهجير الفلسطينيين من أرضهم خط أحمر. وفي تطورات اليمن، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عمليتين ضد هدف حساس في الرياض وشركة أرامكو في ينبع. ومن جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف الطائف وينبع، وأضاف أنه سيتم التعامل بحزم مع تصعيد الحوثيين وانتهاكاتهم. أما في التطورات الميدانية في اليمن، فقالت القوات الحكومية إنها استهدفت عناصر الميليشيا الحوثية في المخة وتعز. وفي الشأن السوداني، قال مسعد بولس كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة إن التوصل إلى أي حل في السودان يجب دعمه بقرار من مجلس الأمن الدولي. نبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني ونتابع آخر المواقف من نيويورك وطهران. معنا من مقر الأمم المتحدة بنيويورك مراسلة الجزيرة بيسان بوكويك، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وأبدأ معك رانيا قاسمي وجديد المواقف الإيرانية، ونريد أن نفهم هذا الموقف الإيراني من الرئيس مسعود بزشكيان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية عن تفضيل إيران الوصول لحل قبل انتخابات التجديد النصفي. وأسأل هذا السؤال لأن الجميع، كثير من المحللين كانوا يقولون أن إيران كانت تعول على نتائج الانتخابات النصفية وتريد أن تؤجل الاتفاق حتى ما بعد هذه الانتخابات. هذا موقف مختلف من الرئيس بزشكيان، نريد أن نفهمه ونفهم سياقاته.
1: يعني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد على أهمية الحوار وتعزيز التفاهم والابتعاد عن الحرب لحل المشكلات، ولذلك عندما يتحدث بشأن التوصل إلى تفاهم هو يأتي في إطار تأكيداته السابقة على ضرورة حل القضايا خاصة الخلافية والتوتر القائم مع الولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية، وهذا ما عاد التأكيد عليه في كلمة له في أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة. هناك رغبة إيرانية في حل المشكلات، هناك تأكيد وإعلان عن استعداد إيراني للعودة إلى المسار التفاهمي، ولكن كانت قد وضعت إيران عدة شروط لهذا الأمر. فيما يبدو أن الرئيس مسعود بزشكيان يعني يحاول تدارك التداعيات للتوتر القائم مع الولايات المتحدة، ولكن إيران تضع شروط لهذا الأمر تم توضيحها للجانب الأمريكي خلال تبادل الرسائل ما بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي وأيضا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر الوسيط القطري. إيران أيضا تؤكد حتى من خلال المستشار العسكري للمرشد الإيراني على أنها لا تسعى للحرب بل تسعى إلى تحقيق السلام وأن يكون الأمن مستدام في المنطقة، وتعتبر أنه إذا كان الأمريكيون يفكرون بعقلانية فأنهم سيستجيبون للبنود والاقتراحات الإيرانية، وفي المقابل ستقوم إيران بالسماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز وذلك وفق آليات جديدة. إذن الموقف الإيراني هو الرغبة في وضع حد للتوتر القائم والتداعيات المستمرة سواء للتوتر الإقليمي أو عدم فتح مضيق هرمز، ولذلك هناك تأكيدات ومطالبات للولايات المتحدة بالعودة إلى المسار الدبلوماسي والالتزام بالمدود المذكورة في مذكرة التفاهم والتي كانت قد حددتها المستويات الأمنية والسياسية هنا في إيران باعتبارها بعضها اعتبرت بعضها شروط من أجل العودة للمسار. هناك أيضا تأكيدات على أن إيران لا تثق في الولايات المتحدة ولذلك تطالبها بخطوات عملية، هذا ما تؤكد عليه إيران، تعتبر أن مرحلة مذكرة إسلام أباد قد تغيرت، الدبلوماسية الإيرانية تتحدث أيضا إيران أنها تغيرت ولذلك تقول أن الوقت هو الوقت للتنفيذ العملي لما تم التوصل إليه سابقا، ولذلك يمكن القول أن هناك تأكيدات من قبل الرئيس الإيراني على هذا الأمر على المسار الدبلوماسي، ويعتبر أن الفرصة لهذا الأمر هي الآن هي الفرصة المتاحة وأن الوقت المناسب للعودة إلى المسار الدبلوماسي.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. بسان كويك أبو كويك من نيويورك، ماذا في التصريحات الأمريكية؟ هل فيها ما يفيد برغبة أمريكية أيضا للوصول لاتفاق قبل الانتخابات؟
2: حتى اللحظة ما هو ما ورد في هذا التقرير لرويترز عن مسؤولين إيرانيين وغربيين بأن هناك محادثات هنا في نيويورك، تشير تلك المحادثات وفق هذا التقرير إلى المفاوضين يتطلعون إلى مقترح مرحلي لإنهاء ربما يكون مخرج لهذه الحرب بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن الحصار الاقتصادي وربما حصول إيران على بعض الأصول المجمدة، ولكن وفق ما تم نقله من قبل رويترز فإن هذه الخطة أو هذه المحادثات التي يبدو أولية قد تواجه بعض العقبات، ولكنها طبعا تأتي في ظل زخم دبلوماسي آخر نراه هنا في أروقة الأمم المتحدة، زين حقيقة على شكل مثلا بيان جاء على لسان 80 دولة تلاه وزير خارجية البحرين بمشاركة دول أوروبية وأسيوية والولايات المتحدة وطبعا دول الخليج تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز دون أي قيود أو شروط أو رسوم جمركية، ويؤكد على قرار مجلس الأمن الذي ندد بهجمات إيران على جيرانها في الخليج، وأيضا يندد بهجمات الحوثيين على السعودية والتصعيد في اليمن وأي تقدم نحو باب المندب وإغلاقه. وربما هذا البيان الخطوط العريضة فيه هو نفس الكلام الذي كنا نسمعه دوما منذ بدء هذه الحرب خصوصا هنا في أروقة الأمم المتحدة وفي جلسات مجلس الأمن، ولكنه يأتي على شكل تكاتف دولي بمشاركة 80 دولة، وكان يقف وزراء خارجية من عدد كبير من تلك الدول كوزير الخارجية البريطاني أيضا، ويأتي في ظل تحركات أخرى وفق مصادرنا الدبلوماسية بأن فرنسا تعمل على صياغة مشروع قرار ليطرح في وقت لاحق أو في أقرب وقت حقيقة على مجلس الأمن الدولي بشأن ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز ويؤمن الملاحة البحرية هناك، ولكن تفاصيل مشروع القرار هذا وفق ما سمعنا من مصادرنا الدبلوماسية لا يتناول التوترات الإيرانية الأمريكية أو الملف النووي، فقط نص واضح وصريح متعلق بأمن الملاحة البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز. لذا هذه التحركات التي يعني رصدناها حتى اللحظة هنا، ويعني الوفد الإيراني ما زال موجود في نيويورك ويواصل محادثاته مع من تبقى طبعا من وفود موجودين في نيويورك على هامش الجمعية العامة. كان هناك على ما يبدو لقاء ما بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية الأردني، لذا كل ذلك ربما يصب في ذلك الزخم من أجل مساعي التفاوض وربما إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تحديدا. بالنسبة للجانب الأمريكي، وإن كان هناك يعني بوادر بالتوصل لنهاية لتلك الحرب قبل الانتخابات النصفية أو اتفاق، يعني لم نسمع تصريحات واضحة حتى هذه اللحظة من الجانب الأمريكي في هذا الصدد أو هذا السياق، ولكن قضية مضيق هرمز ربما هي المفتاح حاليا لأي تقدم نحو الأمام. زين،
0: شكرا جزيلا لك بسان أبو كويك من نيويورك مراسلة الجزيرة. ننتقل إلى أهم ما جاء في كلمات قارة الدول الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما عقد أيضا اجتماعان دوليان عن حل الدولتين ووكالة الأونروا. وتشهد نيويورك كما يظهر على شاشتنا الآن مظاهرة ضد نتنياهو وتضامنا مع فلسطين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. معنا من نيويورك من جديد نجوان سمري مراسلة الجزيرة في هذه المظاهرة. نجوان، أهم ما في هذه المظاهرة ما لفت النظر، وأيضا نريد أن نفهم سياق وتفاصيل كلمة نتنياهو.
3: زين العابدين، بالفعل هذه المظاهرة وصلت إلى هنا بعد مسيرة انطلقت من منطقة براينت بارك في مدينة نيويورك وصولا إلى محيط مقر الأمم المتحدة. هذه المظاهرة والمسيرة بتنظيم من حركة الشباب الفلسطيني في الخارج، لكن العديد من المؤسسات والمنظمات والحركات انضمت إلى هذه المظاهرة. أتحدث عن الآلاف ربما، يعني في البداية تحدثنا عن عشرات ثم مئات، ولكن لا يمكنني رؤية نهاية هذه المسيرة. ربما صعوبة الإرسال واللقط في هذه المنطقة بسبب الازدحام الشديد تصعب علينا أن نظهر المشهد، لكن في الحقيقة الآلاف جابوا شوارع نيويورك من منطقة براينت بارك وصولا إلى هنا، يرفعون الأعلام الفلسطينية، يرددون هتافات فلسطين حرة طيلة الوقت، يرفعون العديد من الشعارات التي تطالب أولا بوقف حرب الإبادة على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنح الفلسطينيين الحرية ودولة فلسطينية مستقلة. الكثير من الشعارات التي رأيتها أيضا تطالب بتحرير الأسرى الفلسطينيين ووقف تعذيب الأسرى الفلسطينيين. شعارات أخرى كانت تتحدث عن تجويع الفلسطينيين في غزة حتى الموت وضرورة اللجوء فقط وفقط إلى حل الدولتين من أجل إنهاء هذه الحرب المستمرة واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وحرب الإبادة في غزة من أجل التوصل إلى سلام. هذه المظاهرة عمليا زين العابدين تأتي بالتزامن مع الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة. الكثير من الأوصاف ربما التي منحها المتظاهرون لنتنياهو خلال هذه المسيرة، وصفوه بالكاذب ضمن عبر الكلمات أو الادعاءات التي ألقاها في الجمعية العامة، ويطالبونه بالتنحي، يعني اذهب إلى البيت. هذه واحدة أيضا من الهتافات التي رددها المتظاهرون. كان هناك أيضا مظاهرة أخرى تماما بالتزامن مع كلمة نتنياهو، نظمتها حركة لأصوات اليهود للسلام، وفيها أيضا تخللها اعتقالات لعدد كبير من المتظاهرين في نيويورك. وفي الحقيقة زين العابدين، في طريقي من مقر الأمم المتحدة إلى موقع انطلاق هذه المسيرة، رأيت الكثير الكثير من الوقفات الاحتجاجية في مفارق طرق عدة، نفس الشعارات، العلم الفلسطيني، الحرية لفلسطين، كانوا يرفعونها في هذا اليوم الذي وصل فيه نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة. وهذه المظاهرات بطبيعة الحال احتجاجا على وصوله أصلا، بالإضافة إلى الاحتجاج على خطابه الذي أنكر فيه وجود حرب إبادة في غزة، أنكر فيه وجود أي اعتداءات للمستوطنين، كما كان يقول هذا اليوم في كلمته أمام الجمعية العامة.
0: شكرا جزيلا لك. إذا نجوان سمري من هذه المظاهرة في نيويورك أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى نتنياهو كلمته اليوم أمام قاعة شبه فارغة تماما بعد انسحاب الوفود احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. معنا من القدس الدكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من جنيف الدكتور بلال سليمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك دكتور شادي شرفة، كيف تفاعل الداخل الإسرائيلي مع هذا المشهد، مشهد القاعة الفارغة بينما يخطب رئيس وزراء إسرائيل في الأمم المتحدة؟
4: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني قضية الانسحاب الدول من قبيل خطاب نتنياهو لم يكن مفاجئا وكان متوقعا، ولكن هذه المرة الانسحابات كانت كثيرة، نحن نتحدث عن حوالي 80 دولة وهذا غير مسبوق، وبالتالي يعني هناك حالة من الاستنكار في إسرائيل، ولكن الإجابة جاهزة دائما في إسرائيل أن هذا الانسحاب لأنه هناك معاداة للسامية، وأن هناك انحياز دائم ومطلق وأوتوماتيكي ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. وهذه السردية بالمناسبة إسرائيل تنقلها منذ عام 1955، بمعنى بن غوريون مؤسس الدولة منذ عام 1955 قال أن هناك تحول جرى في الأمم المتحدة، واستخدم تعبير أومشمون بمعنى الأمم المتحدة لا تعني شيئا، بمعنى الموقف الإسرائيلي اعتبر أن الأمم المتحدة حصل بها انقلاب. عام 1947 كانت الأمم المتحدة تدعم إقامة دولة إسرائيل، وهي التي أنشأت إسرائيل من خلال ما يسمى قرار التقسيم، لكن بعد سنوات عندما بدأت الدول العربية تستقل وبدأت الدول الأفريقية تستقل من الاستعمار، بدأت تأخذ منحة مختلفة عن المتحدة، وبالتالي بدأت إسرائيل تشن حملة ضد الأمم المتحدة، والمجتمع الإسرائيلي مقتنع أن كل العالم ضدنا، وهذه الجملة تستخدم في الشارع الإسرائيلي لحد كبير، ويستخدمها السياسيين ويستخدمها يعني حتى الأكاديميين في الجامعات، كل العالم ضدنا. وهذا جزء من السردية التي تحاول أن تقدم إسرائيل نفسها بصفتها الضحية وليس الجلاد، واعتبار أنها هي بريئة، يعني لا تحتل الأراضي ولا تقتل ولا تختال، وهي دائما تحت تهديد أمني ووجودي وإلى آخره، وأن العالم يعني يتكلم عليها من أجل قضية أساسية وهي معاداة السامية.
0: هل الداخل الإسرائيلي مؤمن بذلك فعلا؟ يعني هل الإسرائيلي العادي غير المنخرط يؤمن أن نتنياهو تعرض لهذا الموقف لأن العالم يكره إسرائيل ويكره اليهود؟
4: بالتأكيد، وإلى حد بعيد جدا. يعني الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي لديه قناعة تامة بأن ما تقوم به إسرائيل يعني هو يعني قيمي وأخلاقي إلى حد بعيد، وأن قتل الفلسطيني أخلاقي إلى حد بعيد. يعني إذا سألت المجتمع الإسرائيلي من هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، الكل يجيبك بأنه إسرائيل. إذا قلت لهم لا، إسرائيل الدولة الثانية جيشها أكثر أخلاقية في العالم، لا يقبل ذلك. يعني في هناك قناعة تامة في المجتمع الإسرائيلي، وهذا نتيجة يعني سردية صهيونية متواصلة، خلق وعي لدى المجتمع الإسرائيلي بأن كل ما تقوم به إسرائيل مباح. هناك من يعتبر أنه مباح وأخلاقي من أبعاد أيديولوجية وثورتية، وهناك من يعتبر أنه مباح وأخلاقي من منطلق الاستثناء وطبيعة الظروف التي تمر بها إسرائيل. يعني هناك قناعة أن إسرائيل، أن اليهود مروا في تجربة الهولوكوست، وتجربة الهولوكوست والإبادة النازية أعطتهم الاستثناء، ثم أن الدولة قامت وتتعرض لتهديد أمني لا تتعرض له أي دولة في العالم، وبالتالي هذا استثناء آخر. هذا الاستثناء الهولوكوست من جهة والتهديد الأمني يفتح لإسرائيل المجال لكي تقوم بالاستثناء في حرية العمل العسكري كيفما شاءت، بخلاف القانون الدولي والأعراف الدولية. وأن هذه القوانين والأعراف الدولية قد تنطبق على دول العالم، لكنها لا تنطبق على إسرائيل، لأن إسرائيل تتعرض للمخاطر أمنية لا تتعرض لها أي دولة في العالم. هذه قناعات متجذرة في المجتمع الإسرائيلي
0: المتطرف. طيب دكتور بلال سليمة،
4: على الهامش الذي ينعكس ذلك،
0: التعاطف مع الفلسطينيين، هل ترجم بأي صورة من الصور إلى فعل؟ إلى، لأنه المشاهد الآن سيرى نتنياهو يخطب كما يظهر في هذه الصورة داخل مقر الأمم المتحدة، هو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، ويرى محمود عباس الرئيس الفلسطيني ممنوع من دخول الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة، ويرسل خطابه مصورا عبر الفيديو إلى الجمعية العامة. هذا التعاطف إلى أي مدى ترجم عمليا لخدمة القضية الفلسطينية العادلة؟
5: تحية لكم. نعم، كما تفضلتم به من المشاهدات، هذه منع الوفد الفلسطيني والرئيس محمود عباس من التوجه، وكذلك خطاب أمام قاعة شبه فارغة من قبل نتنياهو في الجمعية العمومية، هذا يحدث للسنة الثانية على التوالي. في العام الماضي كان نفس المشهد تقريبا، صحيح. الطرف الفلسطيني منع من الذهاب بسبب الإدارة في ترامب تحديدا، وأيضا ترامب نتنياهو خطب في قاعة نصف فارغة في وقتها. الآن هناك أيضا احتجاجات خارج القاعة قبل دخوله، وفي نفس الوقت كما أشارت الزميلة نجوان قبل قليل في شوارع نيويورك، هو ذهب إلى نيويورك آن وعمدة نيويورك يطالب أصلا باعتقاله، وخصص جزءا من خطابه لمهاجمة مامداني أيضا. واضح أن هناك خطاب مأزوم من قبل الطرف الإسرائيلي، لكن السؤال الذي أشرتم إليه مهم، هل هذا الأمر تحول إلى فعل سياسي؟ حقيقة لحد الآن لم يترجم إلى فعل سياسي حقيقي يساهم في تغيير الأمور على أرض الواقع. نتذكر أنه في العام الماضي أيضا كان هناك محاولة ومبادرة سياسية من قبل بعض الدول، وتبنتها ودفعت بها كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول الأخرى، حول إقامة مؤتمر حل الدولتين، وما صدر عنه لاحقا من قرار في مجلس الأمن في ذلك الوقت. وبالتالي هذا كان في على هامش وقبيل الجمعية العمومية في العام الماضي، وبالتالي كان هناك تحرك لمحاولة تخفيف أو امتصاص غضب الشارع والرأي العام الدولي أيضا فيما يتعلق بالانتهاكات والإبادة المستمرة في قطاع غزة.
0: ما الذي تغير؟
5: التغيرات التي تحدث بلا. على المستوى الشعبي في أوروبا،
0: يعني ما الذي تغير الآن؟ يعني المشهد كما تفضلت تقريبا متكرر، فما الذي تغير؟ يعني أين بارقة الأمل في بالنسبة للشعب الفلسطيني؟
5: حقيقة لا يوجد تغيير آني أو تغيير على المدى القريب، لكن أعتقد أن هناك تغيير إنجاز التعبير على المدى الاستراتيجي. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة، المفارقة عدم تواجد الطرف الفلسطيني، لكن الانسحابات الكبيرة من قاعة الأمم المتحدة، يبدو وكأن هناك من قاعة الجمعية العمومية، يبدو أن هناك تبني دولي أكثر للرواية الفلسطينية حتى في ظل تغييب الطرف الفلسطيني رسميا من قبل الإدارة الأمريكية. لكن على للأسف هذا الأمر بطبيعة الحال لن يترجم على

0: لتغيير فعلي على أرض الواقع حاليا بسبب هيكلية النظام الدولي، بسبب تغول الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة ترامب، وبسبب أيضا عدم أخذ المبادرة من قبل الدول الأخرى وحتى الدول الأوروبية لاتخاذ إجراء فعلي حتى بما فيه فرض عقوبات حقيقية على الطرف الإسرائيلي.
1: بالنسبة للمظلومية سيد شادي الشرفة، ألم تحطم مظلومية أعداء اليهود بأن وزير الخارجية البريطاني اليهودي هو الذي سعى لفرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية؟ أن الذين يعتقلون الآن في هذه المظاهرة في نيويورك هم يهود خرجوا احتجاجا على سياسات إسرائيل. فرضية اليهود وسردية اليهود المظلوم أو اليهود المكروه من العالم، ألم تحطمها هذه المواقف؟
2: بالتأكيد، ولحد بعيد جدا، وحركة اليهود من أجل السلام في الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة مهمة بالغة الأهمية لضحض الرواية الإسرائيلية. نحن نميز ما بين الرواية الإسرائيلية الصهيونية وما بين رواية اليهود. إسرائيل تقدم أن كل ما يجري، كل من ينتقد إسرائيل هو معادي للسامية. ثم جاءت الحركات اليهودية المناهضة للاستعمار والتي تقول أن هذا الكلام لا يمثلها وأن انتقاد إسرائيل شيء وانتقاد اليهودية شيء ثاني. يعني تأسست حركة جيستريت في الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير، ثم تلاها عدة حركات في كل أنحاء العالم، وأصبح جزء كبير من يهود العالم من الحركة المناهضة للاستعمار. شكرا. والتي تؤيد الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي شكرا. ولكن هذا لا يعني أن تستغني إسرائيل عن هذه الرواية. ما زالت هذه الرواية يعني تسوق بشكل كبير داخل المجتمع الإسرائيلي. ولا ننسى قضية مهمة، أن خطاب نتنياهو بالأساس هو موجه للداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات وليس موجها للعالم بقدر ما هو يستفيد منه للانتخابات المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا أيضا من جنيف الدكتور بلال سليم الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. إلى تطورات اليمن الآن، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وكذلك سيكون معنا أيضا سنتابع الملف بأشكال أخرى، لكن ياسر حسن نرصد معك سير المعارك في الساحل وفي المناطق، مناطق الاحتكاك بين القوات الحكومية والحوثيين. تفضل.
3: نعم زين العابدين، آخر التطورات ما تم الإعلان عنه من قبل محور تعز العسكري الذي قال إنه خلال 24 ساعة الماضية كانت هناك مواجهات عنيفة مع الحوثيين، وكانت أيضا هناك غارات جوية وأيضا غارات بطائرات مسيرة وأيضا قصف مدفعي على الحوثيين في جبهات تعز بشكل عام. ففي الكدحة كان هناك قصف بطائرة مسيرة على الحوثيين، وقالت القوات الحكومية في محور تعز قالت إن هناك 7 قتلى وأيضا عدد من الجرحى من الحوثيين. أيضا في جبهة الأحكوم غربية تعز قالت القوات الحكومية إن هناك غارة جوية استهدفت الحوثيين هناك، بالإضافة إلى قصف مدفعي في الأحكوم وكذلك في الكدحة ومقبنة. وأيضا أكدت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جبهة الكدحة غربية تعز. أيضا قبل قليل كان هناك صد لهجوم للحوثيين شرقي تعز في محيط القصر الجمهوري كما قالت القوات الحكومية. أيضا هنا في تعز المدينة كان هناك مقتل طفل وإصابة 5 آخرين إثر قصف للحوثيين استهدف منطقة وادي القاضي، وهناك إدانات واسعة لهذا القصف، وهو ليس الأول. الحوثيون في فترات ماضية كانوا يستهدفون المدينة وسقط أيضا من المدنيين الكثير. أيضا في الجانب السياسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد أن الجيش قادر على الأخذ بزمام المبادرة وقادر على السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، وأكد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي أنه لابد من دولة قوية تحمي الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وأيضا دعا الأوروبيين ودعا المجتمع الدولي لدعم الدولة اليمنية حتى تبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
1: شكرا لك ياسر حسن من تعز، ومعنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. وهذه النقطة تحديدا أريد أن أسألك عنها سعيد، هل حصلت الحكومة اليمنية على هذا الدعم؟ رشاد العليمي طالب بدعم لبسط سيطرة الدولة ونلائمنا للمضايق بدون دولة واحدة، حدث اتصال مع الرئيس الأمريكي

0: لم تحصل الحكومة على دعم عسكري أمريكي أو وعد بهذا الدعم حتى الآن. الآن هنالك تحالفات كثيرة تتحدث عن مضيق باب المندب، لكن هل هنالك دعم للحكومة؟
1: يعني حتى الآن منحصر هذا الدعم الدولي في الجانب السياسي، ولعل البيان الذي صدر عن 80 دولة هذا اليوم الذي أدان التحركات الحوثيين وأيضا ربط تعطيل إيران للملاحة في مضيق هرمز والتحركات الحوثية في باب المندب واعتبرها كقضية واحدة، نقل المسألة الذي موجودة في باب المندب من ملف محلي إلى ملف يمس التجارة العالمية، بمعنى ملف عالمي. لكن حتى الآن كل هذه الدعوات تظل بيانات سياسية ومواقف سياسية دون مستوى الدعم الاستخباراتي أو الدعم العسكري أو الدعم الأمني الذي يطالب به الحكومة اليمنية، والذي أيضا ظهر من خلال تصريحات رئيس مجلس القيادة. وأيضا مهم الخطاب الذي ألقاه اليوم نائب رئيس مجلس القيادة في الأمم المتحدة كلمة الجمهورية اليمنية، كان معظمه يتركز على هذا والتحديد تحذير العالم أن موضوع باب المندب هو قضية صحيح يمنية لكنها أيضا قضية عالمية.
0: فيما يتعلق بقضية باب المندب من الناحية العسكرية، أين وصل الطرفان الآن؟ هل تزحزحت المواقع القتالية أم زالت على حالها منذ سيطرة الحوثيين على المخا وعلى ميون والساحل؟
1: الحوثيون لا شك أنهم سيطروا على الساحل من المخا إلى ذباب، لكنهم يعني دخلوها، أستطيع أن أقول دخلوها، لكنهم لم يسيطروا عليها السيطرة الكافية حتى اللحظة. والدليل المعارك
0: لم يؤمنوها،
1: لم يؤمنوها. السيطرة هي أن تؤمن تماما جبهتك وخلفيات وغيرها. الحوثيون يشعرون الآن أنهم في حالة مصيدة، بمعنى أنهم يريدون أن يؤمنوا جبهاتهم من خلال الجبال والمرتفعات وقطع الامدادات عن الحكومة، لكنهم يتعرضون لضربات جوية مستمرة وأيضا جرهم إلى بعض الأفخاخ العسكرية الموجودة في مناطق مثل كهبوب أو في الصبيحة أو في الوازعية أو في غيرها.
0: هل لديهم طرق بحرية؟
1: تقصد
0: يعني هل طرق الامداد البحرية مفتوحة
1: الآن بالنسبة للحوثيين؟ نعم، صارت لديهم، رغم أن وجود هناك قوات موجودة في البحر أمريكية وأوروبية، لكن هذه موجودة أيضا هناك. وهو الأخطر، خط التعزيزات البشرية من الداخل، في الداخل من مناطق تمركز الحوثيين إلى مناطق الساحل، ما زالت مفتوحة إلى حد كبير.
0: أشكرك شكرا جزيلا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي، وهذه الفقرة فقرة سياق الحدث، وتتناول مستجدات الأزمة السودانية على ضوء التحركات والمواقف السياسية والدبلوماسية لأطراف الصراع والقوى المؤثرة إقليميا ودوليا.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، وفيه نناقش آخر تطورات الأزمة في السودان بين تصعيد عسكري متواصل وأزمة إنسانية تتسع ومسار أفق سياسي شبه مسدود في ظل تعقيدات ومصالح سودانية وإقليمية ودولية متشابكة. هذه المصالح بلغت ذروتها مع تصعيد موقف الولايات المتحدة الأمريكية للهجتها حيال الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أعلنت رسميا عدم اعترافها بشرعية أي منهم، وهذا ما أعاد التأكيد عليه مسعد بولس كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية للجزيرة. إذن لاعبون رئيسيون في هذا الملف السودان، الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله مني أكم الناوي حاكم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان. قال إن رفض بلاده المساومة على حق السودان في إسماع صوته في الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع من شعبية رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. كانت مصادر دبلوماسية سودانية ذكرت للجزيرة أن الإدارة الأمريكية اشترطت موافقة البرهان على مقترح هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، وذلك لمنحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان أمجد فريد الطيب مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أشار بدوره إلى أن مسار تحركات مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية يثير سؤالا مشروعا

0: تدعم مسار اللجنة الخماسية للتوصل إلى حل لأزمة السودان. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف الذي ترأس إلى جانب الولايات المتحدة أول اجتماع مشترك للآلية الرباعية والخماسية المعنيتين بالأزمة السودانية في نيويورك دعا إلى هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في السودان تمهيدا لوقف دائما لإطلاق النار. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي كذلك على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار السوداني وإنهاء الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة، مؤكدا أن المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية ينبغي أن تتحرك بصورة متوازية. إذن الآن سأتوجه إلى الزميل صهيب العصا على الخارطة التفاعلية الذي سيضعنا في صورة التطورات الميدانية في السودان طبعا بعد مضي هذه الفترة من المواجهات. ماذا يمكن أن نتابع على الخارطة الآن؟
1: عمليا ليلى نحن نتحدث عن هذه الأزمة الممتدة منذ أبريل عام 2023 وحتى لهذه اللحظة لم تنتهي، لم يحسم الميدان ولم تحسم في السياسة، وعلى ما يبدو حتى الأطراف الإقليمية والداعمة لكل طرف لم تحسم أمرها، وبالتالي لا تزال الأزمة تتفاقم إنسانيا بدرجة أساسية. على الخريطة في الميدان نحن نتحدث عن الأزمة التي بدأت في أبريل بهجوم مباغت لقوات الدعم السريع وسعت نفوذها في مناطق واسعة من السودان وتحديدا في المناطق الغربية في إقليم دارفور وفي المناطق الجنوبية وصولا إلى المنطقة المحيطة بالعاصمة العاصمة الخرطوم. هذا الأمر استمر لعدة شهور وصولا إلى الحدث الذي تغيرت عنده الموازين بعد حوالي عام أو عام وأكثر عندما بدأت القوات الجيش بهجوم مباغت وردة فعل عنيفة من قبل الجيش من العاصمة، استعادت السيطرة على العاصمة وبدأت تدفع بقوات الدعم السريع نحو المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية. الآن السيطرة بشكل أو بآخر لا تزال هناك جيوب للسيطرة، سيطرة قوات الدعم السريع في المنطقة الغربية أجزاء واسعة من أقاليم دارفور جنوب وغرب ووسط دارفور، بالإضافة لمساحات تقريبا من المنطقة الجنوبية من إقليم شمال دارفور. هذه مناطق السيطرة والتمركز، مناطق التوتر ومناطق الاشتباك هي منطقة إقليم كردفان أو مناطق أقاليم كردفان شمال وغرب ووسط كردفان. هذه المناطق التي تشهد الآن الضغط العسكري الأكبر وتحديدا أكثر، هناك قتال على منطقة مدينة الأبيض. هنا يأتي الحديث عن دور المسيرات فيما يتعلق بالحرب الدائرة. الآن كل طرف الآن لا توجد نقاط تماس من المسافة الصفر بين الجبهات، هناك قصف متبادل بالمسيرات، دعم السريع يستهدف العاصمة الخرطوم وقوات الجيش تستهدف مواقع تمركز الدعم السريع بالمسيرات. لذلك يأتي الحديث عن دور المسيرات والدعم الإقليمي والدعم الدولي لكل طرف في هذا الإطار، لأن المعركة الآن هي معركة مسيرات بالدرجة
0: ووسط السفية. كل هذا طبعا كما أشرت الكارثة الإنسانية
1: بلا شك
0: تفاقم كبير
1: بلا شك.
0: جدا أشكرك جزيلا صاحب الحصة. شكرا جزيلا إذا على هذه المعطيات بشأن التطورات الميدانية والتي ستكون جزءا من النقاش السياسي هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور. طبعا كنا قد أعددنا معك تصور وناقشنا أبرز أولويات الأطراف ومنها الخرطوم التي تشدد على رفض أي هدنة تفتقد لأدنى ضمانات سلامة ووحدة البلاد، كما تفرض تصورا سياسيا محددا للسلام في السودان يحافظ على الدعم السريع كجزء من معادلة المستقبل السياسي للبلاد. هذا من ناحية، ولكن الولايات المتحدة أيضا تجدد موقفها بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقادتهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأنها تسعى إلى استعادة السلام وإعادة السلطة إلى الشعب السوداني وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم هي الحرب في السودان. وأخيرا الاتحاد الإفريقي الذي حذر من خطورة استمرار الحرب وتداعياتها المتزايدة على دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السودانيين، مؤكدا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري

0: مع الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ورفض أي مسار يقود إلى تقسيم البلاد. مخاوف كثيرة دكتور محجوب الزويري. دعنا أولا نبدأ بالأولويات، يعني أولويات كل طرف هنا، ماذا يعني تقرأ، هل من جديد في هذا الصعيد؟
1: الحقيقة هذه الأولويات إذا ما نظرنا لها من حيث الأطراف التي تقدمها، أولا الولايات المتحدة يبدو أنها في وضع مشوش حول الصراع برمته، ولذلك أولوياتها قائمة على فكرة إلى حد ما تأزيم المشهد وليس حل المسألة. بعبارة أخرى، هي برفضها منح الشرعية أو الاعتراف بشرعية الأطراف، هي عمليا تخلق فراغا سياسيا، حتى وإن كانت هذه الأطراف لديها مشكلة، ولكن أن تقول أن كل الأطراف تمثل شرعية، مع ذلك أنت تريد مصدرا للشرعية، من أين تأتي مصدر هذه الشرعية في وقت حرب؟ وبالتالي الولايات المتحدة بأولوياتها تخلق أزمة. المسألة الثانية، أولوية بالنسبة للبرهان أو حكومة الخرطوم، هذه المشكلة هنا أيضا هي أنها تريد حذف التيار الآخر وهو المتمثل في حميتي وتيار روسيا أو القوات المسلحة معه، وبالتالي هناك مشكلة أيضا في قضية حذف جانب آخر من مشهد الصراع. الاتحاد الأفريقي برمته لا يحاول أن يقدم حلولا نسميها حلول البينية، بعبارة أخرى أن عندما يتحدثوا إعادة الحكم إلى السودانيين، من هم السودانيين؟ المجتمع المدني، أين المجتمع المدني؟ بلاد تعاني من أزمة إنسانية كارثية، مجاعة، انعدام الأمن، وبالتالي هناك حلول هلامية تفتقد إلى مرجعيات خاصة ليلى في غياب دور الأمم المتحدة بشكل شبه قاطع.
0: إذا أردنا أن نتحدث عن دور الأمم المتحدة، هذه التي يرفض فيها للبرهان أن يدخل ليلقي خطابا،
1: صحيح.
0: والربط بين هذا والمهلة، مهلة 90 يوما في كثير من التقارير، ماذا تقرأ في هذا؟ يعني هل توافق على هذا الربط؟
1: ما في شك الولايات المتحدة، مرة أخرى أعود للفكرة، ليست جزءا من الحل، هي جزء من المشكلة. برفضها دخول البرهان الأمم المتحدة وبالمحصلة الدول العربية وبقية دول العالم تعترف بحكومة الخرطوم مهما كان، مهما حصل في السودان، وتعتقد بأنه هذه الحكومة خلينا نقول هي الأقرب إلى الشرعية من أي طرف آخر، لكن أن تقوم الولايات المتحدة بهذا الإجراء هي عمليا تؤثر في المشهد السياسي وتعطي للطرف الآخر نقاط امتياز ربما هو غير مستحق لها في هذا الوقت بالذات، خاصة مع هذه المهلة التي تحدث عنها 90 يوما.
0: ولافت أيضا دكتور أنها تتحدث عن رفع تكلفة على الطرفين، يعني بصراحة لم يعني أفهم المقصود بهذه التكلفة، هل هناك مؤشرات لها، شكلها مثلا، وكذلك الحديث عن الشبكات التي تمول الطرفين؟
1: هنا عندما تحدث الولايات المتحدة عن رفع التكلفة عن أطراف هي تنزع الشرعية عنهم، هي عمليا تذهب إلى ما يسمى بنوع من الميليشيات ولاعبين دون الدولة مع دعم أطراف خارجية لهم. هذا الأمر في حد ذاته مرة أخرى يجعل مشهد السودان أكثر تأزيما، وقضية اكتفاء الولايات المتحدة بالوصف وبالانتقاد وبنزع الشرعية هذا يزيد المشهد تأزيما. يعني الولايات المتحدة اليوم بشكل عام ليلى في معظم الصراعات هي أقرب لمن يحتس القهوة وينتقد دون أن يقدم حلولا، وهذا في حد ذاتها في الأزمة السودانية يعزز من أمرين: أولا الاختلافات وغياب الحل، ثانيا الأزمة الإنسانية الكارثة التي زادت،
0: والأزمة الإنسانية مرتبطة بهذا الحل الذي يبحث عنه الجميع، ولكن في ظل رفض البرهان لأي دور للدعم السريع في أي حكومة مستقبلية، ما هي آفاق الحل ويعني ما هي ردود الفعل المتوقعة إقليميا ودوليا من أجل الدفع بهذه
1: هنا الحل؟ هنا مرة أخرى نعود إلى الفكرة، وهي أنه البرهان برفض مشاركة الدعم السريع في أي حل سياسي هو عمليا هو يسترد إلى فكرة أن الدعم السريع هو جزء من المشكلة كان وهو المتسبب بهذه المشكلة، فكيف تكافئه وتجعله جزء من الحل؟ وهذا ربما تكون مشروعة كما يقال كفرضية كأرجمنت، لكن في المحصلة الدعم السريع أو وجد حقائق على الأرض، وبالتالي كيف يمكن تجاهله، كيف يمكن استبدال هذه الحقائق؟ ثم إذا كان هناك أطراف حكومة البرهان تعتقد أنها تدعم، ربما يجب الحديث مع أطراف تؤثر على تلك الدول التي تؤثر على الدعم السريع. بعبارة أخرى، قضية حذف أي قوة سياسية لن تعجل في الحل ما لم يكن هناك نزع للشرعية عن هذه القوة. أما في الوقت تقول في الولايات المتحدة أن كل الأطراف بلا شرعية وهناك أطراف تعترف بشرعية الدعم السريع، المشكلة ستزداد.
0: برأيك دكتور هي مسألة وقت قبل أن تدرك الولايات المتحدة أن عليها أن تتخذ مسارا ربما أكثر وضوحا وأقل تشتيتا في هذه المرحلة؟
1: بدون ذلك، هذا وصف دقيق ليلى، إن لم تقرر الولايات المتحدة تغيير المسار الحالي هذه الأزمة ستمتد والانقسام سيزداد والأزمة الإنسانية ستعاني. اليوم الولايات المتحدة ليست جزءا من الحل وغير قادرة على خلق ما أسميه أنا الخلطة السحرية للاستقرار في السودان. هي قادرة على خلق كما يقال خلطة مزيد من التمزيق ومزيد من عدم الاستقرار.
0: دكتور محجوب الزويري شكرا جزيلا.
1: شكرا ليلى.
0: إذن نصل بهذا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم. واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المفلح، فهو الناجي من وسط هذه الظلمات. ومن أعرض عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقع في ظلمات لا يخرج منها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. روى الإمام البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. لم أعقل، يعني أول ما بدأت تدرك وجدت أن أباها هو يتدين بدين الإسلام، لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتيهم كل ليلة، كل يوم كان بيزورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتتكلم عن المرحلة المكية طرفي النهار بكرة وعشية. تخيل أم عائشة لما تنشأ في هذا البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يزور سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل يوم. الشاهد، فبتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون، أي بشدة التعذيب في مكة، في وسط مكة كده ابتلوا بشدة التعذيب، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة، فخرج أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة. سيدنا أبو بكر بدأ يخرج إلى الحبشة حتى يلحق ببعض المسلمين ليعبد ربه. فأدركه سيدنا أبو بكر، أدركه ابن الدغنة أحد أشراف قريش من المشركين، أدرك الصديق رضي الله عنه ابن الدغنة وقال: إلى أين؟ قال: أخرج إلى أسيح في الأرض أعبد ربي، أخرجني قومي. فقال: وكيف تخرج؟ إزاي يخرجوك؟ وكيف تخرج وأنت تكسب المعدوم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؟ وصف ابن الدغنة الصديق رضي الله عنه بنفس الأوصاف التي وصفتها بها وصفت أمنا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، نفس الأوصاف، كأن هذه الأوصاف بتعصم الإنسان، وهذه الأوصاف تبعث للإنسان من يحميه إذا سقط أو إذا ابتلي. فقال: وكيف تخرج؟ شهد عاد ابن الدغنة إلى قريش، إلى أشراف قريش، وقال: أنا سوف أدخل الصديق في جواري، خلاص أنا مسؤول ويدخل في جواري. وقال: وكيف تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويحمل الكلة ويعين على نوائب الحق؟ فقال المشركون لابن الدغنة، شوف هنا الشاهد، قال المشركون لابن الدغنة: قل له ما فيش مشكلة، احنا نقبل جوارك، ولكن قل له لا يستعلن بالقرآن. قل، يعني مشكلتهم كلها كانت ان هو بيستعلن بالقرآن، قال له ان هو يعبد ربه، ويقول له يعبد ربنا في بيته، لا يخرج من بيته، يعبد ربه كيفما شاء، لكن اكبر مشكلة عندهم لا يستعلن بالقرآن. فوافق ابن الدغنة وراح للصديق، وافق الصديق. عاد الصديق رضي الله عنه الى بيته وظل يعبد ربه، ثم بدأ للصديق، بدأ يفكر أن يصلي في فناء داره، حتى كده زي الحوش قدام البيت، أن يصلي في كل ده، ما بيعملش، هو ما اشتغلش في الدعوة ولا أي حاجة، كل اللي بيعمله إيه؟ أن يصلي في فناء داره. وقف الصديق يصلي في فناء داره، وتقول أمنا عائشة: كان رجلا أسيفا بكاء لا يملك عينيه، يعني كان سريع البكاء، قرآن صوت ندي مع خشوع يفعل الأفاعيل في قلب. فلما سيدنا الصديق عمل كده وابتنى مسجدا في فناء ده، يعني فرش، يعني في الحوش قدام بيته، كان يصلي، فتقول أمنا عائشة: فتقصف عليه، في رواية تقذف، كان بعض الشراح رجح رواية فتقصف عليه نساء المشركين وأطفاله. ابن حجر بيقول التقصف تدافع لدرجة أنهم يكسروا بعض، يعني في تدافع وازدحام لسماع هذا الكلام العجيب الذي ليس من كلام البشر. شوف رايحين يسمعوا الصديق. ومنى عائشة بتقول, وده أيضا الشواهد المهمة بالنسبة لي في الحديث, فأفزع ذلك أشراف قريش. قريش من الأول خايفة من الموضوع ده وعارفين لا يستعلن بالقرآن, ولما حصل بالفعل قالت أمنا عائشة فأفزع ذلك أشراف قريش, خافوا فزعوا من مجرد قراءة القرآن بصوت شجي ندي مع خشوع وفهم الكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المعادلة تؤثر في القلوب, لكن للأسف للعجمة التي أصابت ألسنتنا وبعدنا عن اللغة العربية فأصبحنا يعني نحتاج حد يفهمنا القرآن. فأن نستعلن بالقرآن موضحين القرآن للناس مبينين القرآن للناس, هذا يفزع الملأ, يفزع الإعلام, يفزع أهل الباطل. لماذا؟ لأن الناس سوف ترى الحقائق واضحة, سوف ترى الحقائق في قمة الوضوح حينما يسمعون ويفهمون ويرتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. فأفزع ذلك أشراف قريش. بعد كده الحديث طويل إن ابن الدغنة القريش لم يسكتوا, اجتمعوا راحوا لابن الدغنة قالوا رد إلى أبي بكر جواره إن هو ما سمعش الكلام. فابن الدغنة راح للصديق وقال له احنا ما اتفقناش على كده, احنا قلنا لك انت لا تقرأ القرآن. تخيل المشكلة كلها أنه يستعلم القرآن. فرد إليه جواره وقال الصديق بل أرضى بجوار الله. ولما اختار الصديق جوار الله عز وجل كما في هذا الحديث وقال أرضى بجوار الله, لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة. فتجهز الصديق للهجرة وبدأ يجهز نفسه للهجرة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أرضا سبخة بين لبتين, يعني المدينة إن هي أرض الهجرة. فالسيد الصديق لما بدأ يتجهز يهاجر المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك, إني أتمنى أو أرجو أن يؤذن لي, أنا منتظر الإذن أن يجي أن أنا هاجر وأيضا أن تصحبني أنت. ولكن لم يصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, قال إني أرجو أن يؤذن لي. فقال الصديق أو ترجو ذلك بأبي أنت, أنت معقول يؤذن لك بالهجرة وتصطحبني معاك؟ فامتنع الصديق ولم يهاجر في هذه اللحظة وظل يتجهز قيل لمدة 4 أشهر حتى جاء الإذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وبصحبة الصديق. فلما اختار الصديق جوار الله من الله عز وجل عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة, وكان ثاني اثنين إذ هما في الغار. الشاهد من الحديث قول قريش لا يستعلم بالقرآن وقول أمنا عائشة رضي الله عنها فأفزع ذلك أشراف قريش. كانت قريش وكان الكفار في مكة وبل وفي المدينة, وكان المنافقون يأخذون الاحتياطات اللازمة لعدم التأثر بالقرآن. احنا ممكن نسمع عن دروس او كتب بتتكلم كيف نتأثر بالقرآن. احنا النهاردة عايزين نعكس السؤال, كيف لا نتأثر بالقرآن؟ هو ازاي انسان ما يتأثرش بالقرآن؟ يعني احنا ممكن نجاهد انفسنا لنتأثر,